0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر درس باب النمام، فمن هو النمام؟ أنت يا بيتي الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. أحسن. أخذنا فائدة أن النمام يواجه بأمور، فما هي هذه الأمور؟ ها، الأول ألا يصدق لأنه فاسق. من أي وجه فاسق؟ ها، مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق، والله تعالى قد قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل، أي عن النميمة. الثالث، ارفع اليمين يا مالك، ها، أن يتوب. لا، هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام، ها، أن يبغضه في الله، قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ الغزالي. نعم، الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء، لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها، ولا ففي أخطاء كثيرة، بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا أبي جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب، ولا بأس به، قد روى عنه جماعة من الرواة، وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به، أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب، ورجال إسناده ثقات إلا حسان بن كريب فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات إلا ابن لهيعة، إلا ابن لهيعة، ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك، رواية عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها؟ ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف مخضرم ثقة أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست له صحبة. قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها. أخرجه أيضا وكيع في الزهد ومن طريقه هناد ابن السري وكذلك أخرجه عبد الرزاق في الأمالي. الأمالي في آثار الصحابة وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأبو نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا يقول أشاع الفاحشة والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به نقل الخبر يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به وإسناده صحيح وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به ولو كان صادقا ينكل به. وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل ستر من الله تعالى ستر فاعل ذلك فلا يجوز الكلام به ولا نشره فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته بل يرى التنكيل به لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة يؤذي من وقع منه ذلك قد يكون زل ويريد التوبة أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم. بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما أي أنها صدرت منهم معصية كذا هذا من الخطأ حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس حصل في بلد كذا كذا وفي قرية كذا كذا وفي زمن كذا كذا وفضائح من الفضائح للمسلمين. كان بعض السلف يقول اجتهدوا في ستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام أو نحو ذلك، اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم للناس وانتشارها عيب في أهل الإسلام. فنبه البخاري وما أفقهه رحمه الله بهذا الباب على هذا الأدب العظيم، أن من سمع بفاحشة، والأصل أن الفاحشة تطلق على فواحش الفرج، هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة كالزنا واللواط وأمثاله، وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته. لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج. فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها، يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه كلم غيره، والثاني كلم ثالثا، والثالث كلم رابعا، تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير. ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره. فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه، ويقول إنه أشاع الفاحشة، ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا. يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذبه في الدنيا، بمعنى أن يعاقبه عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل، فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة، فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين، وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس، إلى غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فلذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع، عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه، بذرا بذرا أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن، بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته، والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدا فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة أي معبسا للوجه مغيرا له، وأمورا متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة صعبة، ردحا أي ثقيلة حمل ثقيل، والمراد فتنا عظيمة. ذي وصية من علي رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة ردحا. هذا الأثر أيضا أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق سفيان ابن عيينة. وقد رأيت أن عمران ابن ظبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني، لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما من باب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي، عن كدير الضبي عن علي. ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد. وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى وهو القتات ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. خرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى. فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد بن عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت. وأبو مودود مجهول، وشيخ زيد مولى قيس مجهول.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول.
2: قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي عامر ابن شراحيل قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك أخو ثابت ابن الضحاك مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيره، ثبتها بعض الأئمة وبعض من نفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع النسائي في الكبرى من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة أبي جبيرة أبي جبيرة من الضحاك أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني صدوق عن الحكم وهو ابن أبان العدني أيضا قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك، إن كان الزانية فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إسناده حسن، يزيد بن أبي حكيم صدوق وبقية رجاله ثقات. وقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم برقم 312، وهذا الإسناد منكر، حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر نبه عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر وهو الأظهر والأقرب، لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قد سمع

عبد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك طبعة باكستانية، وفيها يقول هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رواء ختم القرآن السطر الرابع: وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر: وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر: وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء، هذا التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية. بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال اللهم إني أسألك بتعظيم القرآن الكريم، أو باتباع القرآن الكريم، أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس في هذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قال اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجه وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
2: وهذه بعض المبالغ أخرى للمجاهدين الأفغان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وبعد، سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون ذبحناك يا دويك، وما أعرفش إيه، يا صفر روح يا صفر، خيسناك يا صفر روح يا صفر، انكلق الله يا ما أعرفش.
3: هذه جاهلية جهلة لا وجه لها. وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشاموا بصفر في أسفار، وهذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فالنبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال، هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة وهي التشاؤم بصفر أو التشاؤم بغير ذلك من الشهور. فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يتشاؤم، لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يتشاؤم بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يتشاؤم به، لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم. فالطرة والعدوى و التشاؤم بصفر أو بالهامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك، وهكذا بأنواع النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. فالجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس لهم قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف بالعباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من أمراض ليس يعدي بطبعه، فالامراه ليس لها سره بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهليه العرب، وانما ينتقل الداء والمرض من مكان الى مكان ومن شخص الى شخص باذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى، التعلق بالله والضراعه اليه في العافيه من كل سوء وطلب العافيه من كل سوء، مع تعاطي الاسباب الشرعيه وتعاطي الاسباب المباحه التي شرعها الله لعباده في علاج الامراض. نعم
2: تفضل سمعتك، بس شويه الناس يبغون يسمعوني الله عشان يخرب الميكروفون شويه بس. بس شكرا. والسؤال الاخر، ما حكم ترك تحكيم شريعه الله؟ هل يخرج من المله؟ وهل هو فاسق ام كافر ام ظالم بعدم اقامتها؟ نرجو توضيح ذلك.
3: عدم تحكيم شريعه الله على نوعين، كما قال السلف رحمة الله عليهم كابن عباس وغيره، أحد النوعين أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالا لذلك ويرى أنه لا حرج في تعطيلها، أو أن القوانين الوضعية أحسن منها، أو أنها مساوية لها، أو أنها جائزة ولو كانت الشريعة أفضل منها. هذا النوع ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وكفر أكبر إذا عطلها يعتقد جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك، سواء فضلها على الشريعة، فضل قوانين على الشريعة أو فضل الشريعة قوانين. من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس وأنه لا حرج في ذلك كي يحكم الناس القوانين التي يريدون، هذا كفر أكبر وفساد أكبر. والناس في هذا على أقسام، منهم من يقول الشريعة أفضل ولكن لا بأس بتحكيم القوانين، ومنهم من يقول القوانين أولى بالناس وأنفع للناس من الشريعة وهذا أدهى وأمر، ومنهم من يسوي بينهما، يعني لا فرق إن حكمت الشريعة أو حكمت آراء الناس، لا فرق. وكل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر. القسم الثاني أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب يعلم أن الحكم بها واجب ولازم، ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة، ولكن قد يعطلها لأسباب، إما خوف من كذا أو خوف من كذا أو لأجل كذا وكذا، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما قال جماعة من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى أو الرشوة أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، من باب ظلم دون ظلم ومن باب كفر دون كفر وفسق دون فسق، فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب، لكن ليس من الكفر الأكبر، لأنه عاصي يعلم أنه عاصي وأن تحكيم الشرع هو الواجب وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة لهوى وهو يعلم أنه عاصي بذلك وأنه مجرم بذلك، هذا قد عصى الله ورسوله وأتى جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة. نعم.
2: مبلغ المجاهدين الأفغان
3: قبل الله من الجميع.
2: ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والتصوير إلى آخره؟
3: يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عاصيا فيما أهمل محسنا فيما حكم، والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع مناصحته حتى تستقيم الأمور. نعم.
2: هذا مبلغ المجاهدين أيضا كما
3: تقبل الله منا. نعم.
2: سماحة الشيخ، أنا طالب علم وأريد قول سماحتكم في تفسير سيد قطب من ناحية العقيدة، وخاصة سورة الإخلاص وسورة المجادلة وآية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره،
3: ما قرأت تفسير سيد قطب وإنما قرأت شيئا منه، والتفسير عظيم ومفيد ولكنه لا يخلو من أخطاء ومن أغلاط، ولكني لا أذكر الآن شيء يتعلق بما سألت عنه، أحتاج إلى مراجعة، فلأخذ إن شاء الله لك وتراجع إن شاء الله بعد يومين أو ثلاث حتى نفيدك.
2: طيب السؤال الثاني ضمن الورقة،
3: نعم.
2: ما هي صفة كتابة عقود النكاح، وماذا يقول الذي يملكهم وماذا يقرأ يملكهم وماذا يقرأ؟ ونحن الشهود لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها وضح لنا أنها موافقة.
3: السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآية الثالثة المعروفة، ثم يقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح، هذا هو الزوج. والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، يشهد الشاهدان أو أكثر يشهدون على ما وقع بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة، والمعلون هو اللي تولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا. المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك، والشهود يشهدون على الواقع، يشهدون أن المأذون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني جرى عنده كذا، وزوج فلانا فلانة بحضور وليها فلان والزوج فلان، ويكفي.
2: يعني ما يذهبوش لها لأخذ موافقتها،
3: هذا إلا المأذون، هو الذي
2: المأذون هو اللي تولى،
3: هو اللي تولى هذه الأمور.
2: ما هو حد الحرابة
3: أو القاضي؟ نعم
2: أيوة. ما هو حد الحرابة، ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟
3: الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح في أخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم بالقوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، هؤلاء يقال لهم قطع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولا مستطيع في الآخرة عذاب عظيم إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة، وعلى ولي الأمر أن يتابعهم بقوة وأن يجتهد في تتبع آثارهم ومطاردتهم حتى يمسكهم ويقضي عليهم بما شرع الله، حتى لا يسلوا في الأرض، حتى لا يخلوا بالأمن.
4: الشيخ ربما الحرابة
3: هذه؟ لا حرب لله ورسوله، لكن مهم الحرابة نعرفها، سمى حربا لله ورسوله لأنه معصية كبيرة إن شاء الله. نعم يضع يده على ايش؟
5: يضع يد الولي في يد الزوج قمامة سابقتين او متلاصقتين بدون تشابه.
3: هذا ما لها اصل، هذا ما لها اصل، هذه بدعة ما لها اصل، ما يحتاج الى هذا، غلط. بس كلام يكفي، كلام يكفي.
4: قراءة الفاتحة بعد العقد
3: ما لها اصل، انما يحمد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله، هذه السنة قراءة خطوة الحاجة. نعم. ولو قال زوجت وقال قبل دون خطوة الحاجة ودون شيء كفى صح.
4: يا شيخ غفر الله لك، مثلا تفضل اخي يحاطون
3: الخطوة، اذا كان يعرفها او يقرا الحمد لله رب الفاتحة او يقول زوجت وقبلت ويكفي، او لا يكفي على شيء، لو قال زوجتك وقال للزوج

0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع اهل المعاصي، لا تساعدهم المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، نسأل الله السلامة. نعم.
1: وآخر يقول أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أو قانونية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني شاب، أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة أم بالعمل الذي أؤديه؟
0: هذا منكر عظيم، لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب وأخذ الحق المال بغير حقه. تقدمت بشهادة لغيرك مزورة لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل الوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، أنك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الأعمال. أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت عن عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
1: يعني ما في داعي أن يعلن للمسؤولين؟
0: لا، بس عليه التوبة إلى الله.
2: نعم. يا شيخ نعم.
0: عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل.
3: لكن يا شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي، هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس في البنك،
0: اللي يحرس البنك واللي يعمل في البنك، كلهم سواء، كلهم معينون على الإثم والعدوان.
1: ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟
0: هذا منكر عظيم، ما يجوز هذا، يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو خاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، كل من كان منهم أهل الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن أحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله، ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله لا على حسب الأنساب، والرسول قال أذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب أن يحبوا في الله ولا يؤذوا. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدهم من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدون من دون الله، لا علي ولا غيره، العبادة حق الله وحده ليس لأحد بها شريكا، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء ما يعبدوا من دون الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال، ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن أئمة أهل البيت من علي ومن

0: يعلم الغيب فهو كاهن ضال مضل، سواء من الرافضة أو غير الرافضة. الله يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يقول إن علي أو الحسن أو الحسين أو الباقر أو حسين العابدين أو من بعدهم أو صاحب السرداب اللي يقولون أن يعلمون الغيب، هذا جهل وضل وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قاله الرافضة أو قاله غيره، نسأل الله العافية. نعم.
1: سؤالي أرجو ألا، ماذا تنصح الشباب الذين أهلكهم الفراغ والبطالة؟ لا أعني يعني مثلا بالمجون، ولكن المكس في المنازل للأكل والشرب والجلوس هكذا، ما سبب مما سبب ضعفهم، ضعف الوازع الديني وخسوة قلوبهم وتبلبلها؟
0: ننصحهم بتقوى الله وطلب العلم والإقبال على القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا، والإقبال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها في المدارس وفي المساجد، والاجتماع بالإخوان الطيبين وصحبة الأخيار حتى يتذاكروا معهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يكون لهم أعمال ينفعون بها الناس. إذا كان ما عندهم وظائف يجتهدوا في وجود أعمال، مصانع يفعلونها، شركات يقيمونها، ينفعون أنفسهم وينفعون الناس مع لزومهم تقوى الله ومع حرصهم على طاعة الله ورسوله. أما البقاء في البيت للنوم والكسل والضعف فلا يليق بالمؤمن، ينبغي أن يكون عنده همة، عنده نشاط، يلتمس عملا يؤدي فيه ما ينفع الناس وينفع نفسه، كالمزارع والمصانع التي تنفع الناس، إذا شركات تنفع الناس يكون فيها نفع للناس ونفع له وإساءة لهذا الفراغ وقضاء على الفراغ الذي يضر ولا ينفع. نعم.
1: ذهبت إلى أداء العمرة ومع
2: نعم معروف الشارع والمقاهي وذا برضه ما يضيع الفراغ عليه،
0: هذا من طاعة الله ورسوله، إذا كان عنده علم وعنده غيره يكون يدور في الطرقات ويأمر معروف إنها ممكن يدعو، هذا عمل عظيم، عمل صالح، عمل صالح يقضي على كثير من الفراغ. هيهات، الله يهدينا جميعا.
1: ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز في باغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟
0: هذا الواجب عليكم، واجب عليكم حفظه، إن كان أصاب الأرمل الشيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في خرقة ونحوها حتى يطرح خارج المسجد. نعم.
1: هل تطبيق حدود الله في الدول العربية التي تعلن أن الدين الإسلامي هو دين الدولة يجوز تطبيقه على المسلمين وغير المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الدولة؟
0: يجب على الدولة تطبق الشريعة على المسلمين وعلى غير المسلمين، من النصارى فيها واليهود فيها، وأخذ الجزية منهم إذا قدرت، إن لم تقدر أخذ الجزية أملتهم البلاد وتركتهم إذا كان لا تستطيع أخذ الجزية، لكن تمنعهم من العدوان على الناس وظلم الناس وإيذاء الناس، يعني تجتهد في حفظ أمن البلاد من أعداء الله، وتلزم المسلمين بطاعة الله ورسوله وتقيم عليهم حدود من جلد الزاني وقطع السارق وغير ذلك، وتلزم الناس بأمر الله وتمنعهم من محارم الله، والكفرة موجودون تلزمهم بما تستطيع من كف شرهم وأذاهم، وإذا استطاعت أن تأخذ الجزية كل سنة وهي مال يضرب عليهم كل سنة فهذا واجب، واجب على الدولة أن تأخذ الجزية منهم صغارا لهم حتى يسلموا أو ينفعوا الناس بهذا المال مع كف شرهم وأذاهم.
1: هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلا؟
0: على ولي الأمر يعمل أصلح، ولي الأمر يعمل أصلح. قال: ولا شهد على بهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام، لما عرض عليه أمره يجدوه في البيت. مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعل ذلك، يختار الشيء اللي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئات، لو جماعة. نعم.
2: كان قصد عمك مراعاة شعور المجرم ذا
0: واللي عليها الحد، ينبغي مراعاة مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي الولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق، وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان لا بأس، هذا يرجع اجتهاده، لكن مو من الهوى إنما هو لشيء يرى شرعا. نعم.
1: ما هو دور المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم؟ ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟
0: على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عنهم عن الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، ويستتيبوا من لم يتب ولو بالجلد ولو بالسجن إذا اقتضت المصلحة ذلك، حتى لا يضر الناس ببدعته. وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يردع بالوازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كما في حدود، أما الحدود تقام، لكن من أظهر المعاصي من سب الناس من غيبة الناس هذا يردع بما يراه ولي الأمر من ضرب أو سجن أو غير ذلك. وأهل العقائد الزائفة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية المنحرفين يعالجهم ولي الأمر بواسطة العلماء بما يردع شرهم ويكف شرهم، إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالنصيحة إذا كفت وكفوا شرهم وأظهروا الخير. على كل حال يجب أن تعالج الأمور بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل إذا اقتضت الشريعة قتله.
1: نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟
0: المسافر إذا نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، يصلي 4 ولا يجمع إذا كان نيته الإقامة أكثر من 4 أيام بلياليها، هذا هو جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو 3 فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها أو خصما له يطلبه أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكم المسافرين ولو عاش سنة. أيوة. ما دام بهذه النية.
1: أيوة.
0: نعم.
1: هذه المجاهدين
0: إن كان واحدا وجب يصلي مع الجماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بخيار، إن صلوا قصرا اثنتين فلا بأس، وإن صلوا مع الناس صلوا 4. أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدع الجماعة.
1: هل نكتفي بهذا ولا شيء؟
0: لا عليك. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: أحد الأخوة أرسل مبلغ من المال للمجاهدين الأفغان ويقول هل يجوز دفع مصاريف العقيقة للمجاهدين؟
0: لا، السنة فعل العقيقة. السنة فعل العقيقة.
1: أيوة.
0: نعم. يذبحها ويطعم ويأكل ويصدق والحمد لله. نعم. أحياء للسنة.
1: إذا كان الإنسان يحس أن عنده نقص في دينه فهل يأمر بالمعروف وهو مقصر وأحيانا يخاف من الرياء ولا يوجد عنده علم يبلغه أن يأمر بالمعروف؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا شك أن الشيطان يرغب كثيرا في تثبيط الناس عما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر بأنواع الشبه والتأويلات، فترة يأتيه من جهة أنك عندك تقصير ولست بكامل فكيف تأمر وتنهى، وترى يأتي فيقول له أخشى أن تكون مرائيا بهذا الأمر، وكل هذا من مكائد الشيطان. فليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا، بل عليه يأمر بالمعروف الذي يعرفه وينهى عن المنكر ولو كان عنده نقص ولو كان عنده بعض السيئات، لكن عليه يجاهد نفسه، عليه يجاهد نفسه ويتقي الله عز وجل ويحرص على استكمال ما أوجب الله وترك ما حرم الله، ولكن لا يمنعه ذلك من أن يأمر وينهى على بصيرة، لا يأمر إلا على بصيرة عن علم، كما قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فإذا رأى في بيته أو من إخوانه من يتكاسل عن الصلاة هذا أمر واضح ما يحتاج إلى علم كثير، الصلاة معلومة عند الجميع، فعليه يأمره بالمعروف ويقول يا أخي اتق الله، صلي مع المسلمين، حافظ عليها بالأساليب الحسنة وتخفيفه من عقاب الله ومن مرض قلبه. أعظم العقوبات أن يصاب القلب بالموت، أعوذ بالله، أعظم العقوبات أن يصاب قلب العاصي بالموت، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا ولا يهتم بخير وقد يصاب بالمرض الشديد الخطير. فأنت يا أخي عليك أن تمر وتنهى وإن كنت عندك بعض التقصير، وكذلك لا تقل أخاه من الرياء، لا، مر بمعروف وانهى عن المنكر وعلم الخير وادعو إلى الخير وسر ربك العافية، واجتهد في الإخلاص لله، وحارب ما قد يقع من هواجس الرياء، حارب ذلك وعزم وصمم على الإخلاص لله وأبشر بالخير. نعم.
3: من ناحية الشيخ الله يطول في عمرك، المطربات هذول اللي طلعوا وإيش الحكم فيهم؟ النساء هذول اللي يكونوا تبع شرطهم بالاستديوهات؟
0: لا يجوز هذا، واجب منعهم، واجب على الدولة منعهم، مطربات وغير مطربات، كل ما يفعل المنكر يمنع، لا مطربة ولا غير مطربة، الذي يتعاطى الأغاني والملاهي وضرب العود وغير ذلك، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح حال الجميع. نعم.
1: هذا كتيب صغير بعنوان حكم الغناء أدلة تحريمه، أقوال بعض العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، الشيخ أبو عز بن باز حفظه الله. بعض الأخوة بيستسمح سماعتكم، نرجو رأي سماعتكم هل نقوم بتوزيعه بين الناس؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: معكم
1: يلا
0: نتعامل إن شاء الله ولا بأس، راجع نقرأ إن شاء الله، هذا صحيح إن شاء الله.
1: آمل إرشادي جزاكم الله خيرا فيما لي تنفيذا لأمر الله بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإنني في كل حياتي أحاول ذلك ولا أتركه، ولكن سبب لي ذلك مشاكل كثيرة في عملي وفي سكني ومع جيراني، وكثير من الناس صرح لي بأن دعوتي ينقصها اللين والحكمة، وقد حاولت مرارا وتكرارا أن ألين من دعوتي ولكن لم أستطع، بل تأخذني الحمية أو الحمية أحيانا لأن أنفعل بطريقة غير حليمة، فماذا أفعل وماذا تنصحونني؟
0: الأذى لا بد منه، يقول الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فلا بد من الصبر، والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، فمن قام لله يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يناله بعض الشيء، كما نال الرسل وهم أفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم ينالهم نصيبهم من الأذى، فلا بد من الصبر، فعليك أن تصبر وأن تجاهد نفسك بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن وعدم الانفعال حتى تكون الدعوة وحتى يكون الأمر والنهي في محل القبول وحتى لا يعظم الأذى. زادك الله خيرا ووفقنا وإياك.
1: وأحد الأخوة يقول: نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين للتبرع بالمال، حيث أنني أقرأ عن المجاهدين بأنهم بحاجة إلى الأموال والمسلمون مقصرون في حق المجاهدين، ولماذا لا تقيمون ندوة من ندوات الخميس عن الجهاد وفضله ولو مرة كل شهر إلى آخر هذا؟
0: كل هذا طيب وحسن، ولا شك أنهم بحاجة إلى الجهاد، إلى المال وإلى الرجال وإلى السلاح، نسأل الله لهم العون والتوفيق، لكن نبشرك أن عندهم خيرا كثيرا بحمد الله، عندهم سلاح وعندهم مال وعندهم رجال، نسأل الله يعينهم واستشفي على هذا المبذول بالكتابات منا ومن غيرنا، ولكنهم مع ذلك في حاجة إلى التشجيع دائما ولو في كل شهر مرة ومرتين، نسأل الله أن يسهل ذلك، ولا بد يفعل إن شاء الله هذا الأمر، والآن كذلك نشجع إخواننا وندعوهم إلى يجاهدوا مع إخوانهم بما أعطاهم الله من المال، لأن الله يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فأنت يا أخي المسلم مدعو إلى الجهاد بنفسك ومالك ترجو ما عند الله عز وجل، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، والنبي يقول عليه السلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، حتى اللسان دعوة إلى الله، حتى الناس على الجهاد من الجهاد. نعم.
1: لقد علمنا أن الدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا لا يشجع العلماء وطلاب العلم على القيام بالدعوة إلى الله في شمال هذه البلاد وجنوبها وهجرها وقراها، ولا يكتفى بالكلام في المساجد فقط بل يزار الناس في مواطنهم؟
0: هذا مبذول، نسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالأسباب ويعين إخواننا العلماء وتعلم على أداء الواجب. نعم.
1: اتهمنا أخا لنا في الله ببعض المحرمات، ولكي نتأكد منه اجتمعنا مرة في منزل بعض إخواننا في الله، وحدث أن جاء ذلك الرجل الذي كنا نعده مستقيما، ولكن سمعنا من بعض الناس اتهامه ببعض المحرمات، فعندما جاء إلينا بدأنا نتكلم عن بعض هذه المحرمات، وبعد ذلك نتكلم معه لنختبره هل تأثر بهذا الكلام أم لا، ونستعمل بعض التشبيهات والتورية، ورأينا أن وجهه تغير بعض الشيء،
4: وبعد ذلك لم يأتي إلينا، وكنا نقصد من ذلك التأكد من نسبة هذه الأشياء إليه وفي نفس الوقت نصيحته، ولكنه يبدو أنه لم يقبل كلامنا لأننا نستعمل هذه التشبيهات والتورية والنصيحة على مسمع من المجلس الذي يظنون أن نحن مخطئون أم مصيبون في طريقتنا هذه الأمر بالمعروف وأنها منكر. أشهدون جزاكم الله خيرا.
0: على كل حال الواجب على العلم وعلى الإخوان فيما بينهم التناصح والتعاون بالبر والتقوى، وإذا أمكن أن ينصح الإنسان بخلوة مع نفسه ما دام ما أعلم فينبغي أن ينصح في نفسه وأن يتصل به من بعض إخوانه في نفسه من غير شهرة بين الناس، لأنه لما سمع الكلام ظن أنه مقصود فلهذا تغير. فالمقصود أن مثل هذا ما دام الرجل لم يعلن المعاصي ولم تظهر منه فينبغي أن تكون نصيحته سرا بينك وبينه حتى لا يظن أنه متهم بين الناس وأنه معروف بالمنكر بين الناس ولم يفعل ذلك ولم يعلنه ولم يظهره، ولكن إنما هي تهمة وظن قد يكون ظن سوء. فينبغي المؤمن في مثل هذه الأمور أن تكون نصيحة سرية بينه وبين أخيه لعل الله ينفعه بذلك، فإن النصيحة السرية لها أثر عظيم. أما إذا أظهر المنكر ينكر عليه بشيء جهرة لا بأس، إذا عرف بهذا المنكر تأخر عن الصلوات تعاطى المسكرات جهرة حلق لحيته جهرة معروف حلق له معروف ظاهر وما أشبه ذلك، شيء ظاهر ينكر ظاهرا. أما ما يظن ظن فينبغي أن تكون بينك وبينه وأن تستعمل العبارات الحسنة، فإني أخشى كذا وقد بلغني كذا، تكون للعبارات المناسبة. فينبغي لك إن كنت تفعل هذا الشيء أن تقلع منه وأن تحذره يا أخي وأن تخاف ربك وتراقبه وما أشبه هذا من الكلام الذي يكون محل العناية، ولعله يؤثر عليه أثرا كبيرا لأنك نصحته سرا وخلوت به وزرته في محله أو في محل خاص، ترجو أن الله ينفع بذلك. أما الإعلان مع عدم ظهور المعاصي وعدم ظهور البدع فهذا يخشى منه سوء يعني الرد الذي لا يناسب، يعني يخشى منه العكس. نعم.
4: أنا وأهلي نسكن في عمارة ويسكن في هذه العمارة في الدور الثاني درزي من لبنان، فأمرت ابنه بالصلاة في المسجد وذلك أكثر من مرة فلم أجد منهم استجابة، فكلمت الأب فقال إننا دروز ونحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونشهد أن محمدا خاتم الأنبياء، وعدد علي جميع فرائض الإسلام ويقول أحيانا أصلي مع زملائي في العمل وهم سعوديون ولكن نحن لنا خلوة، وطال الكلام معه والآن لا أدري ماذا أعمل، هل لنا إخراجه من هذه العمارة؟ وإن رفض الخروج هل لنا البقاء معه في العمارة علما أني أعلم أنهم غير مسلمين؟ آمل من سماحتكم توجيهي جزاكم الله خيرا.
0: دروز من أكثر الناس إخفاء لما هم عليه وتسترا على دينهم وعدم إفشائه للناس، وليسوا مع المسلمين وهم يتظاهرون بأنهم غير مسلمين، والمشهور عنه أنهم وثنيون وأنهم عباد للحاكم العبيدي، فليسوا مع المسلمين وليس ظاهرهم مع المسلمين، والمعروف عن من عرفهم أنهم ليسوا مسلمين ولا يدينون بالإسلام ولهم عبادات خارجة عما عليه المسلمون ولهم تعلق بالحاكم العبيدي معروف، هكذا ذكر من يعرفهم. لكن نصيحتهم مهمة، نصيحتهم ودعوتهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم لعل الله يهديهم، مثل ما يدعى المشركون وغيرهم واليهود والنصارى، من ظاهره الشر يدعى، وهكذا من عرف بالشر وهكذا من عرف بالعقيدة السيئة والحرفة ومن لم يسر مع المسلمين في أعمالهم ويصلي معهم ينصح ويوجه إلى الخير ويعلم لعل الله يهديه بأسبابه. أما كونك تنتقل العمارة لأجله لا، ما دام في دور وأنت في دور ما يضر، إنما النصيحة مطلوبة. نعم.
4: إذا رأى إنسان في شخص ما شيء يخالف في الشر وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره، إذا رأى إنسان في شخص ما رأى شيئا يخالف الشرع وهو لا يعرف هذا الشخص ويخشى أن يأمره فلا يقبل، فهل يجوز له أن يؤخر هذه النصيحة حتى يكون التغيير بالفعل بأن يمشي معه فيدرك خطأه ويقتنع بدون أن يكلمه، أم يجب أن يأمره مجرد أن يراه على خطأ؟
0: إذا رأى إنسان من ظاهره الإسلام على خطأ يبين له بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن ويدعوه إلى الله عز وجل ولا يؤجل، قد لا يراه بعد ذلك قد يموت بعد قبل ذلك، يعني خير البر عاجل، فالأمر المعروف أنه منكر أمر مفروض بدارا ومسارعة لا تأخيرا، إلا إذا كان يرى أنه لا يقبل منه وقد جربه ويحب أن يذهب إليه شخصين أو ثلاثة من معارف الطيبين حتى يكون ذلك أقبل للدعوة وأقوى أقرب إلى تأثيرها، هذا شيء آخر مطلوب. وأما إذا كان يخشى الفوت فينبغي له أن ينكر المنكر بالأسلوب الحسن الذي يستطيع أن يؤثر به عليه، ويسأل ربه العون في ذلك، ويدعو له بالهداية، ولا يعنف ولا يشدد، بل بالعبارات التي يظن ويرجو أنها تنفع في الإنكار عليه، مثل التخلف عن الصلوات، مثل تظاهر بشرب المنكر بشرب المسكرات، مثل عقوبة والديه، مثل قطيعة لأرحامه، مثل حلقه لحيته، مثل إشباله ثيابه، إلى غير هذا من المنكرات التي يراها ظاهرة.
4: في المثال الذي ذكره فضيلة الشيخ المنيعي عن قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية عن بني إسرائيل، هل يعني ذلك أنني إذا نهيت شخصا عن منكر ما ثم لم ينتهي فهل يعني ذلك أن أمتنع عن مؤاكلته والعيش معه حتى ينتهي عن منكره مهما كان هذا المنكر بسيطا؟ نرجو توضيح ذلك.
0: نعم، هذه من عقوبة بني إسرائيل، الإنسان إذا رأى أخاه على المنكر فعليه أن يستمر معه في النصيحة والتوجيه، ولا يتخذه مع ذلك صديقا ولا جليسا ولا أكيلا وهو على منكره. هذه هي التي وقعت لبني إسرائيل، بل يجتهد في إزالة المنكر بالنصيحة والتوجيه، وإذا لم يؤدي ذلك إلى المطلوب هجر، شرع له هجر. والهجر للعلماء فيه أقوال ثلاثة، أحدها أنه مستحب مطلقا، والثاني واجب مطلقا، والثالث التفصيل. إن رأى أنه مؤثر وأنه يردع عن المنكر هجر، وإن رأى أن الهجر يزيده شرا ويزيده بعدا من الهدى لم يهجر، واستعمل النصيحة والإنكار معه دائما من دون هجر. وهذا القول وسط وأقربها وأظهرها في الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما وترك آخرين. هجر قوما رأى صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم الهجر، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وغيرهم، لأنه رأى أن هذا يؤثر عليهم ويسبب هدايتهم وانتباههم وعدم عودهم إلى ما أنكر عليهم. وترك آخرين كعبد الله بن أبي وجماعة من المنافقين، لأن رأى في هجرهم خطرا على المسلمين، فترك هجرهم واستعمل معهم التعليم والنصيحة رجاء أن يهديهم الله ويسلم الناس من شرهم. فأنت مع من تبتلى به هكذا، إن رأيت أن هجره وعدم الجلوس معه وعدم اتصال به أنفع فافعل ذلك، وإن رأيت أن الاتصال به بعض الأحيان وزيارته بعض الأحيان والاجتماع به بعض الأحيان أقرب إلى إنكار المنكر وإلى هدايته فافعل ذلك، لا تقطعه بالكلية إذا رجوت أنه يزول المنكر بهذه الزيارة، وأن هجره بالكلية قد يزيده شرا ويبعده من الهدى، فاستعمل ما تراه أصلح، لا من أجل دنياك وشهواتك، لا، بل من أجل مصلحة الدين ومسألة الدين. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم، وإن كان قريبا، قريبا أو بعيدا.
4: هناك من المنكرات ما هو أعظم ويقع تغييره على عاتق العلماء دون العباد، مثل البنوك الربوية، ما هي جهود العلماء في تنفيذ هذا المنكر الفظيع؟
0: هذا لا شك أنها البنوك الربا منكر، ولا شك أن الواجب تغييرها، والعلماء بذلوا ما يستطاع في إعلام ولاة الأمور وحثهم على منعها من الربا، ووعد ولاة الأمور خيرا، ونسأل الله أن يوفقهم ويهديهم وأن ينفع بأسبابه. لا شك أن الربا شره عظيم وخطره كبير، حتى في غير البنوك، لا مع البنوك ولا مع التجار ولا مع غيرهم، لكن البنوك معروف فيها الربا والمعاملة به، فلا شك أن الواجب القضاء عليه ومنعها منه حتى تستمر معاملاتها سليمة من ذلك. نسأل الله يوفق الدولة لهذا ويعينها عليه ويصلح لها البطانة ويوفقها لكل خير. نعم.
4: وأحد الأخوة سأل هذا السؤال وألح في عرضه وإن كان خارج عن الموضوع، هل أصل الإيمان عند جميع المؤمنين سواء أم أنه يختلف من شخص إلى شخص؟ نرجو عرضه للأهمية.
0: أصل الإيمان واحد، أصل الإيمان واحد، وهو الإيمان بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله به ورسوله، لكن يتفاوت. ليس إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة مثل إيمان من بعدهم، يختلف في القوة والكمال والتمام والتأثير، ولكن أصله الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. لكن بالعلم والاجتهاد والتفقه في الدين والغيرة لله وخشية لله يزداد هذا الإيمان ويقوى، حتى يؤدي العبد الواجبات وحتى ينتهي عن المحرمات. وبالجهل والإعراض ومجالسة الأشرار واتباع الشهوات يضعف هذا الإيمان. ولهذا قال العلماء إن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب وإيمان به. فمن وفقه الله للعلم النافع والبصيرة النافذة والخوف من الله والخشية له ومجالسة الأخيار وسير على سيرات الأخيار قوي إيمانه وعلى إيمانه وكمل إيمانه. ومن كان بخلاف ذلك لجهله أو اتباعه هواه أو مجالسته الأشرار أو غير هذا من الأسباب يضعف هذا الإيمان، قد يضعف كثيرا حتى يزول بكلية نسأل الله العافية ويرتد عن دينه نسأل الله العافية. وقد يضعف دون ذلك بأسباب المعاصي، فلهذا قال العلماء إنه يزيد بالطاعات ويضعف بالمعاصي. نعم.
4: هناك بعض الناس إذا أمرتهم ونهيتهم قال أحدهم أنا حر، ما لك دخل ولا أنت داخل معي القبر. نرجو توضيح ذلك وحدود الحرية المسموح بها على ضوء قوله تعالى للإكراه في الدين. وكذلك بعض الناس إذا أمرتهم أو نهيتهم عن منكر كبعض وسائل الإعلام وغيرها قال لو في شيء ما جابته الدولة غير ذلك.
0: هذا غلط، قول أنا حر هذا غلط، هذه كلمة شيطانية لا تجوز، ليس بحر في ترك أو ما وجب الله وفعل ما حرم الله، حر في التصرف في ماله وبيعه وشرائه إذا كان رشيدا، وحر في هذه الأمور. أما في ركوب معاصي الله أو في ترك ما أوجب الله ليس بحر، بل يجب أن يتقيد بالدين ويلتزم بالدين وأن لا يخالف ما شرعه الله. وعلى إخوانه الإنكار عليه إذا تعدى الحدود فترك الواجبات أو بعض الواجبات أو ركب بعض المحرمات ليس بحر، بل يجب الإنكار عليه ويجب أن يتقيد بشرع الله. يقول الله سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول في المعاصي تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمؤمن مأمور، المسلم مأمور بأن يلزم الحدود ولا يتجاوز الحدود ويتقيد بشرع الله ويتبعد عن محارم الله. أما قوله أنا حرمة معي في القبر هذا غلط، هذا من كلام من مكائد الشيطان، يود الشيطان أن كل واحد يقول هذا حتى لا يقبل من أخيه نسأل الله العافية. وكذلك قول بعض الناس لو كان هذا منكر لما دخل في البلاد أو لما قرته الدولة هذا غلط، ليست الدولة معصومة، قد يقع منها ما يقع من غيرها من الخطأ والزلل، قد يدخل الشيء خفية عليها وقد يوجد بين الناس ما لم تسمح به الدولة. فالمقصود أنها ليست الدولة، أي دولة ميزان، الميزان قال الله ورسوله، قاله الله ورسوله ما قاله الله ورسوله. فالدولة قد تخطي وقد تغلط وقد تعصي، فليست معصومة وليست حجة في حل ما حرم الله ولا في إسقاط ما أوجب الله. هذا ما يقوله إلا جاهل لا يعرف الشرع. الشرع قال الله قال رسوله، مو قالت الدولة الفلانية والدولة الفلانية. نعم.
4: أحد الأخوة يعني رجانا في هذا السؤال مهم جدا وضروري ونرجو قراءته بأكمله. سماحة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يطلب من الصالحين أن يدعون له أو أن يدعو له؟ إذا كان يجوز فإني أطلب من فضيلتكم الحاضرين بالدعاء لي بأن يسهل الله علي حفظ القرآن ووفقني في الدين ويرزقني التأويل وينفع بي المسلمين مع الصلاح والإخلاص في القول والعمل. قولوا آمين وصلى الله على محمد وعلى وسلم. آمين.
0: أصلحك الله ويسر أمرك ورزقك حفظ القرآن الكريم والعمل به وهدنا وإياك وسير وسير صراطه المستقيم. ولا بأس، يجوز المسلم يقول لأخي ادعو الله لي، يا أخي ادعو الله يهديني، ادعو الله يغفر لي، لا بأس، هذا لا حرج فيه. لكن ما يدعى الأموات، إنما يدعى الأحياء. يقول الحي يا أخي ادعو الله لي إن الله يغفر لي، ادعو الله لي أن الله يسر لي زوجة صالحة ذرية صالحة، لا بأس. أما الذهاب إلى الأموات أو دعاءه من بعيد يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو يا فلان انصرني أو اشفع لي، هذا منكر، لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر.
4: ما حكم الصور التي تأتي في المجلات الإسلامية من صور علماء ومجاهدين مجروحين لكي يعتبر الناس أو يعرفوا هذا الشيء للمجاهدين الأفغان على حقيقته، وكذلك الصور التي تأتي المجرمين وصور من السجون في التعذيب للمسلمين في بعض البلاد الكافرة وغير ذلك، فهل هي حرام على من يعود الإسم على أصحابه؟

0: معهد الشيخ هناك عشرات النساء يجلسن في الجهة الشرقية للمسجد في ركن مواقف السيارات، وهناك من التجمعات الشبابية ما الله به عليم. في المرجو وضع حد لذلك، وكذلك وضع حد لما يجري في الأسواق من الفساد.
1: ينظر في هذا إن شاء الله، ينظر في هذا، نسأل الله الهداية والتوفيق.
0: وآخر يقول: طلقت زوجتي مرة واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها مرة أخرى وتعدت العدة، ولها حوالي سنتين وهي مطلقة، ولي منها عدة أطفال، والآن أريد أن أراجعها وهي موافقة كذلك، وولي أمرها موافق.
1: إذا كان الواقع مثلما ذكرت، لم تطلقها إلا طلقتين وقد خرجت من العدة، لك أن ترجع لها بالنكاح الجديد. إذا كان وليها موافقة وهي موافقة فالحمد لله، بدي لها طلقة، فلك أن ترجع لها بنكاح جديد بواسطة وليها وشاهدين يحضران العقد، لا بأس بذلك. نعم.
0: أبي لا يقيم الصلاة في المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقام الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟
1: عليك أن تنصحه دائما وتجتهد في نصيحته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وينبغي أن لا تخرج، لأن وجودك عنده من أسباب هدايته. قال الله جل وعلا بالمشركين من الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ولم يأمره بالخروج عنهما. فأنت تصاحبه في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضاء حاجته الجائزة، طعامه وشرابه كسوته، تنصح له دائما، تدعو له في سجودك في آخر صلاتك وفي كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويفتح قلبه للإيمان، ولا تخرج عنه، لكن بالأساليب الحسنة بالكلام الطيب والمعروف واللين، لعل الله يهدي بأسبابه. ثم أيضا تحرص على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى يأتوا إليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على أسباب الهداية.
0: رجل له أرض زراعية، توفي أحد أبنائه وقام بدفنه في هذه الأرض، ثم توفي له ابن آخر بعد فترة من الزمن فقام بإدخاله مع أخيه في هذا القبر، ثم بعد فترة من الزمن قام بنقل عظام امرأته وإدخالها في نفس هذا القبر، حيث أن قبرها تقرر أن يمضي عليه شارع عام، فأصبح هذا القبر يضم 3 أشخاص. وبعد أن توفي هذا الرجل وكبر أبناؤه أرادوا أن يقوموا بالبناء في هذه الأرض، ولكن أصبح هذا القبر بوسط هذه الأرض ويشكل حرجا لهم. والسؤال: هل من الممكن نقل ما بقي من العظام من هذا القبر إلى مقابر المسلمين حيث يتسنى لهم أن يستفيدوا من هذه الأرض؟
1: هذا غلط، دفنهم جميعا في هذه الأرض هذا من الغلط. الواجب يدفن كل واحد في قبر على حدة مع القدرة، وأن يكونوا في مقابر المسلمين، لا في أرضهم ولا في بيتهم ولا في حوشهم. الواجب يكونوا مع المسلمين في مقابر المسلمين، فعلى الأولاد الموجودين أن ينقلوا العظام إلى المقبرة العامة. كل عظام قبر تكون وحدها في حفرة وحدها، يسوى ظاهرها كالقبر حتى تكون محترمة كبقية القبور، لا تغطى ولا تمتهن. يجتهدون في عظام الأول وحدها، وعظام الثاني وحدها، وعظام الثالث وحدها، كل واحد في حفرة وحدها، ثم يسوى ظاهرها كظاهر القبور في مقابر المسلمين في المقبرة الذي حولها، ولا بس يستعملوا الأرض. نعم.
0: كنت أدرس في أمريكا وتعرفت على جماعة الدعوة هناك وخرجت معهم، ولقد هدى الله بفضله ثم بفضلهم كثير من الشباب والحمد لله. وعندما رجعت إلى السعودية ترددت علي بعض الشبهات عنهم كأنهم متصوفون وغير ذلك، فما رأي سماحتكم؟ هل ترى من بأس في الاستمرار معهم أم تركهم؟
1: كأنك تقصد جماعة التبليغ، جماعة مسمى جماعة التبليغ، لا بأس بالمشي معهم والتعاون معهم بالدعوة، وإذا رأيت منهم شيئا يستنكر تنصحهم، فإن بعضهم قد يكون عنده بعض الغلطات بعض الأخطاء، يعني بعضهم جهال، فإذا مشى معهم أهل العلم ووجهوا من أخطأ منهم كان هذا أنفع المسلمين، لأن هذه الجماعة نفع الله بها كثيرا وتجولت في بلدان كثيرة وفي بلد كثيرة حتى عمت غالب العالم، ونفع الله بها في هداية كثير من الناس. فالذين يمشون معهم ويشاركونهم ينبغي لهم أن يساعدهم على الخير ويرغبهم في الخير ويشجعوهم، وإذا وجدوا شيئا يستنكر نصحوهم ووجهوهم. نعم.
0: إني استخدمت عمال من الخارج واتفقت معهم أنهم يرفعون لي كل واحد 500 ريال مقابل كفالتهم لمدة 2 سنين، وبعضهم يستفيد أكثر، من الذي يدفعه وبعضهم لا يحصل شيء، فما هذا، الحرام أم لا؟
1: هذه مسألة لم نرى فيها لأهل العلم يدل على الجواز، ونظر فيها في أتباع العلماء ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن لا يستقدم إلا على الطريقة التي رسمها الدولة، فإنها طريقة حكيمة، يستخدمهم بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكون مضبوطين من جهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يضروا المسلمين، فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على شغل عند غيره بالراتب الذي اتفق معهم عليه، هذا لا بأس، ليشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب الذي له، وإذا تخلى عنهم وصاروا يعملون لحسابهم وهم مرضيون عنهم في أنفسهم على الطريقة التي رسمها الدولة فلا بأس بذلك. أما يستخدمهم ويأخذ منهم فلوس لأجل كفالة فلا، هذا لا يصلح. نعم.
0: امرأة جاءها رمضان وهي نفساء، وبعد 27 يوما من نفاسها طهرت فاغتسلت ثم صامت، وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاءها دم واستمر معها 6 أيام، هل يعتبر من النفاس أم عادة شهرية؟ لأن عادتها الشهرية 6 أيام تقريبا.
1: النفساء لا مانع من أن تغتسل عند وجود الطهارة، بل يجب عليها أن تغتسل عند وجود الطهارة ولو أنها بنت 10 أيام أو 20 يوما، لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فإذا طهرت 10 أيام أو 20 يوما أو 25 أو 27 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في 40 نفسها فإنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم، لأنه دم النفاس عاد إليها حتى تستكمل 40، فإذا كملت 40 وجب عليها التطهر ولو كان معها الدم، وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم وحلت لزوجها، لأن النهاية 40، نهاية النفاس 40 يوما كما جاء في الحديث حديث سلمة، وما بعد هذا يكون استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا زوجا، وعليها أن تعمل ما تعمل مستحاضة، صلي بعد دخول الوقت، تستنجي وتوضأ في وقت كل صلاة، ولها أن تجمع بين الصلاتين لأنها في شبه مرض، لكن لا تصلي إلا بوضوء جديد، ثم دخل الوقت تستنجي وتتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وتوضأ لوقت كل صلاة، فهي من جنس المستحاضة، تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بعد ذلك ولو مشى معها الدم، صلي على حسب حالها، وإن جمعت بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا حرج، لحديث ورد في ذلك عن حمنة رضي الله عنها من يحيى. فالمقصود أن طهارتها في أثناء 40 معتبرة، تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، فإذا عاد عليها الدم في 40 كذلك لا تصلي ولا تصوم في 40، تجلس الدم الجديد، لا يكون حيضا، يكون نفاس في 40، ثم إذا طهرت قبل 40 فالحمد لله، تغتسل وتصلي، وإن بقي إلى 40 اغتسلت أيضا ولو أن الدم معها، تغتسل وتصلي لأنه لا يزيد 40 على الصحيح، فتغتسل وتصلي وتصوم ولو مشى معها الدم، لكن لا توضأ إلا لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت توضأت استنجد وتوضأت لوقت كل صلاة، هكذا جاء في حديث المستحاضة وهذه مثلها.
0: في مريضا وطلب مني أن أكويه وبعد مدة توفي من ذلك المرض، فهل يلحقني اسم من ذلك إذا لم يقم بكيه؟
1: إذا عالج الولد أباه عند أطباء أو طلب منه أبوه يكفيه وتحرى أن هذا كي مناسب فلا حرج، لا حرج في ذلك وليس عليه شيء لو مات، لأن الكي من أسباب الشفاء، نقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في 3: كية نار أو شربة محجم أو شربة عسل، الحديث المقصود أنه إذا مات بعد ذلك لا يقال بسبب الكي، هذا أجله تم وليس عليك بأس في علاجه أو في كيه لما طلب منك ذلك أو إحضار الطبيب له أو ما أشبه ذلك، نسأل الله يوفق الجميع ولعل هذا يكفي، وفق الله الجميع صلى الله وسلم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرث والمزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حا وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراسة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسقة، 80 وسقة تمر، 20 وسقة شعير. فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب حدثنا علي بن عبد الله حدث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته.
3: حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها. باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما 3 نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال ابن عقبة عن نافع: فسعيت. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر. الله أكبر.

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: ما حكم الجماعة الثانية في الصلاة؟ وهل صح عن الشيخ الألباني أنه قال لا جماعة إلا جماعة الإمام؟ الجماعة الثانية إذا احتيج إليها تجوز. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم وجد رجلا منفردا لم يصلي، فقال: من يتصدق على هذا؟ أي يصلي معه حتى يكون صلاته، حتى تكون صلاته جماعة، وهذه جماعة ثانية. والذي يعلم أن السلف أنكروا الجماعة الثانية على أهل البدع الذين كانوا لا يرون الصلاة، صحة الصلاة خلف الإمام، الأئمة الذين عندهم جور أو ظلم، فكانوا إذا صلى الإمام صلوا معه خوفا على أنفسهم ثم يصلون جماعة ثانية، يرون عدم صحة الصلاة مع الأئمة. وهؤلاء الذين هم قال فيهم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد لا يترك الصلاة خلف الأئمة إلا مبتدع، وقد كان اتهم بعض الصحابة بذلك، وجاء عن عمران بن حسين في مصنف بن أبي شيبة أنه كان بعد الجمعة يصلي راتبة أو سنة الجمعة راتبة الجمعة في المسجد، فطعن فيه بعض الناس أنه لا يرى الصلاة خلف الأئمة وأنه يقوم يصلي مرة أخرى. قال: فبلغه ذلك، فلما كانت الجمعة التي تليها صلى الجمعة واحتبى في مكانه حتى أذن المؤذن لصلاة العصر. فكان السلف ينكرون الجماعة الثانية من هذا الباب. أما أنها تنكر مطلقا فكما سبق في الحديث وأيضا غير من الأحاديث فيها إقامة جماعة أخرى بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم منع جماعة إلا في مسجد السوق، جماعة ثانية قال إذا كان مسجد السوق أو مسجد على طريق مسافرين، ولكن الصحيح أنه جائز أن يصلي جماعة ثانية ولو في غير مسجد السوق لا احتيج إليه. فإن تأخر إنسان غلبه نوم أو مرض ثم جاء ويوجد رجل آخر وصلى معه جماعة فلا بأس، لكن لا ينبغي لمن هو في المسجد أو قريب من المسجد أن يؤخر الصلاة حتى يصلي جماعة ثانية، فإن الفضل الذي ورد في الأحاديث هو أولى ما يدخل فيه الجماعة الراتبة التي مع الإمام الراتب. أخ يقول: ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ المضمضة والاستنشاق واجب، وقد ورد الأمر بالاستنشاق في أحاديث، وورد الأمر بالمضمضة في حديث ولكنه ضعيف، ولكن يشملها الأمر بغسل الوجه فهي من الوجه، وأيضا يشملها أو يبين ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي استمر عليه. قد تقدم معنا أن من قواعد أهل العلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لأمر واجب فهو واجب، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة وملازمته لذلك هو بيان لما أمر به في القرآن، فهو بيان لأمر واجب فهو واجب. وأخني يقول: ما حكم السكوت على الطعام؟ هل هو تشبه باليهود أو من السنة وأدب الطعام؟ أما أنه من السنة ومن أدب الطعام فلا، ليس من السنة ولا من أدب الطعام، بل أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على الطعام. بل حديث أبي هريرة في قصة الشفاعة تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، وهو حديث طويل، رفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. تدرون مما ذلك؟ حدثهم حديث الشفاعة وهو يأكل. كم هي الأدلة كثير. عمر بن أبي سلمة أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكلم وقت الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، فجاء أعرابي كأنما يدفع ثم جاء جارية كأنما تدفع، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيديهما وجعل يحدثهم ويقول إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر الله، وإنه جاء بهذه يستحل بها، ثم جاء بهذا الأعرابي يستحل به الطعام إلى آخره. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أهله إداما، قالوا ما عندنا إلا خل، فجعل يأكل وهو يقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فالقول بأن السكوت أثناء الطعام من السنة أو من أدب الطعام قول خاطئ مخالف لهذه الأدلة. بقي هل السكوت من شأن اليهود؟ ذكر هذا بعض العلماء، من ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصمت وقت الأكل من شأن اليهود، وذكره بعض أهل العلم أيضا عن العجم، قالوا هو فعل العجم، وكانوا إذا أطلقوا العجم يريدون بهم الكفار في الزمن الأول، لأن لم تكن العجم أسلمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جاءه منهم مسلما. فالسنة أنه يتكلم في الطعام إذا احتاج إلى الكلام، ولا يتحرى الصمت والسكوت فإنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخني يقول ما حكم الصلاة خلف الرافضي بنية المنفرد؟ ما صح هذا، يصلي معه مأموما ويتابعه ثم يقوله منفرد. والصلاة خلف الرافضي لا تصح، لا جمعة ولا جماعة، وهذه فتوى كثير من السلف. وهناك رسالة لشيخنا يحيى حفظه الله مفيدة في هذا الباب، عبارة عن فتوى سئل عن حكم الصلاة عن خلف الرافضي، فنقل فتوى نحو 20 عالما وإماما من أئمة السلف من التابعين ومن بعدهم بأنه لا تصح الصلاة خلف الرافضي. فقرأ الرسالة فإنها مفيدة في هذا الباب. أخوني يقول رسالة شيخنا يحيى هي بعنوان الفاصلة في حكم الصلاة خلف الرافضة، هو كان سألني بعض الإخوة عن مسألة حكم الصلاة خلف الرافضي، فبدأت كتبت له جوابا وبعض الآثار عن السلف، ثم وقفت على هذه الرسالة للشيخ رأيت فيها غنية، أظن أكثر من 20 نقلا عن الأئمة من السلف الذين ينهون عن الصلاة خلف الرافضة، بل بعضهم يقول ما أبالي صليت خلف اليهود والنصراني أو خلف الرافضي. فهي رد على من يبيح الصلاة خلفهم أو يداهنهم في ذلك. لو دار الحال بين أن الإنسان يصلي خلف الرافضي جماعة أو يصلي منفردا في بيته، أين الأفضل؟ ها؟ بل الواجب يصلين في بيته، لا يجوز يصلي خلف الرافضي. لو جاء خطيب رافضي يوم الجمعة أفضل له أن يخرج إلى بيته ويصلي ظهرا ولا يستمع للرافضي ويصلي معه، والحمد لله كثير من الناس على هذا، إذا جاء الخطيب الرافضي تركوا له السواري، المسلمون يكرهون الرافضة. أخوني يقول ما حكم لبس ما يوجد اليوم من سراويل ملتصقة بالشرابات؟ هذا من لباس النساء، ما يوجد مثل هذا في لباس الرجال، هل يلبسه الرجال هذا؟ فما يلبسه الرجال، إنما تلبسه النساء، والنساء الإسبال لهن جائز، أما الرجل فليس له ذلك، وهذا من الإسبال. أخوني يقول ما هو الصحيح في عورة الأمة في حال الصلاة؟ سبق معنا أن الصحيح أن عورتها كعورة الحرة لعموم الأدلة، وهذا ما اختاره ابن حزم وغيره. وأما عورتها خارج الصلاة في نظر الرجل الأجنبي فهي أخف، وعلى هذا حمل أثر عمر أنه كان يأمر الإماء أن يكشفن شعورهن ويقول لا تتشبهن بالحرائر. وهكذا جلت عليه أحاديث كحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، قالوا إن سترها إن حجبها فهي زوجته، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فهذا يفيد أن الإماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتجبن كما تحتجب الحرائر. ومثله ما ذكر المفسرون في قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وهذا التعبير ونساء المؤمنين غالبا ما يطلق ويراد به الحرائر، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال كثير من المفسرين ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. وليس في الآية إباحة إيذاء الإماء، وإنما في أن هذه جرت به عادة الفساق في ذلك الزمان، فالآية تخبر عن شيء واقع لا عن إباحة شيء أو عن شرعية حكم. فالآية تخبر أنه كان الفساق إذا رأوا امرأة غير محتجبة تجروا عليها لظنهم أنها أمه، ولا شك أن غيرة الناس على إمائهم لم تكن كغيرتهم على زوجاتهم، فكان الفساق يتجرؤون عليهن. فلذا قال الله ذلك أدنى أن يعرفن، أي أنهن حرائر فلا يؤذين، لا يتجرأ عليهن الفساق الذين هم موجودون. فإن ابن حزم أنكر هذا التفسير غاية الإنكار، قال هذا تفسير فاسد نبرأ إلى الله منه، فإن فيه إباحة تعرض الفساق للإماء، والآية ليس فيها إباحة لمن تأملها، إنما هي خبر عن شيء واقع. هذا كأحاديث حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، ليس في إقرار أن المرأة تسافر بدون محرم، وإنما في إخبار عن شيء يقع من الأمن والأمان ونحو ذلك من الأحاديث. فهذه الآية من هذا الباب.
3: فهن يقول ما هو ضابط المساء، لأني زرت مريضا قبل أذان المغرب هل يكون مساء؟ الأصل أن المساء من غروب الشمس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قد استدل العلماء بهذه الآية على أوقات الصلوات، وقالوا إن قوله سبحان الله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء.
2: وأخن يقول ما حال هذا الحديث، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا الحديث صحيح، فعمن هذا الحديث ومن رواه؟ من رواه؟ أحسن، في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وما وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح بحامل المسك ولجليس السوء بنافخ الكير؟ وجه التشبيه أن الجليس الصالح كحامل المسك، حامل المسك الذي يبيع العطور، فأنت مع بائع العطور إما أن تبتاع منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يحذيك أي يطيبك ويعطيك من الطيب بدون شراء، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. إذا جلست بجانبه تجد منه الريح الطيبة وتنشر في المكان الذي أنت فيه الريح الطيبة، هكذا الجليس الصالح إما أنه يؤثر عليك في أخلاقك في عبادتك في معاملتك بمجالستك له يؤثر عليك، وإن لم يؤثر عليك فستنشر عنك سمعة طيبة بمجالستك لفلان. فإذا سئل الناس عنك قالوا فلان يجالس فلانا وفلان صالح، إذن انتشر عنك ذكر حسن كما ينتشر الريح الحسن من حامل المسك. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما
3: إما أن تجد منه ريحا منتنة، إما أن يؤثر عليك في أخلاقك، في معاملتك لله تعالى، تعمل المعاصي والسيئات والمنكرات، تأخذ من أخلاقه السيئة وتصير عليها، وإلا فسينشر عنك سمعة سيئة. وإذا ذكر بين الناس قالوا فلان يجالس فلانا السيء، إذن هو مثله. فمجالس الصالحين يذكر بالخير ومجالس السيئين يذكر بالسوء. قال أهل العلم حتى إن كلبا ذكره الله تعالى في القرآن لأنه جالس الصالحين، كلب أصحاب الكهف ذكر في عدة مواضع في سورة الكهف حين ذكروا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، يقولون سبعة ثامنهم كلبهم، كلبهم باسق ذراعي بالوسيط، لأن ذكر الكلب مع الصالحين. وهكذا مجالس الصالحين، فهذا من أوجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وجليس السوء بحامل المسك ونفخ الكير. ويقول ما هي العلامات التي يعرف بها الجليس الصالح والجليس السوء؟ الجليس الصالح هو من دعاك إلى ما ينفعك في الدنيا والآخرة، فمن دعاك إلى ما فيه نفعك وصلاح دينك واستقامة حالك فهو جليس صالح. من صرفك عن الخير أبعدك عنه فهذا جليس سوء. أنت تطلب العلم وهو يدعوك مثلا إلى المعاصي، أنت تخرج للعبادة وتقوم إليها وهو يثبطك ويكسلك عنها، تتعلم معه المعاصي والمنكرات تراه على معصية فتألف ذلك. وكم والله من إنسان كان بعيدا عن المعاصي، إما أنه يستعظمها أو لا يعرفها لا يفكر فيها، فجالس أهل السوء فما زال يدخل في المعاصي شيئا فشيئا حتى صار منهم. فكم يتأثر الإنسان بجليسه. ويقول ما هو الواجب إن علمت بجليس صالح بجليس صالح أو جليس سوء؟ الحرص على الجليس الصالح والبعد عن جليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من جبريل أن يكثر زيارته ليجالسه، فيقول له ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. فإذا وجدت جليسا صالحا فاحرص على مجالسته. علقمه رحمه الله من تلامذة ابن مسعود وكان بالكوفة، لما قدم الشام كان يدعو اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له أبا الدرداء فجالسه. فعلى المسلم إن ظفر بجليس صالح يحرص على مجالسته. الجليس الصالح ينشطك إلى الخير. النبي عليه الصلاة والسلام رغم اجتهاده في الخير وكثرة جوده وإسراعه في الطاعة كان إذا لقي جبريل يكون أكثر جودا وأكثر خيرا. قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل. إذن ينشط حين يلقاه جبريل ينشط. الجليس الصالح إذا رأيته تنشط للطاعة، تراه نشيطا فتنشط للطاعة، تتعلم منه الأخلاق الحسنة، كل يوم تجالسه فتتأثر به. لا بد أن يؤثر الجليس على جليسه. ثم ذكر كلاما السائل طويلا عن أناس قال عندهم فتور عن العبادة وعندهم إعجاب لأنفسهم، ثم جالس أناسا آخرين فيهم الخير. لا شك أن إذا قد هداك الله إلى أناس فيهم الخير احرص على مجالستهم. أخ يقول متى أقرأ دعاء دخول المسجد إذا كنت ساكنا في المسجد؟ إذا خرجت للأكل، خرجت للوضوء، إذا رجعت إليه اقرأ دعاء دخول المسجد، وإذا خرجت اقرأ دعاء الخروج منه. وأخ يقول في درس العصر أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فمتى يكون هذا الوقت إذا أردنا الدعاء؟ قسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام، والقسم الثالث هو الذي يكون وقت نزول الرب عز وجل. فمثلا هذه الأيام يؤذن للمغرب الساعة السادسة نحو 10 دقائق، ويؤذن الفجر نحو الساعة 4:45 أو 43 دقيقة، فما بينها جزئه 3 أجزاء، فيكون ثلث الليل الأخير في هذا في هذه الأيام يعني بعد الساعة 1 إلى الفجر، يكون الليل نحو 10 ساعات، فكل ثلث يكون نحو 3 ساعات وثلث إلى الساعة مثلا 9:30 الثلث الأول، إلى الساعة 1 الثلث الثاني، بعد الساعة 1 إلى الفجر هو الثلث الثالث من الليل. وأخن يقول مسافر سيصل بيته قبل العصر، فجاء وقت الظهر وفي سفره، فهل له أن يجمع الظهر والعصر؟ نعم له أن يجمع ذلك، لأن وقت الظهر في السفر هو وقت لها وللعصر، فإذا أحب أن يجمع فله أن يجمع، وإن كان يعلم أنه سيصل بيته أو إن كان يتوقع أنه سيصل بيته قبل وقت العصر فإن جمعه جائز، فإنه صلىها في وقتها، فإن وقت الظهر هو وقت للعصر في السفر. وقد يفعل هذا بعضهم، يكون متعبا من السفر فيصلي في الطريق الظهر والعصر ليصل يرتاح أو ينام ولا يحتاج الخروج إلى صلاة العصر، فلا بأس بذلك. أخ يقول من نسي النافلة هل يصليها متى ذكرها؟ إذا كانت مما يقضى فنعم كصلاة الوتر، هكذا أيضا الرواتب الصلاة وليس مطلقا. ويقول ما هو الدليل على وجوب الاستعاذة والبسملة في الصلاة؟ الصحيح أن الاستعاذة والبسملة في الصلاة مستحب وليس بواجب. ويقول أحيانا أصلي وأشك في عدد الركعات فأبني على اليقين وهو الأقل وأتم ما بقي، ثم أنسى سجود السهو ولا أذكر إلا بعد السلام، وأحيانا أذكر عند حضور الصلاة الأخرى، فماذا علي أن أفعل؟ سجود السهو إذا نسي إن ذكره والمدة يسيرة، أولا إن كان قبل السلام فنسيه فإنه لا يعيده، وإن كان بعد السلام ونسي أن يسجد فإن ذكر في خلال مدة يسيرة فإنه يسجد للسهو، وإن طالت المدة فإنه لا يسجد له، هو واجب أمر به، ولكن إن طالت مدته وقد تركه سهوا ونسيانا فلا تبطل به الصلاة ولا يلزمه أن يفعله. أخ يقول من هم أرحامي من الرجال والنساء الذين يجب علي صلتهم؟ الأرحام نسبة إلى الرحم، فهم كل من بينك وبينهم ولادة، كل من تجمعك وإياهم ولادة فهم من الأرحام الذين عليك صلتهم، فإخوانك مثلا بينك وبينهم ولادة من أمك ولدتكم جميعا، أعمامك بينك وبينهم ولادة من جدتك ولدت أباك ولدتهم، أخوالك بينك وبينهم ولادة من أمك فأم أمك ولدت أمك ولدتهم، فكل من تجمعك بينهم وبينه ولادة فهم من الأرحام. وأخ يقول من هو صاحب كتاب الفارق بين المؤلف والسارق وما موضوع؟ هذا كتاب السيوطي، وهو يرد به على بعض من يؤلف تآليف ويزعم أنها من تأليفه، وهو يقول يسرقها من كتب غيره من العلماء. فالفارق بين المؤلف والسارق، المؤلف يؤلف من علمه مما فتح الله عليه به، وليس معنى أنه لا يستفيد من كتب العلماء، بل يستفيد ويرجع إليها وينقل منها ويفيد منها، وهذه طريقة أهل العلم. وأما السارق فهو الذي يأخذ جهود غيره وعلوم غيره وينسبها إلى نفسه، ينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى من استفاد منه. ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، وعلى طالب العلم أن يكون كذلك، استفاد علما من أحد من أهل العلم نسبه إليه. كان مما ذكر فيه قصة لبعض من أخذ عنه، أظن يقصد به السخاوي أو شخصا آخر، فإنه كان بين السيوطي والسخاوي خلاف شديد، وألف بعضهم في بعض كتبا في الرد والطعن. قال وهذا الحديث، ذكر حديثا قال وهذا الحديث الذي ذكرته في مؤلف كذا وكذا، من أين جئت به؟ فهذا لم يطل أو ليس في الدنيا إلا في كتاب كذا وكذا، وهذا الكتاب لا يوجد إلا عندي، ولم تره أنت ولا في المنام، حتى ما رأيت رؤيا منامية، فمن أين جئت بهذا الحديث؟ يقول معناه أخذته من كتبي. وأخن يقول نسمع في هذه الأيام تراجع بعض الإخوة والمساجد التي كانت مع أصحاب الفيوش، فما النصيحة لمن يريد أن يرجع ولكنه يخاف من بعض الأمور؟ أنا أظن أن كل إنسان حريص على سلفيته واستقامته ويرجو الله والدار الآخرة، يسير على منهج السلف، يتمسك بذلك، لا يرضى بتغييره، أنه لا يقر أصحاب الفيوش في كثير من أمورهم حتى لو كان في أوساطهم، كما قد سمعنا هذا من أناس كثير. فالذي هو مقتنع بخطأ ذلك الطريق ويقول يخاف من بعض الأمور، مما يخاف؟ يضحي بسلفيته باستقامته من أجل أنه يخاف؟ والله إني لا أعجب من بعض الناس الذين نعرفهم تربوا على السنة، ومن 30 سنة، من 35 سنة، وهم يعرفون المنهج السلفي ويدافعون عنه وينكرون طرق أهل الحزبيات، ثم اليوم تدخل عليهم هذه الأمور شيئا بعد شيء، مخالفة بعد مخالفة، وفي كل مخالفة يبررون لها ويلتمسون فتاوى بعض العلماء ويدافعون عنها، وأحيانا تعصب بدون تبرير، لكن مع الناس يسير تعصبا ولا يلتفت إلى ما خالف ذلك، وهو يعلم أنه على خطأ. هذا يستدعي العجب، كيف إنسان مثل هذا عاش على السلفية ودافع عنها، ثم تدخل وتطرأ عليه الأمور شيئا فشيئا وهو منكس الرأس، يسير مع القوم دون أن ينتبه لما هو عليه. هذا كما سبق يستدعي العجب. نحن نعرف أناسا أنكروا كثيرا مما عليه أهل الفيوش اليوم، دافعوا عنه، ردوه، هاجروا أناسا من أجل تلك الأفعال التي يفعلها هؤلاء اليوم، حذروا منهم لأجل هذه الأفعال والأقوال، واليوم تفعل فيهم وفي أوساطهم، وكثير منهم يسكت بل ويبرر. فإلى متى الإنسان يضحي بسلفيته واستقامته وتمسكه، وهذه الأشياء تدخل عليه لا يدري إلا وهو في وسط أمور عظيمة لا يستطيع أن يخرج منها؟ الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة له كلمة مختصرة مفيدة، بمعنى كلامه يقول: واحذر صغار البدع، فإن صغير البدع يصير غدا كبيرا. قال: وهكذا كل بدعة وقعت في الإسلام، بدأت أول ما بدأت صغيرة تشبه الحق، فاغتر بها من دخل فيها حتى عظمت وتمكنت من قلبه وصارت دينا يدان به، فعسر عليه تركها. هذا معنى كلامه فعلا والله. كم من أمور يسيرة، الذين قاتلوا الصحابة مع الخوارج لم يقاتلوا من أول يوم، بدأوا بحلق في المسجد يسبحون بالحصى، وكثير منهم الذين خرجوا على الشيخ مقبل رحمه الله، الذين صار بعضهم بعد ذلك من أصحاب الجمعيات، بل تأثر بعضهم بفكر التكفير وزكوا الخوارج في هذه الأزمنة. بماذا خالفوا الشيخ رحمه الله؟ والأمر خالفوا في مؤسسات، في فعل خير، في كفالة أيتام، والشيخ رحمه الله كان ينصح لهم أن هذه الطرق التي تجرهم إليها جمعية إحياء التراث وغيرها طرق غير صحيحة، وتوسع بهم الحال بعد ذلك إلى أن صاروا كما علمتم، صار كثير منهم أصحاب جمعية الإحسان، جمعية الحكمة، مع التكفيريين على الخوارج الذين يفجرون أنفسهم ويفعلون الأفاعيل. ووالله لقد كانوا يحتجون بفتاوى للعلماء حين خالفوا في بعض المخالفات، كلما أتوا بمخالفة قالوا هذا قد أفتى بها العالم الفلاني، ومخالفة أخرى واحتجوا لها بفتاوى بعض العلماء كما يصنع هؤلاء اليوم. فالنصيحة لمن هو منكر ذلك ويراه خطأ بقلبه أن عليه أن يتقي الله وأن يراجع نفسه وأن يحافظ على سلفيته، لا يضحي بسلفيته واستقامته لأجل تعصب يتعصب به أو سير يسير عليه فلا يدري إلا وهو في وسط أمور عظيمة لا يستطيع تركها. والتوفيق من الله، من أراد الله له الخير وفقه. كل من كان في أوساطه، كثير ممن قد التقينا به يذكر العجب حول الذي عندنا بخلاف الذين في المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، فهؤلاء شيء أعظم، الصلاة على موت الرافضة، التغسيل لهم ليس مرة ولا مرتين بل كثيرا، الثناء عليهم، الذم والقدح لمن يقاتلهم ويقف في وجوههم، وأمور عظيمة كل واحد يدافع عنها ويحاول يلتمس الأعذار. فالله الله يا من أنت حريص على سلفيتك، خسارة يا من تنتسب إلى طريق أهل السنة، خسارة أن تدافع عن السنة 30 سنة، 35 سنة، 25 سنة ثم تختمها بمثل هذه الأمور. هذا كما قال ابن القيم: أخسر الناس من ضل الطريق وقد قارب المنزل، قارب الوصول وأخطأ بعد ذلك الطريق، هذا الخاسر فعلا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وسائل يقول: نسيت أن أصلي صلاة الفجر ولم أذكر إلا في اليوم الثاني، فماذا علي؟ عليك أن تصلي حين ذكرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب أن تصليها متى ذكرتها. وأخن يقول: هذا سؤال من أحد الإخوة في بلاد شبوة، يقول: حصلت عصر الأمس مشكلة بين أناس من بعض القبائل، ونتج عنها أنه قتل أحد الأشخاص، وكثيرا ما يحصل القتل لأسباب يسيرة، ولكن سرعان ما يلجأ الناس لاستخدام السلاح، ويحصل بعد ذلك أنهم يعمون القاتل ولا يقتل، فيأتي أهل المقتول فيقتلون شخصا من القبيلة ولو لم يكن هو القاتل، وهكذا تستمر الثارات. يقول: فما النصيحة أمام هذا المنكر؟ النصيحة

تحت راية عمية، راية عمياء، لا ينصر بها الإسلام ولا ينصر بها الدين، لكن يغضب للعصبة، للقبيلة، لأبناء العم، يقاتل للعصبة، فإذا قتل مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. وهذا حديث عظيم يقتضي أن المسلم يخاف منه، أن يموت على ميتة أهل الجاهلية. وهذا الذنب الذي هو سفك الدم من أعظم الذنوب عند الله تعالى، ولا يجوز للمسلم أن يتساهل فيه، يحصل خلاف أو نزاع أو مضاربة فيلجأ إلى السلاح والقتل، هذا سيبوء بخسارة الدنيا والآخرة. قد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تأمل هذا الوعيد الشديد الذي لم يرد مثله في ذنب من الذنوب التي ليست بكفر أو شرك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومع ذلك غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه الأمور تسبب اضطراب المجتمعات، يعيش الناس في خوف، في قلق، لا تأمن هذه القبيلة على أبنائها ولا تأمن هذه القبيلة على أبنائها، ينامون فزعين، يدخلون إلى الأسواق فزعين، لا يخالطون الناس. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالدم الحرام ضيق. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها إراقة الدم الحرام بغير حله. فهذه ورطة. وأذكر رجلا قاتلا من هذه المقاتلات العصبية والتي هي خلاف على أموال أو أرض، وقتل بعد ذلك رحمه الله. جلست معه قبل أن يقتل وكان هاربا، فقال، كان يقول: احذروا السلاح أو حذروا الناس أن يأخذوا سلاحا. قال: والله إني في ضيق، أشعر أن الدنيا أطبقت علي، في ضيق. وظل هاربا لعدة سنين ثم تمكن منه غرماء وقتلوه. فالشاهد هذا ضيق يضيق المسلم على نفسه، جعل الله تعالى له فسحة، ولا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب الدم الحرام. فعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى. القبائل، مشائخ القبائل، لا يلجأوا لهذه الأمور، هذا من الجهل. إنما يلجأون إلى هذه الأمور بسبب الجهل، الجهل بعواقب أفعالهم في الدنيا والجهل بعواقب القتل في الآخرة. وهكذا كونه يقتل رجلا من القبيلة هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال أهل العلم: والإسراف في القتل يتضمن معاني، فمن الإسراف في القتل أن يقتل أكثر من واحد مقابل قتيل واحد، هذا أسرف في القتل. من الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل، كما هي النعرة الجاهلية عند بعض الناس، يقول: القاتل أو ابن عمه، القاتل أو واحد من القبيلة. ويقول بعض الناس: الطارف غريم، أي من هذا القبيلة، اقتله مهما كان هو غريم يعتبر. هذا من الإسراف في القتل. من الإسراف في القتل أيضا أن يقتله ويمثل به ويزيد في قتلته ويشنع به. والله تعالى قد جعل لولي المقتول سلطانا ولكن أمره ألا يسرف. فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، أي ما دام أنه يتحرى الشرع فهو منصور، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ما دام

0: متأدبا بالآداب الإسلامية متقيدا بالشرع سينصره الله جل وعلا، فإذا جاوز فهو مخذول، يخذله الله ولا ينصره. فعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن يتركوا الخطاب بلغة السلاح، وأن يتركوا النعرات الجاهلية، فالأمر ليس باليسير. ما فائدة أن يموت الإنسان يقتل في مثل هذه الأمور يلقى الله تعالى بميتة جاهلية؟ من الذي ينفعه؟ هل ينفعه شيخ القبيلة؟ هل ينفعه أبناء عمه؟ هل ينفعه الناس الذين شجعوا على هذا الأمر حين يلقى الله تعالى وحده منفردا؟ وهكذا الواجب في على ولاة الأمر في مثل هذه الأمور أن يوقفوها. إن كان حصل قتل ظلما يأخذون القاتل يقيمون عليه حد الله تعالى، هذا الواجب على ولاة الأمر، وألا يسكتوا على هذا المنكر، فإن هذا سيؤدي إلى تلف الناس. فالله تعالى أخبر أن الناس لهم حياة في إقامة القصاص، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. ومعنى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي أنه تحيا به بقية النفوس، وإن كان ذلك القاتل سيقتل لكن يحيا به بقية المجتمع. إذا علم المجتمع أن القاتل سيقتل لا يتجرأ أحد على القتل، فتحصل الحياة الطيبة للناس. فهذا الذي ننصحهم به، أن يمتثلوا أمر الله. قد ذكر الله تعالى القتل من العظائم والموبقات، قرنه بالشرك بالله، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها الشرك بالله، ذكر منها القتل، قتل النفس بغير حق، فهي من الأمور الموبقة. ومعنى الموبقات أي المهلكات، هي التي تهلك العبد في الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله تعالى للمسلمين التوفيق والسداد، وأن يتركوا هذه الأمور الجاهلية. وأخ يقول هذه بعض الشبه يريدها من ينكر عذاب القبر، قال منها أنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ووجه الاستدلال أنهم لو كانوا في عذاب في قبورهم لطال عليهم الوقت وشعروا بذلك. والجواب عن الاستدلال بهذه الآية على ذلك أن الآية تفسيرها في سؤالهم عن مدة لبثهم في الدنيا وليس عن مدة لبثهم في القبور. قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي ما لبثوا غير ساعة في الدنيا، لأنه لا فائدة من قسمهم أنهم لم يلبثوا غير ساعة في القبور، وهم لا يريدون البقاء في القبور أو يريدون طول مدة القبور، وإنما يريدون التبرير لأنفسهم أنها لم تقم عليهم حجة ولم يأتهم رسول، وأن بقاءهم في الدنيا إنما كان ساعة. قال جماعة من السلف استقصروا مدة الدنيا، رأوا مدة الدنيا قصيرة. وهذا لا ينظير قول الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، أي في الأرض في الحياة الدنيا، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فلا دليل في هذه الآية على إنكار عذاب القبر، لأن قسمهم كما تقدم هو على مدة لبثهم في الدنيا وليس على مدة لبثهم في القبور. يقول الشبهة الثانية التي يستدلون بها قول الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي يقول أنهم كانوا في مرقد ولو كانوا في عذاب لم يكن مرقدا. والجواب عن هذا أن المرقد في هذه الآية المراد به الموضع، من بعثنا من مرقدنا أي من بعثنا من الموضع الذي كنا فيه، وليس فيه دليل أنهم كانوا راقدين أي نائمين، فالمرقد هو المكان والموضع. ولم يقل الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من نومنا أو من رقودنا الذي كنا فيه، لا، إنما قالوا من الموضع الذي كنا فيه. كذا أجاب بعض العلماء. وقال بعض العلماء معنى هذه الآية يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أنهم حين يرون أهوال القيامة وما فيها من الشدائد والعظائم يرون أن ما كانوا فيه كأنه مرقد وأنهم كانوا في راحة. وقال بعض العلماء، وهذا جاء عن بعض السلف ولكن يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم له دليلا، أنهم ينامون بين النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق التي يصعق فيها الناس، والنفخة الثانية نفخة البعث والقيام من القبور. فإذا نفخ النفخة الثانية أو نفخ النفخة الأولى ينامون. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، ولم يبين هل 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما. فقال جاء عن بعض السلف أنهم ينامون بين النفختين، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قالوا من بعثنا من مرقدنا. والتوجيهان الأولان أحسن من هذا، لأنه ليس في الآية ذكر للرقود أصلا، وإنما هو ذكر الموضع. قال أيضا مما يحتجون به قول الله تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، وهذا من عجائب الاستدلال، لا يستدل بهذا إلا جاهل، فأين الدليل فيها على نفي عذاب القبر؟ إنما هذا أخبر الله أن الأمم إذا أهلكت لم يبق منهم أحد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي فإذا أهلكهم الله لم يبق منهم أحد، فلا تحس لهم حسا ولا تسمع لهم صوتا. فليس في هذه الآية تعرض لعذاب القبر لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي في الدنيا أن الله تعالى إذا أهلكهم لا يبقى منهم بقية. قال أيضا مما يحتجون به يقولون إذا كان هناك عذاب قبر فمن مات قبل 1000 سنة يعذب أكثر ممن يموت قبل قيام الساعة، وهذا ليس من العدل أن المتقدم يعذب أكثر من المتأخر مع تساويهما في الكفر أو البدعة أو المعصية، وهذا أيضا استعمال للرأي والعقل في الأمور الغيبية وفي الاعتراض على الأدلة، هذا هو عين الضلال، أن الإنسان يأتي برأيه وعقله يعترض على الأدلة. فالأدلة القاضية بعذاب القبر متواترة في القرآن والسنة بوجود عذاب في القبر ونعيم، ولم ينكر ذلك إلا الفلاسفة الذين ليسوا من أهل الإسلام، وكذلك من تبعهم من أهل البدع كالرافضة والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهكذا في هذا الزمان ينكر عذاب القبر أناس عقلانيون، ولو تأملت أصولهم وجذورهم تجد أنهم من المعتزلة، فهذا لا حجة فيه. فالله جل وعلا يعذب الجاني على قدر جنايته، وقد يموت المتأخر ويعذب بعذاب أشد من عذاب من مات قبله. ثم أيضا ما ذكره من تعذيب أصحاب المعاصي أو البدع، عذاب القبر قد ينقطع في حق المسلمين، فإنه ليس دائما، فإن عذاب القبر منه ما هو دائم أي مستمر إلى قيام الساعة، وهذا في حق الكفار، وهكذا ورد في حق بعض المسلمين الذين عظمت جرائمهم، ومنه ما هو منقطع يعذب ثم يخفف عنه. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، أخذ جريد رطب شق في كل قبر جزءا منه ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فيخفف عن بعض الذين يعذبون في قبورهم إما تخفيفا أو انقطاعا. فلا إشكال في هذا أن الذي يموت متقدم يعذب أكثر من المتأخر، لا ليس كذلك، بل يعذب الله تعالى كلا، يعذب الله تعالى كل إنسان بما يستحقه. أيضا قال خامسا وأخيرا، يقولون إن إبليس رأس الكفر يعيش إلى آخر الدهر ولا يناله من عذاب القبر ما ينال غيره من الكفار، وهذا كما تقدم جهل، جهل بالأدلة. من قال لك إن إبليس يعيش أبد الدهر؟ بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت، ويموت من ذريته من شاء الله. جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فكلهم يموتون الجن والإنس. والله تعالى يقول كل من عليها فان، وقد أبقى الله تعالى من إبليس أو ذريته من يغوي الناس إلى قيام الساعة، كما يتناسل بنو آدم ويبقون إلى قيام الساعة كذلك الجن، ومن كان يستحق عذابا يعذبه الله تعالى. فهذه أمور كما تقدم أمور من أمور العقل يعترض بها الجاهل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أخني يقول هل الإسبال في السراويل وفي البناطيل محرم؟ فإننا نرى ذلك كثيرا عند الناس. نعم، هو من الإسبال المحرم، فالإسبال يشمل كل ثوب، إزار أو قميص أو سراويل أو بناطيل أو جبة أو مشلح أو غيرها. أخن يقول هل البقل مثل البصل والكراث والثوم في هذا الحكم؟ نبهنا عليه في الدرس الماضي أن كثيرا من العلماء ألحقه به، أي الفقل الذي يسمى البقل، وإلا البقل أو البقول اسم لكل هذه الخضار، ولكن شهر أن الفقل أيضا يسمى البقل، شهر عندنا، فهو داخل فيه في حق من لا يستطيع إمساك جشائه، لأن الفقل لا يظهر الرائحة الكريهة منه إلا إذا تجشأ الإنسان، أما إذا لم يتجشف فإنه لا تبقى رائحته في الفم، لا سيما من أكل ورقة ولم يأكل جذوره. أخ يقول هل البقل مثل البصل والكراث والثوم في هذا الحكم؟ نبهنا عليه في الدرس الماضي أن كثيرا من العلماء ألحقه به، أي الفقل الذي يسمى البقل، وإلا البقل أو البقول اسم لكل هذه الخضار، ولكن شهر أن الفقل أيضا يسمى البقل، شهر عندنا، فهو داخل فيه في حق من لا يستطيع إمساك جشائه، لأن الفقل لا يظهر الرائحة الكريهة منه إلا إذا تجشأ الإنسان، أما إذا لم يتجشف فإنه لا تبقى رائحته في الفم، لا سيما من أكل ورقة ولم يأكل جذوره. وأخن يقول التسمية عند دخول المسجد هل نقول بمشروعيتها لعموم الأدلة في التسمية عند كثير من الأعمال، وكذلك بالقياس عند على التسمية عند دخول البيت؟ أما دخول البيت فيشرع فيه الذكر مطلقا، إذا دخل فذكر الله، قال الشيطان لأصحابه لم تدركوا المبيت، وإذا ذكر الله عند طعام قال لم تدركوا المبيت والعشاء. فالمشروع هو الذكر مطلقا حتى بغير التسمية. جاء في حديث خاص بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وأعرفه في إسناده ضعف، واحتاج هذا مزيد نظر، هل صح فيه شيء؟ هل يعني السلف؟ لأن الالتزام بالذكر المعين في وقت معين وموضع معين لا بد فيه من دليل، الالتزام وترتيب موضع معين هذا لا بد فيه من دليل، والعبادات مثل هذه لا تثبت بالقياس، فالعبادة موقوفة على الدليل. نعم قد تثبت أحكام بالقياس، لكن شرعية عبادة قياسا لا، لا يكون كذلك، لا مجال للقياس في إثبات العبادات. ولابن كثير كلام حسن في تقرير هذا المعنى في تفسير قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ونقل عن الإمام الشافعي يعني الإنكار على من يثبت العبادات بمجرد القياس. وأخوني يقول هل كانت الجنابي موجودة في الزمن الأول وبماذا كانت تسمى؟ موجودة من سنين طويلة، وكانت قبل ذلك توجد السيوف وكانت تعلق على أحد الجانبين، هذا المعروف عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم يتقلدون السيوف. بعض الأمراء كأمير حلب نور الدين زنكي رحمه الله الذي بعد ذلك توسع ملكه، وصل ملكه إلى اليمن وإلى ما حوله، لما سمع بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يلبسون مثل ما يسمى بالحزام ويتقلدون السيف به، ألزم جيشه بذلك أنهم يتقلدون السيوف. وهذا الرجل قراءة سيرته وتاريخه يعني ترفع همة المسلم، فقد كان أبوه واليا على حلب فقط ومقتنعا بها، وربما جامل النصارى، فجاء هو وعنده همة عالية، حرر كثيرا من بلاد الإسلام حتى خطب له في اليمن واستولى على كثير من البلاد، وكان متبعا للسنة حريصا على تطبيقها. هو أحد أجداد صلاح الدين الأيوبي، حتى إن صلاح الدين لما افتتح بيت المقدس وأراد أن يخطب في المسجد الأقصى أو من يخطب فيه، قيل له إن نور الدين قد فصل منبرا كان عازما أن يخطب عليه في بيت المقدس، همة عظيمة عنده، فأرسل الجنود يأتون بالمنبر الذي جهزه نور الدين زنكي من الشام من حلب حتى وضع في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45، وأجسادهم تتفنى أي تتعطف، أزالت كأنها طرية، فقد يبكي الله سبحانه وتعالى أجساد الشهداء مددا طويلة، ولكن الحياة هي لأرواحهم، يبدلهم الله تعالى عن هذه الأجساد التي كانت لهم في الدنيا أجساد طير خضر، كما في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أنه يبدلهم أجساد طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فالشهيد حي، الحياة هي للروح، الجسد إنما يحمل الروح، الله تعالى يبدلهم أجسادا غير هذه الأجساد. ولذا أرواح سائر المؤمنين لا يكون لها أجساد، هي نفسها الروح تكون على شكل طائر، كما في حديث أبي هريرة نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة أي يأكل الشيء اليسير. فأرواح جميع المؤمنين بهيئة طائر، إلا الشهداء فأرواحهم تكون في أجساد طير خضر، الله أعلم بمقدارها وحجمها وهيئتها. قال أهل العلم هذا عوض من الله تعالى عن أجسادهم التي قطعت في الدنيا في سبيل الله، أبدلهم الله أجسادا أخرى تكون فيها أرواحهم إلى يوم القيامة. فالشهيد لا يزال حيا يأكل ويشرب ويلقى إخوانه وأصحابه، عنده أماكن يأوي إليها، تأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة بالعرش. جسده لديها في الدنيا قد يكون تلف، قد يكون احترق تمزق
1: لكن الله أبدى له جسدا آخر.
0: أخن يقول هل العقال يعتبر اليوم لباس الشهرة؟ في بلدان كثيرة أتاد الناس أن يلبسوه فليس من لباس الشهرة في حقهم، أغلب دول الخليج بل كلها، أيضا في كثير من بلاد العراق والشام يلبسونه. في بلداننا هذا ليس من عادة الناس لباسه، فلو جاء إنسان قد لبس قميصا ولبس على القميص مشلحا وجعل على رأسه غترة أو شماغا وعليه عقال، هذا خالف زي الناس أو لا؟ خالف زي الناس، الناس سينظرون إليه جميعا، كل الناس ينظروا فلان صاحب العقال صاحب، فيكون هذا من لباس الشهرة وإن كان في الأصل مباح، إلا أنه ليس من لباس الناس في هذه البلدان. وأخ يسأل عن لباس الجنبية أيضا، قال في بلد لا يلبسونه، وكما سبق أي لباس لا يعرفه الناس وعادتهم منضبطة بعدم لبسه فمخالفتهم فيه ولبسه يكون من الشهرة. مثلا في بلداننا هذا وإن كان الذين يلبسونها قليل لكنها من لباسهم، وإلى سنوات قريبة هنا في هذه البلدان والناس يلبسون الجنبية، وكانوا يلبسون الجنبية التي تكون مائلة لا تكون قائمة، وإلى زمن قريب بل أدركنا كبار السن كثير منهم يلبسها، وكان قل يوجد بيت إلا توجد فيه واحدة، ثم ترك الناس لباسها في هذه المناطق في هذه الفترة. أخن يقول هل الموقوف يقوي المرفوع؟ وهل إذا وجدنا للموقوف شواهد تقويه يصح مرفوعا؟ وإن كان كذلك فكيف نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا بحجة أن النبي أن هذا اللفظ قاله أحد الصحابة؟ الموقوف نوعان، إما أن يكون هذا الموقوف له حكم الرفع فهذا ظاهر في أنه يقوي المرفوع الضعيف، وكذلك الموقوف الضعيف الذي له حكم الرفع يقويه المرفوع، لأن الموقوف الذي له حكم الرفع هو إن كان موقوفا إلا أنه في حكم المرفوع، فهذا ظاهر ولا إشكال فيه. بقي الموقوف الذي ليس له حكم الرفع، هذا الذي هو محل خلاف، وكثير من العلماء يجعله مقويا للمرفوع، والذي ورد في كلام الإمام الشافعي رحمه الله وسار عليه أهل العلم بعده أن المرفوع يقويه الموقوف مطلقا ولم يقيده بما إذا كان له حكم الرفع، والسبب في ذلك أنه كون الصحابي يجزم بهذا الكلام ويقطع به دليل أنه وصل إلى علمه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة أو في هذا القول، وإن كان ليس مما هو في حكم المرفوع، فيدل أن هذا العلم كان معروفا عندهم، وهذا يحتاج مزيد نظر. مسألة الموقوف الذي ليس له حكم الرفع يقويه به كثير من العلماء، وهو ظاهر كلام من أطلق أن المرفوع يتقوى بالموقوف، ويحتاج كما سبق نظر في عمل الأئمة رحمهم الله، وهل كانوا يقوون المرفوع بالموقوف مطلقا؟
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار

0: الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء،
1: ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال رحمه الله: قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة، فهذا معنى الولاية، العون والنصرة والمحبة والقرب. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، كلمتهم متفقة، متعاونون، متناصرون، يحب بعضهم بعضا. يأمرون بالمعروف، أي بالإيمان والطاعة والخير، وينهون عن المنكر، عن الشرك والمعصية وما لا يعرف في الشرع، ويقيمون الصلاة المفروضة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، أي منازل طيبة، في جنات عدن، أي بساتين خلد وإقامة. يقال عدن بالمكان إذا أقام به، وقال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل. وقال عطاء بن السائب: جنة عدن نهر في الجنة، جنانه على حافتيه. وقال مقاتل: والكلبي عدن أعلى درجة في الجنة، وفيها عين التسنيم، والجنان حولها محدقة بها، وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها. الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله. وفيها قصور الدر والياقوت والذهب، فتهب ريح طيبة من تحت العرش، فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر الأبيض. إذن فهذه عدة أقوال في تفسير جنات عدن. منهم من قال أي جنات خلد وإقامة، وقال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها، وسط الجنة. وقيل هو قصر، وقيل هو نهر، وقيل أعلى درجة في الجنة. والحاصل من هذا أن العدن بمعنى الإقامة. وقولهم عدن بالمكان أي أقام به ولم يتحول عنه. فمعنى جنات عدن أو في جنات عدن أي في جنات إقامة دائمة وخلد مستمر، لا يتحولون عنها ولا ينتقلون منها. وهذا الوصف يصح لكل الجنة أنها دار إقامة. قال رحمه الله: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر من ذلك، أي أكبر من هذا النعيم الذي نالوه، الجنات التي تجري من تحت الأنهار والمساكن. رضا الله تعالى عنهم أكبر منه، ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربي ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا الحديث في الصحيحين. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والقتل. واختلفوا في صفة جهاد المنافقين. قال ابن مسعود: بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وقال: لا تلقى المنافق إلا بوجه مكفهر. وقال ابن عباس: باللسان وترك الرفق. وقال الضحاك: بتغليظ الكلام. وقال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم. والأصل أن جهاد المنافقين يكون بالحجة، بالبيان، جهادهم بالعلم. قال الله تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. إلا إذا أظهروا نفاقهم فيجاهدون باليد. فما داموا مظهرين للإسلام ولم يظهر نفاقهم، كفرهم الباطن، فجهادهم يكون باللسان، لأنهم معدودين لأنهم معدودون من المسلمين، فإذا أظهروا الكفر الذي يبطنونه قتلوا باليد بالسيف بالقتل. فإذا انجهار الكفار يكون بالسيف والقتل، وأيضا يكون باللسان ببيان كفرهم وشبهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والأصل أن جهاد الكفار يكون بالسيف، وأيضا من جهادهم جهادهم باللسان ببيان كفرهم الذي هم عليه بالتحريض عليهم. وجهاد المنافقين الأصل أنه بالبيان بالعلم، ببيان ما يبثونه من الباطل، فإذا أظهروا نفاقهم جهروا بالكفر حل قتلهم. قال رحمه الله: قوله واغلظ عليهم ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. إذن هذه الآيات فيها إثبات أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون بينهم ولاية الإيمان، المحبة والنصرة والتعاون وقرب بعضهم من بعض بصفاتهم هذه العظيمة التي ذكر الله عنهم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أيضا في هذه الآيات أن رضا الله تعالى عن العبد أكبر من كل شيء، فكل ما يعطاه مهما بلغ رضا الله سبحانه وتعالى أكبر منه. وهذا يبين أن هذا مقصد عظيم، طلب رضوان الله تعالى. يسعى إلى الإنسان ويسعى في أسبابه، فإذا رضي الله عنه لا عليه من شيء، وإن لم يرضى عليه الناس. أيضا في هذه الآيات أن الجهاد ليس مقصورا على جهاد الكفار الذين كفرهم ظاهر، بل ربما كان جهاد من يبطن الكفر أكبر وأعظم. ولذا سماه الله تعالى جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن والعلم الذي أعطاك الله إياه. وذلك لأن الجهاد باليد بالسيف يستطيعه كل أحد من الناس، كل الناس يستطيعونه إلا المعذور العاجز. من عذر الله غير أولي الضرر، لا أعمى لا أعرج، المريض، ولا يستطيع الجهاد بالسيف كل الناس. لكن جهاد العلم وجهاد الحجة لا يقوم به إلا أفراد في الأمة، لا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى العلم أولا فصار عالما في نفسه، بعد ذلك يستطيع الجهاد. فجهاد المنافقين بما يبثون من الشبه وبيان الباطل الذي هم عليه والتحذير من الشر الذي هم فيه، هذا من أعظم الجهاد. ولا يقوم به إلا أعلى درجات الناس وهم أهل العلم وخيارهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في نونية العلامة القيم رحمة الله عليه، عند ذكره لأقوال العلماء على اختلاف مذاهبهم في إثبات علو الله عز وجل والاستواء على عرشه، وبعد أن ساق العلامة ابن القيم رحمه الله عليه جملة من أقوال العلماء قال: إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان، عقلان عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. أفتقذفون أولئي بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان، بالجهل والتشبيه والتقسيم والتبديع والتضليل والبهتان. يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان. يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان، لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان. كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان. وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان. ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن، ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم، فالحق في الفرقان. لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان. يقول رحمه الله: فانظر إلى تقريرهم لعلوه، أي إلى تقرير من مضى من العلماء الذين ذكر أقوالهم، بالنقل والمعقول البرهاني، فقرروا علو الله عز وجل بالأدلة النقلية وهي أدلة الكتاب والسنة، وبالمعقول فبينوا أن علو الله عز وجل على خلقه ثابت بالنقل وثابت بالعقل، وهكذا ثابت بالفطرة السليمة. قال: عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، أي هما عقلان شتان بينهما، عقل مؤيد بالنصوص وهنا عقل أئمة السلف، فهم عقلاء وعقلهم مؤيد بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعقل الآخر هو عقل علماء الكلام المؤيد بمنطق اليونان. هل يستوي العقل المؤيد بالوحي والعقل المؤيد بالمنطق اليوناني؟ لا يستويان. فالعقل المؤيد بالوحي عقل صحيح مسدد موفق، والعقل المؤيد بمنطق اليونان على العكس من ذلك في ضلال مبين. عقلان، عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، أي العقل الآخر مؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا. وصدق رحمة الله عليه، كما لا يستوي الحق والباطل، ولا تستوي الظلمات والنور، كذلك لا يستوي العقل المؤيد بالوحي والعقل المؤيد بالمنطق اليوناني. والله ما استويا ولن يتلاقيا، فإن الحق لا يلتقي مع الباطل وإنما يتدافعان، والضلال لا يلتقي مع الهدى ولكن يتباينان. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، وهذا شيء لا يكون. فمفارق الغربان والمفرق من حسر من الشعر في وسط الرأس يوضع الخف في وسط الرأس فينقسم الشعر إلى جانبين، فمفارق الغربان لا يمكن أن تشيب، قال وهكذا لا يمكن أن يستوي العقل المؤيد بالوحي والمؤيد منطق اليونان، ولا يمكن أن يلتقي هذا مع هذا حتى تشيب مفارق الغربان، أي أن هذا من الأمور المستحيلة. أفتقذفون أولئك بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتقسيم والتبديع والتضليل والبهتان؟ وهذا عجب. والمؤلف رحمة الله عليه نقل بعض كلام العلماء، وكلام العلماء أكثر مما نقله بكثير، مع أنه نقل الشيء الكثير. فجميع هؤلاء من حنفية ومن شافعية ومن مالكية وممن تقدم هؤلاء من أئمة الهدى، وهكذا من كلابية ومن أشاعرة، كل هؤلاء ترمونهم بأنهم جهال وأنتم العلماء، وأنهم مشبهة ومقسمة وأنتم الذين اهتديتم للحق والصواب. أفتقذفون أولئك بل أضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتقسيم والتبديع والتضليل والبهتان؟ يا قومنا الله في إسلامكم، ارجعوا وانظروا إلى إسلامكم وصححوا إسلامكم، فإنه يخاف عليكم من الخروج عنه ومن الزندقة. وهذا شأن علماء الكلام، فإنما آل الكثير منهم إلى الزندقة والخروج من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. وإذا ما تبحر الشخص في علم الكلام صار زنديقا، إلا من عافاه الله عز وجل، وإلا فإنه طريق موصل إلى الزندقة. يا قومنا الله في إسلامكم، لا تفسدوه لنخوة الشيطان، وفي بعض النسخ بنخوة الشيطان، ونخوة الشيطان الكبر والعجب. يا قوم اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان، ويخاطب من في زمنه ويطلب منهم الاعتبار بمن مضى. وهذا العبد المسدد الذي يعتبر بمن مضى فيحصل له الخير والاستقامة على الهدى، ومن مضى من الجهمية والمعتزلة الذين حاربوا السنة ما كان مآلهم؟ مآلهم إلى الخزي والعار وإلى الدمار في الدنيا قبل الآخرة. منهم من قتل ونبل وكشف ستره كالجعد والجهم، قتل وظهر ضلاله وانكشف عواره، وهكذا الذين ثاروا على الإمام أحمد رحمه الله عليه في زمنه في تلك الفتنة الكبرى، وهي فتنة خلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن، كيف أخزاهم الله عز وجل وتبدد شملهم وحصل لهم عكس ما أرادوه. وكبيرهم من أبي دواد ابتلاه الله عز وجل ببلاء عظيم فصار كقطعة لحم ملقاة لا حراك له، مكث سنوات وقد أهين وأخذ ماله وأهين غاية الإهانة بعد المكانة والمنزلة، وحبس في جسده قبل أن يموت عدة سنين لا حراك له، وأذل وأهين غاية الهوان. فاعتبروا بمن مضى من أسلافكم ولا تسيروا بسيرهم فينالكم ما نالهم، والسعيد من وعظ بغيره ولم يكن موعظة لغيره. يا قوم اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان، لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان، كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، ما أغناهم، كذبوا ما فترة من الزمن وما آل الكذاب الفضيحة، فلم يغن عنهم ذلك الكذب على الناس وعلى الحكام والأمراء. راج باطلهم فترة من الزمن لحكمة أرادها الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان، كلا ولا التدليس والتلميس عند الناس والحكام والسلطان، فانكشف حالهم بالسلطان في زمن المتوكل فرفع الفتنة وأذل المعتزلة أفراح الجهمية، وارتفعت السنة في زمنه وقمعت البدعة. قال وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان. وبدا لهم قد يكون الضمير عائد على الحكام والسلاطين، أن بدا لهم عند انكشاف غطاء المعتزلة والجهمية ما لم يكن للقوم، أي للجهمية في الحسن، ما كانوا يظنون ذلك ولا يخطر هذا على بالهم أن تلك الفضيعة سوف تحصل لهم عند الملوك والسلاطين، وأن غطاءهم سوف ينكشف عند الملوك والسلاطين. وقد يراد أنهم انكشف غطاءهم أي بالموت، فلما انكشف غطاءهم ورجعوا إلى ربهم فظهر لهم ما لم يكن، وبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون. ولعل المعنى الأول أظهر، أن الضمير عائد على الحكام والسلاطين لقول قبل ذلك كلا ولا التدليس والتلبيس عند الناس والحكام والسلطان، وبدا لهم عند انكشاف غطائهم، أو يقال وبدا لهم أي للمعتزلة عند انكشاف غطائهم أي عند الحكام والسلاطين، إما وبدا لهم أي الحكام ونعم أو نعم أو هذا المعنى أظهر، قالوا بدا لهم أي بدا للمعتزلة والجهمي عند انكشاف غطائهم، فانكشف غطائهم عند الحكام والسلاطين وعند الناس ما لم يكن للقوم في حسبان. وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان. وقد يراد في هذه البيت الموت وما بعد الموت، يعني البيت الثاني، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان حين رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، تبين لهم أنهم كانوا على الباطل. قال ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. ما عندهم أي المعتزلة والجهمية والله غير شكاية، يشكون علماء السنة إلى السلطان، وهذا الشأن كل ضعيف الذي ما يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة يتجه إلى الشكاية واستعمال القوة. ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن. إن كان عندكم شكوى فاشكوا إلى القرآن، نعم وارجعوا إلى القرآن واجعلوا القرآن هو الحكم بيننا وبينكم. أما الشكوى إلى السلاطين إلى جهال الناس الذين ما عندهم تمييز بين الحق والباطل، وإنما يستعملون القوة، فهذا شأن العاجزين الضعفاء عن الحجة والبيان، وهذا شأن أهل الباطل في كل زمان منذ الأزمان القديمة وما بعد ذلك. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. شكوهم إلى السلطان في ذلك الزمن وهو فرعون، شكوا موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. قال ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن ثم اسمعوا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
2: لم تكتفوا بهذا، بل جئتم إلى أقوال علماء السنة وقمتم أيضا بتلبيسها ولم تظهروها في مظهرها الصحيح، فجئتم إلى الناس وإلى السلاطين فقلتم هؤلاء مشبهة، شبهوا الخالق بالمخلوق، وهؤلاء مجسمة، جعلوا الله عز وجل جسما كسائر الأجسام، وكذبوا. ما قال هذا علماء السنة وأئمة السلف، فهم أبعد الناس عن تشبيه الخالق بالمخلوق، وأبعد الناس عن أن يقولوا إن الله عز وجل جسم كسائر الأجسام، أي مماثل لسائر الأجسام. فهم لبسوا النصوص الشرعية ولبسوا أيضا على الحكام والسلاطين والناس أقوال العلماء، لبسموا معنى النصوص وقولنا، فغدا لكم للحق تلبيسان، تلبيس للنصوص وتلبيس لأقوال العلماء، وهذا شأن أهل البدع في كل زمن ومكان، يلبسون الأدلة الشرعية ولا يظهرونها بالمظهر الصحيح، وهكذا يظهرون كلام العلماء على خلاف ما أرادوا. قال لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان ما هو ببعيد عنه الذي قد اشترى على النصوص الشرعية وقام بتحريفها وبصرف عن ظواهرها، فما الذي يمنعه من أن يحرف أقوال العلماء وقد اشترى على قول رب العالمين سبحانه وعلى قول رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام؟ من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على إنسان؟ نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي. بسم

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تتمة للباب الأول، وهي مسألة خضاب اليدين والرجلين، فما حكمه في حق الرجال؟ محرم. لماذا محرم؟ وأيضا لأنه تشبه بالنساء، وفي حق النساء استحبه العلماء للمرأة ذات الزوج تتزين به لزوجها. ثم قرأنا باب اتخاذ الشعر. قبل أن نقرأ ما فيه من المسائل، فيها ألفاظ تحتاج إلى بيان، منها ما سبق بيانه من المؤلف، الفرق بين الوفرة والجمة، وأن الوفرة هو الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، والجمة هو الشعر الذي يبلغ المنكبين، وبينهما ما يسمى اللمة بالكسر،

0: وسميت لمة قال أهل العلم لأنها ألمت بالمنكبين. أي أطرافها. وأما إذا كان يضرب على المنكبين فهو جمة. أيضا مما في ذلك قوله في حديث عبد الله بن مغفل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. اختلفوا في معنى الغب، ما معنى إلا غبا؟ فالحنابلة يقولون غبا أي يوما دون يوم، يوما يمتشط يوما يترك يوم بيوم. والشافعي يقول المعنى غبا أي وقتا بعد وقت دون تقييد بيوم ويوم. وبعض أهل العلم يقول غبا أي في الأسبوع مرة، وأقرب ما في هذا قول الشافعية هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع أن المعنى وقتا دون وقت. بمعنى لا يمتشط كل يوم، يمتشط يوما يترك يوما أو يترك يومين أو ثلاثة أيام، أو يمتشط يومين ويترك يوما أو يومين. فمعنى غبة أي حينا بعد حين، بمعنى لا يكون حاله المستمر هو ترجيل شعره وتسريحه. وقوله في حديث أنس في لفظ كان شعره رجلا ليس بالقعد والسبط، الرجل هو الوسط الذي يكون بين السبط المسترسل وبين المتجعد الخشن. السبط المسترسل كشعر كثير من العجم، والجعد الخشن كشعر السودان، فالرجل بين ذلك. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أي كما هي شعور أكثر العرب. بقي هنا الأحاديث ظاهرها مختلف في حد شعر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين كان. حديث عائشة الأول أنه فوق الوفرة أي أطول من الوفرة وأدنى من الجمة. قلنا الوفرة ما هي؟ يصل إلى شحمة، ما هي شحمة الأذنين؟ أي الرطب منها الذي يعلق به الخرص، هذه شحمة الأذن، هذه الوفرة. فمعنى بينهما والجمة، ما هو الجمة؟ الشعر الذي يضرب المنكبين. فحديث عائشة فيه أنه بينهما أي يسمى ماذا؟ ها؟ لمة بالكسر. حديث أنس الحديث الثاني كان شعره يضرب منكبيه، يضرب منكبيه أي أنه جمة. الرواية الأخرى في حديث أنس كان شعره إلى أنصاف أذنيه أي وفرة وأقل من الوفرة، الوفرة تصل إلى شحمة الأذنين، هذا أقل. الجمع بينها أحسن ما جمع بينها أن ذلك في حال دون حال، ومن جمع بذلك القاضي عياض فيما نقله النووي في شرح مسلم، وأيضا ممن جمع به ابن حجر في فتح الباري قال القاضي: قال ذلك، وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين. فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. ونجد في هذه الحديث أن أكثر من وصف طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه جمة يضرب بين منكبيه، لم يصفه أكثر من ذلك. وجمع بعض بجمع آخر، قال الذي وصف بأنه يبلغ شحمة الأذنين هو الشعر الذي يلي الأذنين، الذي بين أذنيه وعاتقه، والشعر الذي خلفه هو الذي يضرب منكبيه. قالوا هذه أوصاف لبعض الشعر، كل وصف منها لجزء من شعره. وهذا محتمل، والوجه الأول أظهر فيه أن هذا يختلف باختلاف الأوقات. إذن ذكر المؤلف في هذا الباب أحد مسائل، من المسائل التي ذكرها اتخاذ الشعر، قال جواز اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر بمعنى تربيته إطالته. نقل ابن قدامة رحمه الله عن إمام أحمد أنه قال إنه سنة، كلام ابن قدامة في المغني صفحة 68 و100 من المجلد الأول. قال ابن قدامة رحمه الله: قال واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله الإمام أحمد عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. وقال الإمام أحمد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، وقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال: عشرة لهم جمم. بقي قول الإمام أحمد هنا سنة، حمله بعضهم على أن المعنى السنة أي هذا من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، مما كان يفعله، لا أنه من السنة التي هي المستحب الذي يحرص عليه ويتأسى به في ذلك. قال: يدل على هذا أنه جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد أنه سئل عنه قال: لو كنا نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، له كلفة ومؤنة. قالوا: فإذا كان السنة معنى العبادة فلا يتركه الإمام أحمد رحمه الله لأن له مؤنة وكلفة، كان يحرص عليه، ولكن هو مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فعله بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر. وهذا القول أقرب، أنه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فلم يكن هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فعله له بعد أن بعث نبيا، بل كان يفعله بعد أن بعث نبيا وقبل أن يبعث نبيا على عادة العرب، فكانت هذه عادة العرب يطيلون شعورهم. يدل على ذلك مما فيه إشارة إلى ذلك حديث وائل بن حجر عند ابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب ذباب. وذباب يطلقون هذه الكلمة المراد بها الشؤم. قال: فرجعت فجززته، يجز ذلك الشعر، ثم أتيته من الغد فقال: لم أعنك، لم أعنك بذلك القول، وهذا أحسن، هذا الذي فعلته أحسن، كونه جز شعره الطويل. فهذا محتمل أن المراد شعر طويل جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حسن له قطعة وجز ذلك الشعر، ومحتمل أنه الإطالة العادية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن جزه أحسن. فالقول بأنه سنة كسائر المستحبات التي يحرص عليها، قول فيه نظر، ولكن الأقرب أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، جريا على عادة الناس. ومن فعله بنية التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤجر على تأسيه بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته له. لكن هنا أمر ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه غير واحد من العلماء، وهو أن إطالة الشعر يرجع فيه إلى عرف الناس وعادتهم، فإن كان في أوساط قوم يطيلون وتعارفوا على ذلك فهنا يطيل، وقد يكون هذا في حقه أفضل. وإذا كان في أوساط قوم لا يطيلون بل يستنكرون ذلك فهنا عدم الإطالة له أفضل، لا سيما إذا كان في تشبه بأهل الفسوق أو تشبه بأهل البدع ونحو ذلك، فالأفضل ألا يطيل. وممن نبه على ذلك ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وكذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، نقرأ بعض كلامهم ومن أحب يرجع له إلى مصدره. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال: وصار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا، جند السلطان، جند الإمام، العساكر، لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم. أضربوا عنها، تركوها، ابتعد عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء. في زمن ابن عبد البر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل: من تشبه بهم في هيئاتهم. وحسبك بهذا، أي الحديث من شبه بقوم فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا. كلام حسن. فهو مجمل هذا الحديث في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا، أي لتكون منهم من تشبه بقوم فهم. فانظر ما هو الأمر الذي عليه الصالحون، اقتدي بهديهم لتكون منهم على أي حال كانوا. أيضا نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلامه طويل ذكرت بعضه ملخصا، قال فيه، قال وهذا الأمر خاضع للعادات والعرف، فإذا استقر العرف أنه لا يفعله إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس، أي ليسوا من أهل العلم والمكانة العالية والشرف والمروءة، لا يفعله إلا طائفة معينة نازلة في عادات الناس، فلا ينبغي لذوي المروءات أن يفعلوه، فإن كان يفعله كل الناس شريفهم ووضيعهم فلا بأس. في هذه المسألة خاصة يتكلم عن إطالة الشعر. وهكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال وإن كان تطويله في مكان أو بلد أو قرية يتهم فيه بالسوء أو يظن به السوء فينبغي له تركه حتى لا يتهم بالسوء، وإذا طوله من أجل النساء والفتنة ومغازلة النساء كان محرما، كان أمرا منكرا. فإذن هذا تنبيه مهم، أن إطالة الشعر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه من عادة قومه فيضبط بعادة الناس. فاليوم هل يفعله الصالحون؟ ها؟ لا يفعله الصالحون ولا أهل العلم، أعرضوا عنه كما أعرضوا عنه في زمن ابن عبد البر، صار يفعله في هذه الأزمنة أناس من أهل البدع من الخوارج يطيلون شعورهم، صار علامة لهم، حتى الناس إذا رأوا من يطيل شعره قالوا هذا من الخوارج، وربما فعله أناس من الفساق يطيلك شعر المرأة ونحو ذلك. فإذن هذا يجتنب ولا يتشبه بهم في ذلك، ويقتدي الإنسان بهدي الصالحين على أي حال كانوا ليكون منهم. أما إطالة الشعر جدا أكثر من الجمة بحيث يشبه شعر النساء فهذا محرم، إطالة الشعر جدا بحيث يجاوز المنكبين وأكثر فهذا فيه تشبه بالنساء. وأيضا منهم من استدل له بحديث وائل بن حجر الذي سبق، إذا كان على وجه يشابه فيه النساء يصير كالمرأة. أيضا من المسائل التي تتعلق به ما ذكره المؤلف من إكرام الشعر، وإكرام الشعر هو ترقيله أي مشطه ودهنه، وهذا مستحب، وقد صرح باستحبابه ابن قدامة في المغني والنووي في شرح المهذب أنه يستحب ترقيل الشعر وإكرامه ودهنه، وأدلة هذا كثيرة كحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى حجرتها وهو معتكف لترقل رأسه. فمع أنه معتكف مشغول بالعبادة ومع ذلك كان يمد إليها رأسه لترقله. أيضا يدل عليه حديث سهل بن سعد في الصحيحين في الذي اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيد النبي صلى الله عليه وسلم مذراء يحك بها رأسه، المذراء أي كالمشط يرجل بها رأسه. وهكذا يدل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، ترجله أي تسريح شعره. فيستحب تسريح الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية، ويستدل بهذه الأحاديث على أن تسريح الشعر ترقيله يفعله الإنسان بنفسه أو يجعل من يقوم به من محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يرجل شعره بنفسه وتارة تفعله بعض زوجاته. أيضا مما يستحب في ترجيل الشعر أن يكون ترجيله غبا، أي في وقت دون وقت، فلا يرجله دائما، وهذا قول جمهور العلماء أن المستحب أن يرجله غبا، وأنه منهي عن ترجيل شعره كل يوم. لهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترجيل الشعر إلا غبا، وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الإرفاه أو عن الإرفاه، ومنه أن يرجل شعره كل يوم. وذهب بعض العلماء إلى أن له أن يرجله متى شاء ولو في اليوم أكثر من مرة، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي ذكره المؤلف هنا أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. وسبق معنا ما حل هذا الحديث ضعيف. استدلوا أيضا بحديث من كان له شعر فليكرمه، قالوا من إكرامه ترجيله كل يوم. والصحيح هو القول الأول أنه منهي عن ترجيل شعره كل يوم، الحديث صريح في النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره كل يوم أو إلا غبا. ولا ينافي حديث من كان له شعر فليكرمه. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، قال والصواب أنه لا تعارض بينهما، أي حديث النهي عن الترجيل إلا غبا وحديث الأمر بإكرام الشعر، والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره، مأمور بذلك، ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم الشعر ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غبا. نعم، الصحيح قول الجمهور أنه يترجل غبا ومنهي عن الترجل كل يوم، إن هذا ليس من شأن الرجل يظل يسرح شعره كل يوم يترفه. وهذا قد يعجز عن الذي لا يلبس العمامة، يخرج من دوش الشعر فيحتاج أنه يرجل شعره كل يوم فيقع في مخالفة النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لبس العمامة لكان ذلك عليه يسيرا، يرجل في اليومين في الثلاثة الأيام. أيضا مما استحبه العلماء في ترجيل الشعر أن يفرق شعره، يستحب فرق الشعر، ومن صرح باستحباب أيضا ابن قدامة في المغني والنووي في شرح المهذب وفي شرح مسلم. قالوا لأنه آخر من صار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فرق الشعر، فقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. الشيء الذي لا يؤمر فيه يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم على كتاب. وكان أهل الكتاب يسدلون، السدل إرسال الشعر كل جهة إلى جهته، الذي خلف يرسله إلى الخلف، والذي أمام يرسله إلى على الناصية، والذي على الجنب يرسله إلى الجنب، هذا السدل. فكان أهل الكتاب يسدلون وكان المشركون يفرقون. قال فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، ثم فرق بعد. قالوا فهذا آخر أمور الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به لأنهم أقرب إلى تعاليم الدين من أهل الأوثان. فلما رآهم يسدلون سدل، ثم إن المشركين الذين كانوا أهل الأوثان أسلموا، الذين كانوا يفرقون، وأهل الكتاب استمروا على كفرهم. فإذا صار الآن المخالفة للكفار ما هو حين أسلم أهل الأوثان واستمر أهل الكتاب على كفرهم؟ ما هو المخالفة لهم؟ الفرق وترك السدل الذي يفعله أهل الكتاب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفرق. هذا ذكره بعض العلماء، قالوا إنه رجع إلى الفرق لأن الذين يفرقون أسلموا، واستمر الذين يسدلون على كفرهم، فكان السدل تشبها بالكفار فتركه. وقال بعض العلماء إنه فرق بوحي، وهو الذي ذكره النووي في شرح مسلم، كان مما قال. قال والظاهر أنه إنما رجع إليها إلى الفرق بوحي، لقوله إنه كان يوافق على الكتاب فيما لم يؤمر به. فإذا انفرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره في آخر الأمر، هو الذي استقر عليه في فعله. أيضا مما استدل به العلماء على ذلك، قالوا أن في شروط عمر التي شرطها على أهل الذمة، ومر معنا شرح كثير منها في كتاب الجهاد من الدراري، أنهم لا يفرقوا شعورهم. هذا من ضمن شروط عمر على أهل الذمة، ألا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. إذن صار أمر المسلمين هو الفرق. فالسنة في ترجيل الشعر فرقه، والفرق أي فرقه من وسط الرأس إلى جهة اليمين والشمال، هذا هو الفرق، أن يفرق إلى جهة اليمين والشمال، إلى جهة الأذنين، من وسط الرأس. أما الفرق من جهة واحدة من الرأس كما يفعل بعض الناس، مثلا الجهة اليمنى يفرقها من أسفل من جهة الأذن أو من فوقها، والباقي يجعله إلى الأعلى، فقد عد هذا العلماء، فسر كثير من العلماء كالنووي وغير هذا حديث مائلات مميلات، أن المشط المائلة هي هذه. أن تميل فرق شعر رأسها في جانب من جوانب الرأس. ورأوا النهي عنه. واستدلوا على ذلك بأن هذا فعل المؤمنات، قالوا لأن هذا كان فعل نساء الكافرين في تلك الأزمنة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرهم في زمنه كما صرح به في الحديث، لكن أخبر عن وجودهم. إذن هذه مسائل تتعلق بإكرام الشعر الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله، وسيأتي بقي في الباب بعض المسائل. أخ يقول: عبد شيخ الإسلام حلق القفا من التشبه بالكافرين، ما مراد بذلك؟ سيأتي معنا إن شاء الله مسائل الحلق والتقصير ومن ضمنها هذا المسألة. وأخ يقول: في بعض البلدان صار الحناء في اليدين والرجلين للرجل يوم زواجه من أعراف الناس التي تعارفوا عليها بطريقة مخالفة لطريق النساء، فصار عرفا للرجال، فما قولكم فيه؟ هذه قرائن أنه يستعمله للزينة، يخص يوم زواجه به ويصنعه في يده ورجله، إذن يتزين به لأجل زواجه، فهذا التزين به يجعله منهيا عنه تشبه بالنساء. أخوني يقول: الخوارج في هذه الأيام لا يربون شعورهم بل يربونها، معروف هذا عنهم، صار هذا حتى عرف الناس، إذا رأى إنسان عنده شعر يقولون هذا من الخوارج. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تسجيلات الفتح السلفية بصنعاء يسرها أن تقدم لكم هذه المادة الصوتية، تنبيه أهل السداد على عواقب الفساد، وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه الخطبة في مسجد الفتح بالعاصمة صنعاء في 3 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة. والآن مع المادة الصوتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين. فالله سبحانه وتعالى هيأ الدار الآخرة بنعيمها وحورها وقصورها وبساتينها وأنهارها وسائر ما غرسه سبحانه وتعالى فيها لهذا الصنف، صنف لا يريد علوا في الأرض، والمقصود بالعلو هو الكبر، ولا يريد فساداً في الأرض، لا فساداً فيه ولا يريد فساداً في غيره. هذا صنف لا يريد فساداً في أخلاقه ولا في عقيدته ولا في مجتمعه ولا في سائر الناس، فهو لا يحب الفساد ولا يحب العلو والتكبر. الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت لهذا الصنف. الآخرة بما فيها من نعيم مقيم أعدت لهذا الصنف الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لهذه المكارم الحميدة. الدار الآخرة عظيمة أيها الناس. ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه النعم أين تكون إلا في الجنة؟ الدار الآخرة لمن جعلها الله عز وجل من المؤمنين عظيمة، لا ينبغي المساومة بها ولا المغامرة بأمور مخالفة تفوتها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فإذا أردت أيها المسلم أن تكون ورثة الآخرة من ورثة جنة النعيم كما قال نبي الله إبراهيم: واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والمقصود بالأرض أرض الجنة، يرثها الذين لا يريدون علوا أي كبرا ولا بغيا ولا عدوانا في الأرض. وجعل الله عز وجل حسن العاقبة لهذا الصنف سواء كانت العاقبة في الدنيا أو في الآخرة، فإن عاقبة الكافرين خسرى وعاقبة المؤمنين شكرى. قال الله سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ونظيرها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن نريد، وهذه تخصص الأولى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذا توجيه إلهي من الله لكل من يريد لنفسه الدار الآخرة، أن لا يكون مبتغيا في هذه الدنيا علوا كبرا ولا بغيا ولا عدوانا ولا تفاخرا، ولا يكون مبتغيا في هذه الدنيا ولا مريدا الفساد لا لنفسه ولا لأهله ولا لغيره. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شاب فقال: يا رسول الله أذلني في الزنا. فعجب منه الناس قالوا: مهما؟ فقال: دعوه أدنه. فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني.
2: أبغض شيء إليه بعد ذلك الزنا، بعد أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في هذا الفساد، ولكن لما كان لا يريده لنفسه ولا يريده لغيره من الناس أي من أقاربه، كان ذلك مؤدى إلى أن هذا الرفق الجميل بهذا الشاب والدعاء له من أعظم ما نفعه الله عز وجل به وبغض إليه الفساد. أيها الناس، إن أمر الفساد الذي شأن المؤمن أنه لا يحبه، إن أمر الفساد ينبغي أن يستشعر المؤمن أن الله عز وجل رب السماوات والأرضين ومن فيها لا يحبه ولا يحب أهله. الفساد مبغوض إلى القلوب وإلى الفطر السليمة والأخلاق المستقيمة وإلى الشيم القويمة. الفساد هلاك للأمة، الله لا يحبه. قال الله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى أي تمكن سواء في مسؤولية، في حكم، في قضاء، في تعليم، في دعوة، في شيء من شؤون الناس، تولى تمكن تسلط بالفساد. هكذا وصف الله عز وجل صنفا من الناس. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. تمكن مكنه الله سواء كان برا أو كان فاجرا، فمن تمكن في شيء من الأشياء بقدرة من القدرات التي مكنه الله عز وجل إما ابتلاء وإما لما لحكمة يريدها، فسلط ذلك التمكين في الفساد، فإن هذا باب هلكته. الفساد لا يحبه الله ولا يحب المفسدين، قال الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى قوله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. فكل من أفسد في قليل أو كثير الله عز وجل لا يحبه. من هنا تعلم أنك أنت أيها المسلم فضلا عن غيرك معرض لهذا الوعيد إن لم تراعي ما هو من تقوى الله عز وجل بتجنب الفساد. أيها المسلم احذر أن يحصل فساد من قبلك على الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. نبي عليه الصلاة والسلام أتى للأمة بغاية الزكاة وغاية الحياة وغاية السعادة للأمة، فمن خلخل أو قلقل أو فتن في هذا الدين بقليل أو كثير أو هوى أو انحراف فإنه أفسد ما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه أو بعده من ذلك. إياك أيها المسلم أن تفسد في دين الله أو في عباد الله، فإن الله لا يحب الفساد ولا يحب أهله، بل إن ذلك وعيده شديد، كما قال الله سبحانه وتعالى لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قارون تمكن من المال، كان من قوم موسى، من قوم موسى، فلما ابتلي بالمال كان ذلك المال من أشد فساد عليه وعلى من تابعه، ففسد به وأفسد غيره. قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي فيما أحل الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض. أيها الأثرياء إياكم أن تبغوا الفساد في الأرض كما ابتغاه قارون أو نحو ذلك، سواء كان ذلك بالرشاوي أو بالبغي والطغيان أو بالترف المهلك أو بالتسلط بالأموال أو بمنع ما أوجب الله عز وجل فيها، فإن المال قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في جامع الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فإذا حرص الإنسان على الشرف سواء بأوجهه، حرص عليه بأوجه غير شرعية، إما برشاوي ليرتفع، وإما بنصب على الناس، وإما بتسلط بما مكنه الله سبحانه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله من مكنه مكنه لهذه الإرادة، لم يمكنه للفساد في الأرض والتكبر على الناس بمال أو جاه أو منصب أو غير ذلك، هذا فساد. مذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، فلا تحرص على الشرف إلا من أبوابه، احرص على الشرف من باب العلم، احرص عليه من باب التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، احرص على الشرف من باب المكارم الأخلاق، احرص على الشرف من باب السنة والاستقامة، احرص على الشرف من باب التوحيد، احرص على الشرف من باب حسن الجوار وحسن الخلق وغير ذلك مما هو من شؤون الشرف حقا، لا الحرص على الشرف فيما يبدو ويزين له الشيطان وهو عين الفساد لدينه. الفساد لا يجر إلى الفساد، الفساد لا يجر صلاح، يجر فساد المعايش ويجر فساد القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفساد هذا القلب من فساد المعايش، فساد المكاسب، فساد الأقوال، فساد التشبه بالكفار، فساد الأحوال، فساد العقيدة، فساد التعاملات، فساد البيع والشراء، كل ذلك مصيرها ومؤداها إلى فساد هذا القلب، حتى يصير الجسد ميتا جثة هامدة، وإن كان يعيش على قيد الحياة يأكل ويشرب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وصف الله الذين ماتت قلوبهم أنهم كالأنعام، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ما الذي جرهم إلى هذا الحال المنحط؟ إنه فساد، إنه الفساد الذي لم يتنزهوا عنه ولم يترفعوا عنه ولم يتقوا الله ولم يتورعوا عنه في تعاملاتهم وحياتهم وعقيدتهم ودينهم، ولم يراقبوا الله عز وجل في ذلك، لهذا وضعوا إلى هذا المستوى المنحط. أيها الناس، إن أمر الفساد هلاك. قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي يفسد في الأرض على مستوى واحد أفسد على أمة، يفسد في بيعه، إذا أفسد في بيعه أفسد على المسلمين وأفسد على الأمة. ولهذا أمة من الأمم أهلكت بهذا الفساد، نوع من الفساد إضافة إلى شركهم وما كانوا فيه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. ومن أعظم الفساد قطع الطرق والفساد في المجتمع والإيذاء للآمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى، أبان أن ذلك جزاؤه ما في كتاب الله من سورة المائدة: إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية ومضمونها مما دل عليه حديث أنس: في أناس من عرينة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء مساكين محاويج، آواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتووا المدينة، مرضوا بسبب الجو وتغير الهواء. ولما اجتووا المدينة هؤلاء العرانيون قال الحقوا بالذود، الذود الإبل، اشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا وشربوا من تلك الألبان، ألبان الإبل الصحية، ولما صحوا وسمنوا استاق الذود وقتلوا الراعي. فأرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركهم الصريخ وأخذوهم، وأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم بدل القتلى، وسملهم بدل ما سملوا أعين الذين قتلوهم، وعمل بهم ما جاء في حديث أنس من ذلك النكال جزاء وفاقا لفعلهم ذلك. فأنزل الله الآية، جاءت الآية كما في الحديث: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، شأن المؤمنين أنهم يسعون في الأمان والإطمئنان، ليعبدوا الله، ليسعوا في تربية أبنائهم وأخلاقهم وما إلى ذلك. أما من قلقل أوضاعهم بغير بالمعاصي والفتن فإن هذا عقاب له شديد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ذو القرنين عمل سجنا على يأجوج ومأجوج من ذلك الزمان إلى الآن من أجل الفساد، سجنهم في ردم ذلك الردم إلى أن إلى قرب قيام الفتنة على الناس وتقوم الساعة. قالوا يا ذا القرنين، أتوا مشتكين، الناس هلكوا، أتعبهم يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أي نعطيك من أموالنا خرجا، مالا، تعاونا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أريد منكم خير، ما مكنني فيه خير. وطلب منهم الإعانة بأيديهم، مجرد عمل بالأيدي. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. من ذلك التأريخ إلى أن يريد الله هلاك الأمة بيأجوج ومأجوج. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليل من ردم يأجوج ومأجوج مثل هاتين، وحلق بين أصبعيه. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنهم إذا أذن لهم ينقبون ولا يستطيعون، فإذا أذن لهم ينقبون، فيحصل منهم أنهم يأثرون في النقب، فلا يزالون كذلك حتى يخرجون على الأمة يفسدون في الأرض. أمة مفسدة، يأجوج ومأجوج أمة مفسدة، وإن كانوا من بني آدم لكنهم أمة نارية. هل كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 999 في النار وواحد في الجنة؟ قالوا: يا رسول الله، أي أن هذا شق على الأمة؟ قال: من يأجوج ومأجوج 999 منكم واحد في الجنة، ومنهم 99 في النار. الشاهد من ذلك أنهم من أم من بني آدم، وأنهم من أهل النار، وأنهم بسبب فسادهم أهلكوا. إن الفساد لا يكون إلا شأن أهل النفاق، لا يكون شأن أهل الإصلاح، سواء فساد البيوت والأسر والأهل بالأغاني والمزامير والطبول والبلاء والشر والأمراض، أو كان فساد البيوع والشراء بالخش وسوء الكيل وسوء الميزان، أو فساد العقيدة والشرك بالله سبحانه وتعالى، أو فساد الأهواء والبدع وما إلى ذلك من الضلالات، كله ليس من شأن المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مفسدون مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فوصف الله المنافقين أنهم يتظاهرون بالإصلاح وهم من أشد الناس فسادا. وإن من أعظم الفساد أن يحصل بين الناس الشر والإحن والمحن وعدم الائتلاف وعدم الأخوة الإيمانية والاعتصام بدين رب البرية، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض هم ضد المسلمين جميعا، وإن كان تحسبهم جميعا وشو قلوبهم شتى، لكن أما في جانب المسلمين فهم يد واحدة على المسلمين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إلا تكونوا كذلك، معتصمين بحبل الله، مستقيمين على دين الله، متعاونين على تقوى الله، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فيا أيها التاجر احذر الفساد في تجارتك، يا أيها الصانع احذر الفساد في صناعتك، يا أيها المعلم احذر الفساد في تعليمك، يا أيها الداعي احذر الفساد في دعوتك، يا أيها الحاكم احذر الفساد في حكمك، يا أيها الوالي احذر الفساد في ولايتك، يا أزيتها المرء احذر الفساد في بيتك، كلكم راع ومسؤول رعيته. من لا يشعر بالمسؤولية قلبه قلب بهيمي، ليس قلب آدمي حي، قلب ميت. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا الفرق بين الحي والميت: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي أبدا. إن من أعظم الفساد حصول الشركيات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإذا وجد شرك في الأرض حصل الفساد. إن من أعظم الفساد أن لا يحكم الدليل وأن يعاد إلى الأهواء والقوانين والأوضاع ويعرض عن كتاب رب العالمين رب الأرض والسماء. قال الله سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو كان الحق يعود إلى الأهواء وإلى رأي فلان وقول فلان وإلى المجلس الفلاني وكذا وكذا بدون دليل، هذا فساد الحياة الدنيا والآخرة، فساد الدنيا. إن من أعظم الفساد عدم التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن له قدرة على أن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر بقدر مستطاعه فإن هذا من أسباب الحياة. لكن لا تأمر بالمعروف بغير المعروف، ولا تنهى عن المنكر بمنكر، فليكن بأساليبه الصحيحة وطرقه الشرعية. وإلا فإن من السلامة العظيمة والبعد عن فساد الحياة هو الأمر بالمعروف عن المنكر والتفقه في دين الله والنصح بين المؤمنين. روى البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. وهذا شيء معروف، إذا أراد يستقي من الماء صعد وأغرف من البحر سواء لوضوئه أو لما أراد. فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، على سياق رحمة وعلى سياق أنهم ما يريدون يؤذون الناس، ولكن انظر التصرف السيء كيف سيهلك العباد، ويريدون أن يخرقوا من الأسفل ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لو أنهم تركوهم يحفرون من أسفل في السفينة ويخرقون من أسفل في السفينة هلكت السفينة وغرقت، وإذا قالوا اتركوا نحن نصبر على الأذى واصعدوا وانزلوا هذا أهون علينا، حصلت النجاة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأهلك الله من وراءهم، أنجى الله فقط من ينهى عن الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فالله حث وأمر ورغب أنها تكون بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فمن نهى ومن انتهى عن الفساد نجا، ومن كان على الفساد وأصر عليه هلك. فإن الفساد فساد الدنيا والآخرة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد المعايش، فساد الأخلاق، فساد الأرزاق، فساد الأمن، فساد كل ما يحصل في البيوت وغير ذلك مصادره الفساد، لا يولد إلا فساد. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.

0: إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فإياي وإياكم وإيانا وإيا سائر المسلمين والمكلفين أن يحصل في هذا الدين فساد من قبلك أنت أيها المسلم في أقوالك في أفعالك، فكل ما خالف الكتاب والسنة لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، ولا يجتنى من الثمر منه ثمر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما من نبي من الأنبياء إلا ويبعث محذرا من فساد العقائد ومن فساد الأقوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحذر من الرذيلة والحذر من الخذيلة والحذر من الاختلاف ومن التخلف. ومن الناس أصلحهم الله من يرى من يتمسك بدينه ويتمسك بعقيدته ربما نبذه بالتخلف نبذه أنه متخلف. والحقيقة إن أعظم تخلف وأعظم فساد وأعظم خذيلة أن يترك الإنسان الدليل ويقبل على وساوس الشيطان الذليل. إنما الشيطان، قال النبي قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجب على المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وأن يكونوا أمة واحدة حتى ينحوا عن أنفسهم الذل والفساد الذل والفساد. فقد قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهم أمة واحدة، ملة واحدة، كتاب واحد، سنة واحدة، نبي واحد، قبلة واحدة. وجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويجتنب الإنسان الفساد في أخلاقه ومعاملاته وبيعه وشرائه وأقواله وأفعاله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا. في كل لحظة وفي كل غمرة من الأوقات لابد أن يعالج نفسه بهذا. في بعض السنن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. فدل هذا على أن تفرق الناس إلى أحزاب وإلى أن هذا مشرق وهذا مغرب وهذا على فكر، هذا مؤداه إلى الفساد في المعايش. هذا يتولى على وزارة إيقاظ غرضه في الآخر، هذا يتولى على تجارة إيقاظ غرضه في الآخر، هذا يتولى على مسؤولية إيقاظ غرضه في الآخر. وهكذا أيضا كل يريد أن يمكن نفسه دون غيره فيحصل الفساد. إلا تفعلوه أي تكونوا أمة واحدة مستقيمة على دين الله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمكن المسلمين دينهم الذي ارتضى لهم. الحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: تأخرنا عليكم شوي ولهذا يمكن نلغي الكلمة ونأخذ الأسئلة. كذا أقول نلغي الكلمة ونأخذ الأسئلة. أنت تكلم كلام يسير.

0: نعم كم له البلد؟ ها؟ أسئلة. نعم عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء، لقاء الباب المفتوح الخاتم لشهر ربيع الأول عام 1415. وكان هذا اللقاء يتم كل أسبوع في يوم الخميس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عامل خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والإخوة يقولون إنه باق علينا آيتان من سورة البلد، وأنا أظن أننا أكملنا سورة البلد. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة، وهذا آخر ما تكلمنا عليه في المجلس الماضي، وهو 72. ونظرا لضيق الوقت في هذا اليوم، فإني أرى أن نبدأ بالأسئلة وتعفون عن البدء بسورة الشمس وضحاها، ويكون إن شاء الله للقاء القادم. فنبدأ بالسؤال عن اليمين.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله،
0: صلى وسلم على رسول الله.
1: فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، ما هو الفرق بين العادة والعبادة؟ وإذا كان الباعث على العبادة الرياء فما الحكم؟ وجزاكم الله خير.
0: لا صدق صدق. الفرق بين العادة والعبادة أن العبادة ما أمر الله به ورسوله تقربا إلى الله وابتغاء لثوابه، وأما العادة فهي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها. وهناك فرق آخر، وهو أن العبادات الأصل فيها المنع

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول البعض فضيلة الشيخ في أمر الدعوة حين يأتوا لدعوة القوم من أهل الكتاب، يقولون لا نقدر أن ندعو الناس هؤلاء بالقرآن لأنهم أصلا لا يؤمنون بالقرآن، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن بعثه إلى أهل الكتاب، وفي رواية البخاري أن يوحدوا الله. وقول شيخ الإسلام القرآن كله توحيد، فماذا يكون نصيحتكم فضيلة الشيخ لهذه المقولة التي أخشى أن تكون فيها تعطيل لكتاب الله؟ جزاكم الله خير.
1: نحن نقول إن الدعوة إلى دين الله تعالى وإلى شريعة الله لا تكون إلا بالطرق التي شرعها الله عز وجل، ولا شك أن الدعوة بالقرآن والسنة هي أقرب وسيلة إلى القبول، لكن لا مانع من أن يكون لدى الإنسان أدلة عقلية يؤيد بها الكتاب والسنة، لأن من الناس كما تفضلت من لا يؤمن بالأدلة السمعية أي بالقرآن والسنة، لكن إذا أتته الأدلة العقلية اقتنع. وهذا موجود في القرآن، فإن الله تعالى يحاج بين بعض المشركين بالأدلة العقلية، وهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فحاجه بالأدلة العقلية، وكذلك حاج قومه بذلك بالأدلة العقلية حين رأى كوكبا فقال هذا ربي، ورأى القمر قال هذا ربي، ورأى الشمس قال هذا ربي، وكلها لما غابت تبين أنها ليست آلهة. وأما كون النصارى واليهود لا يؤمنون بالقرآن فلا يخالهم لا يؤمنون به، لكن لا يؤمنون بعموم الرسالة، ولهذا تجدهم يرون الاحتجاج بالقرآن. وسمعت في هذا المؤتمر الباطل الذي يعقد الآن في القاهرة، مؤتمر السكان والبيئة، سمعت صدى عظيما للآية التي تلتها رئيسة وزراء باكستان، وهي قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إن نحن نرزقكم وإياهم، والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، حيث نقلوا مما تكلمت به أنها استدلت بهذه الآية، وهذا يدل على أن للقرآن شأنا حتى عند غير المسلمين. نعم، لكنها أدلة عقلية.
2: شيخ أحسن الله إليكم، إذا كان الإمام ممن يقدم ركبتيه على يديه إذا هوى إلى السجود، فهل يكون تقديم المأموم يديه على ركبتيه مخالفة للإمام في هذه الحال؟
1: الذي يظهر لي أنها ليست مخالفة، لأنه لم يتأخر عنه ولم يتقدم عنه، بخلاف جلسة الاستراحة، فإن الإمام إذا كان لا يجلس الاستراحة فالمأموم مشروع له أن لا يجلس، لأنه بجلوس يتأخر، أما هذا فلا يتأخر ولا يتقدم، فهو مثل ما لو كان الإمام يرى مشروعية التورك في كل تشهد أخير ولو في الصلاة الثنائية، أو يرى مشروعية الافتراش حتى في التشهد الثاني في الصلاة التي لها تشهدان، وصار المأموم يخالفه، فإن ذلك لا يعد مخالفة. فالظاهر أن هذا ليس من المخالفة، وأنه لا حرج على المأموم أن يقدم يديه قبل ركبتيه، ولكنني أنصح المأموم أن يقدم يديه قبل ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، فقال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، وكل الناس يعرفون ذلك. والحديث ليس فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تبرك على ركبتين، لأن البعير يبرك على ركبتين، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الكيفية والصفة. فلننظر، الإنسان إذا نزل يديه قبل ركبتين صار كالبعير تماما. ولذلك ننصح إخواننا أن يتأملوا الحديث تأملا تاما ليعرفوا دلالته، ثم يأخذ بما دل عليه لفظه. فنرى أن يقدم ركبتين قبل يديه، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضا، فإن أول ما إلى القدم الذي هو ثابت على الأرض من قبل الركبة، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف، كما أنه عند القيام يرفع الجبهة والأنف ثم اليدين ثم الركبتين. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله. فضيلة الشيخ، تقوم بعض النساء في الأفراح بالرقص مع الغناء، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ جزاكم الله خير.
1: الذي أرى أن يمنع النساء من الرقص، لأن ذلك فيه فتنة. وكنت بالأول أسهل في الأمر، لكن نقل لي حوادث توجب أن أقول بمنع الرقص في الحفلات، ويكفي الضرب بالدف مع الغناء النزيه الطيب الطاهر، لأن ذلك من السنة. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هناك عادات عندنا، يعني إذا أحد تزوج
1: عندكم مرة. وين هو؟
4: في أفريقيا.
1: ها؟
4: في أفريقيا وفي مكة كذلك، يعني
1: ها؟
4: إذا واحد تزوج مرأة دخل عليها حصلها ما هي بكر، يعني طالب بإجاء ماله، ما رأيكم في هذا العمل؟
1: نرى أنه ليس له حق في المطالبة بالمال، وذلك لأنه لم يشترط أنها بكر. ثم إن البكارة لزوالها أسباب غير الجماع، قد تزول البكارة بقفزة تقفزها المرأة، وقد تزول البكارة بعبث المرأة في نفسها عند المراهقة، وقد تزول البكارة بجماع مكرهة عليه، وحينئذ لا نرى أن له حق في المطالبة ما لم يكن شرط ذلك. نعم.
5: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، إمام لأحد المساجد في حي يسكنه أكثرهم غير سعوديين، فالإمام يسأل ويقول هل نلزمهم بصلاة الجماعة، مع أن مذهبهم الذي يتقلدونه يقول بأن الجماعة، الصلاة مع الجماعة سنة، فهل نلزمهم وهل يجبرون على ذلك وتخبر الجهات المختصة عن ذلك؟
1: أرى أن تخبر الجهات المختصة بذلك، لأننا لو تركنا الحبل على الغارب وقلنا كل واحد يفعل ما يرى أنه مذهبه لا تفلتت الأحوال، لجاءنا من يقول أنا أريد أن تكشف امرأتي وجهها في السوق لأن مذهبي لا يرى وجوب تغطية الوجه، ولجاءنا من يقول أنا أريد أن تسافر امرأتي بلا محرم لأن مذهبنا أن المحرم ليس بواجب، ولجاءنا من يعلن شرب الدخان ويقول إن شرب الدخان ليس بحرام عند بعض العلماء. فأرى أن يرفع الأمر للمسؤولين، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما يعاملون به هؤلاء المتخلفين عن الصلاة. نعم. يسار.
6: فضيلة الشيخ، أحد الإخوة استدان مبلغا من المال من جار له صاحب متجر في بلده، ومضى على هذا الدين 10 سنوات، ويريد أن يرد المبلغ الآن، لكن عملة البلد هبطت إلى حد صار هذا المبلغ الذي كان يمكن أن يشتري به مثلا سيارة من الوكالة جديدة حينذاك لا يشتري به كفرا من كفراتها اليوم، فهل يرد له نفس المبلغ فيكون الدائن قد خسر كثيرا، أم يدفع له ما يساوي قيمة المبلغ قبل 10 سنوات، وهل يكون بذلك قد أرضى؟
1: إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت، وأما إذا بقت العملة على ما هي عليه فليس للمقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت. وأقول لك لو فرض أن العملة زادت أفلا يطالب المقرض المقترض بها؟ بل يطالبه بها مع أنها زادت أضعاف مضاعفة. وكذلك لو أقرضه صاعا من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي 5 ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلا، فهل يقول أعطني الصاع وأعطني 3 ريالات؟ لا، ليس له إلا الصاع. فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغى المعاملة بها فيكون له القيمة وقت إلغائها. لا، إذا تطوع وأعطاه زيادة فخير الناس أحسنهم قضاء. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا وقال خيركم أحسنكم قضاء. نعم،
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
1: صفوف، ها صفوف، ولو كان عادتنا أن الصف الأول فالأول. وهؤلاء ما جاءوا من الشرقية، ما فرجيك إن شاء الله نخفف الجواب ويجيك. نعم،
7: الشيخ احنا لنا طلب بالنسبة لك، نطلب زيارة في كلا راس النور.
1: اي عطل اللي بعدك، هذا مو بسؤال. نعم سؤال. طيب،
8: يقولون الرجال الآن والنساء فضلا عن الرجال في الخروج إلى جميع البلدان سواء في الكويت، يطلبون مدد قصيرة، يدربون المرأة مدة 3 أيام ثم أسبوع، ثم في الخليج كذلك يعني أسبوعين، بعد ذلك ينقلونها إلى مرحلة أعلى وهي مرحلة الهند والباكستان حتى تتدرب المرأة بحجتهم على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 40 يوم. والسؤال نقل عنك أيضا أن أحد الأخوة يأتي هنا إلى القصيم ويقول أنك ترى يعني جواز الخروج مع النساء، فهل هذا صحيح؟ أريد كلمة، هل هم جماعة حق ويخرج معهم ويعني يجتهد الإنسان معهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الإنسان ماله ووقته؟
1: أما ما نسبه إلي من أني أقول حتى النساء يخرجن فهذا غير صحيح، ولا علمت أن النساء يخرجن في جماعة التبليغ إلا منك الآن. نعم، وأما جماعة فلا أحد يشك في أن جماعة لها تأثير في إصلاح الناس، كم من كافر أسلم وكم من فاسق اهتدى، وهذا شيء معلوم. لكن الجماعة يغلب عليها الجهل، ليس عندهم طلبة علم ولا علماء، كما أن الذهاب إلى بلاد أخرى من بلاد العجم الباكستان أو غيرها لا نراها، لا نرى السفر إلى هناك ولا نرى حدا إلا إلى بيت الله الحرام. وهذا الاجتماع السنوي الذي يجتمع فيه ما يزيد على 1,000,000 هذا شبه الحج، وهذا لا نرى. ونرى أن إخوان جماعة التبليغ يكونون في أماكنهم يدعون إلى الله عز وجل القرى والمدن، ونرى أيضا أنه يلزم على طلبة العلم أن يخرجوا معهم لتعديل منهجهم وإصلاح ما هم عليه من الأخطاء الذي قد يكون من كل واحد من الناس. فأنا لست من الذين يذمونهم ذما مطلقا ولا من الذين يمدحونهم مدحا مطلقا، لكني أرى أن في القوم خيرا وأن الله نفع بهم نفعا كبيرا، ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن أحد من الناس أثر ولا سيما في العامة مثل ما أثر هؤلاء. ما في سؤال واحد ولا تعقيب.
5: الجور يا شيخ. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في بعض الشركات يعمل الموظف لمدة 12 ساعة مثلا من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا فيخرج وهو متعب فينام فيقول لا أستطيع الاستيقاظ والصلاة جماعة في المسجد مع الجماعة،
9: فهل يجوز لي تأخير صلاة الظهر مع العصر؟ وإن كان لا فكيف يجاب على استفسارهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ولا خوف؟
1: نعم.
9: جزاكم الله خير.
1: أما إذا خرج الإنسان متعبا كما قلت وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظا إلى العصر فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. وأما قولهم إن الرسول جمع من غير عذر فهذا ليس بصحيح، ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لعذر. وحديث عباس رضي الله عنهما أنه جمع أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب ذلك حين سئل ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، فدل هذا على أن الجمع إنما يجوز عند المشقة فقط. وما ذكرت من حال هذا الرجل مشقة لا شك، فله أن يجمع تقديم أو تأخير. نعم. بعد من اليسار.
10: وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رؤية الشيخ محمد في بعض الأخوان في بعض المساجد يكون بقفل قفل الميكروفونات بعد
1: إيش؟
10: إقامة الصلاة.
1: إيش؟
10: يقوم بقفل الميكروفونات بعد إقامة الصلاة.
1: نعم.
10: باحتجاج أنهم لا يزعجون أصحاب الحي. فقد تناقشنا في بعض الأئمة معهم قالوا لا بد أن احنا سمعنا فتوى أو قرأوا فتوى لفضيلة الشيخ محمد أفيدونا بذلك، هل هذا صحيح أو لا؟
1: فتوى إيش؟
10: أن قفل الميكروفونات بعد الإقامة.
1: نعم. هذا صحيح. نحن نرى أن لا ترفع الصلاة من المآذن في الميكروفون لما في ذلك من الأذية على المساجد القريبة من المسجد، بل وعلى أهل البيوت الذين يزعجهم هذا، لأن أهل البيوت قد يكون الإنسان مريضا يريد أن ينام، وقد يكون عنده صبيان ينزعجون من هذه من الصوت. ثم ما الفائدة من هذا؟ هل هو يصلي للناس اللي في الخارج أو يصلي لأهل المسجد؟ هو يصلي لأهل المسجد، إذا ما الفائدة؟ وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ذات ليلة ورآهم يصلون ويجهرون فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. أما الإقامة فلا بأس، على أن بعض الإخوة قال إنها بدعة لأن الإقامة بمكبر الصوت من المنارة كأنه أقام في المنارة، والإقامة للحاضرين، لكني أرى أنه لا بأس بها الإقامة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد. وأما أن تكون كل الصلاة فهذا لا شك أنه يؤذي الناس، لا سيما في الصلاة الجهرية، وقد سمعنا من أمن على قراءة في المسجد الذي بجواره، وسمعنا من ركع لما ركع المسجد الذي بجواره، وكل هذا واضح مفسدته.
11: النساء الذين يصلون معه.
1: نعم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد حفظك الله وبارك للأمة في علمك وحياتك، اطلعت على مقال نشر في مجلة البيان في العدد 79 وآلمني، وإن كان نظري قاصر حول هذه المسألة وأردت أن أنكر هذا في صلاة الجمعة في يوم غد، فرأيت أن أستشير فضيلتكم وآخذ نصا يسيرا من المقال 4 أسطر في قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فقال فقد جاء في أحد تفسيري الآية الكريمة أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة والكواكب، لما يبدو القمر هلالا صغيرا ثم لا يلبث إلا قليلا وقد أخذ في الزيادة والتوهج والاكتمال، ثم قال وهو على أي حال سؤال ساذج يدل على سطحية في التفكير وبدائية في النظر ومحدودية في التناول التأملي وبساطة في البحث عن المعرفة الفكرية المهمة المناسبة للمكان والزمان، وكان يمكن أن يأتي الرد على ظاهر سؤالهم العبثي. ثم أخذ من هذه الكلمات.
1: نعم.
12: ف فما رأي فضيلتك؟
1: أولا بارك الله فيك، القول بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن أحجام الأهلة، لما تبدو صغيرة ثم كبيرة، هذا لا سند له، وإنما ينقله علماء البلاغة، وليس في الآية ما يدل عليه. الصحابة سألوا عن الأهلة، ما الحكمة من وجود الأهلة؟ فبين الله تعالى أنها مواقيت للناس والحج، كما في قوله تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السن والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا هو الذي وقع السؤال عليه عنه، وهو مطابق تماما للجواب، لكن البلاغيون يقولون هذا من باب أسلوب الحكيم، كأن الله عدل عن إجابة سؤالهم إلى الأهم والأنفع. وبناء على ذلك نقول يجب على هذا الذي تكلم بهذا الكلام في حق الصحابة، يجب عليه أن يتثبت أولا هل صحيح أنهم سألوا لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر، أو سألوا عن الحكمة من إيجاد هذه الأهلة. أما أن يهاجم الصحابة هذه المهاجمة دون أن ننظر إلى صحة القصة، فهذا لا شك أنه خطأ من الناحية العلمية والمنهجية، وإساءة للصحابة رضي الله عنهم. والآية معناها أنهم سألوا الرسول عن الحكمة في هذه الأهلة فأجيبوا ببيان الحكمة. نعم.
12: يعني هذه العبارة التي ذكر
1: هذه غلط من الناحية المنهجية، وخطأ من ناحية القذف في الصحابة. الصحابة ما سألوا هذا السؤال الذي قصد. وأنت كذلك
13: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق، فإنه يعني قبل حلق رأسه يضع عليه الحلاقون شيئا من العطر أو الصابون وله رائحة زكية، فهل يعتبر هذا من محظورات الإحرام أو أنه في طريق لإزالته فيعفى عنه؟
1: لكن كيف؟ ما هو انتهت العمرة،
13: لكن ما بعد حلق،
1: يعني قبل أن يحلق.
13: قبل أن يحلق
1: إذا كان طيبا يمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة ذكية فلا بأس بها. كلم هل هو طيب أو رائحة ذكية كرائحة النعناع وأشبه ذلك، هنا إن كان الثاني فلا بأس به حتى لو كان في صلب الإحرام. بعده.
14: الحمد لله رب العالمين.
15: فضيلة الشيخ، كما تعلمون في هذه الأيام قرب افتتاح المدارس ومدارس تحفيظ القرآن، لا يقبل في السنة الأولى إلا 30 طالبا فقط، ويحدث مشاكل عند التسجيل بالنسبة لأولياء أمور الطلاب أو المسؤولين عن تلك المدارس. السؤال هو بماذا توجه أو تنصح مسؤولين عن المدارس وأولياء أمور الطلاب، وكذلك المسؤولين الذين حددوا النسبة 30 طالب؟ جزاك الله خير.
1: أرى أن أهل البلد يجتمعون ويكتبون لوزير المعارف ويبينون له أن الإقبال على هذه المدارس شديد، وأنه لا ينبغي أن يحال بين الناس وبين ما يريدون في أمر هو خير وصلاح، فلعلهم إذا كتبوا ذلك

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. الباب 69. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. 102. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. أخرجه البخاري 6528. الباب 70. في قوله عز وجل لآدم: أخرج بعث النار من كل 1999. 103. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج الآية 2. قال: فاشتد ذلك عليهم، قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. أخرجه البخاري 6530. كتاب الوضوء. الباب الأول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 104. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. الباب الثاني: غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. 105. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. الباب الثالث: النهي عن التخلي في الطريق والظلال. 106. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الباب الرابع: ما يستتر به لقضاء الحاجة. 107 عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه: يعني حائط نخل. الباب الخامس: ماذا يقول إذا دخل الخلاء؟ 108 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه البخاري. 142 الباب السادس: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. 109 عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أخرجه البخاري. 144 الباب السابع: الرخصة في ذلك بالأبنية. 110 عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول أناس: إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. أخرجه البخاري. 145 الباب الثامن: النهي أن يبال في الماء ثم يغتسل منه. 111 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. أخرجه البخاري. 238 الباب التاسع: في الاستبراء والاستتار من البول. 112 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أخرجه البخاري. 216 الباب العاشر: النهي عن الاستنجاء باليمين. 113 عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أخرجه البخاري. 153 الباب الحادي عشر: الاستنجاء بالماء من التبرز. 114 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام ومعه ميضأة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. الباب الثاني عشر: الاستجمار وتر. 115 عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. أخرجه البخاري 161. الباب 13، الاستجمار بالأحجار والمنع من الروث والعظم. 116. عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الباب 14، الانتفاع بأهب الميتة. 117. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. أخرجه البخاري 2221. الباب 15، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. 118. عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته، فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. الباب 16، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7. 119. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وفي رواية يحيى بن سعيد: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. الباب 17، فضل الوضوء. 120. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الباب 18، خروج الخطايا مع الوضوء. 121. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. الباب 19، في السواك عند الوضوء. 122. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. 123. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. الباب 20. التيمم في الطهور وغيره. 124. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. أخرجه البخاري. 168. الباب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة.

استووا. الله

الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

عنا. الباب 32 المسح على الخمار. 141 عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب 33 في الصلوات بوضوء واحد. 142 عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. الباب 34 القول بعد الوضوء. 143 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه. قال: إني قد رأيتك حين جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. الباب

الخامس والثلاثون في غسل المذي والوضوء منه. 144. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. أخرجه البخاري. 269. الباب السادس والثلاثون: نوم الجالس لا ينقض الوضوء. 145. عن أنس رضي الله عنه: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، وفي حديث شعبة: فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة ثم جاء فصلى بهم. أخرجه البخاري. 642. الباب السابع والثلاثون: الوضوء من لحوم الإبل. 146. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. الباب الثامن والثلاثون: الوضوء مما مست النار. 147. عن عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. الباب التاسع والثلاثون: نسخ الوضوء مما مست النار. 148. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. أخرجه البخاري. 208. 149. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. أخرجه البخاري. 211. الباب الأربعون: الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. 150. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كتاب الغسل. الباب الأول: إنما الماء من الماء في الرجل يطأ ولا ينزل. 151. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أخرجه البخاري. 180. الباب الثاني: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 152.
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بلى، إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. 153. عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. الباب الثالث: في المرأة ترى في النوم مثل ما يرى الرجل وتغتسل. 154. عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد دقائق معدودات نتذاكر فيها حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المركز المبارك القائم عليه الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله تعالى ورعاه، وهو من مشايخ أهل السنة والجماعة. ومن النعم الذي منها الله سبحانه وتعالى علينا في بلاد اليمن أن هيئ لنا مثل هذه المراكز وهذه الدور المباركة الطيبة التي يعلم فيها القرآن والسنة والتوحيد والفقه والعقيدة الصحيحة. فهذه النعمة وهذا الاجتماع ما نراه في كثير من بلاد الإسلام إلا في بلاد اليمن، مثل هذا الجمع وهذه المراكز والمشايخ والدعوة الصافية النقية التي هي من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في هذه البلاد اليمنية المباركة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأماكن المحبوبة إلى الله جل وعلا، وبيّن أيضاً الأماكن المبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المجالس في هذه المساجد وفي هذه البقاع وفي هذه البلاد هي من أفضل المجالس، لأنها في أحب البلاد والبقاع إلى الله جل وعلا. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام أن هذه الأماكن وهذه المساجد وهذه البقاع أحب البلاد إلى الله؟ لا شك أن في هذه المراكز وفي هذه المساجد وفي هذه البقاع يعلم القرآن والسنة، هي محبوبة إلى الله جل وعلا لأنها يعلم فيها القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة، أيضا تقام فيه الصلوات الخمس في جماعة مع الإمام، وأيضا فيها الشعيرة العظيمة وهي الجمعة الذي يجتمع الناس من كل مكان إلى هذه البقعة إلى هذه البلاد التي هي أحب البلاد إلى الله جل وعلا. أيضا فيها أن هذه الأماكن يخرج منها الرجال، يخرج منها أيضا المجاهدون في سبيل الله جل وعلا من هذه الأماكن، لأنهم تعلموا العقيدة الصحيحة وتعلموا التوحيد وتعلموا العلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأماكن هي أحب البلاد إلى الله جل وعلا، ليس فيها كذب، ليس فيها زور، ليس فيها غش، ليس فيها خداع. وأما الأسواق لماذا هي مبغوضة؟ لأن فيها الكذب وفيها الغش وفيها الخيانة وفيها الخداع وفيها الربا وفيها السباب والشتام وفيها أيضا الاختلاط وفيها ما فيها من البلاء.
هذه الأسوار. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأماكن هي أحب الأماكن إلى الله جل وعلا. أيضا أيها الناس، ما نرى الجلوس في بيوت الله عز وجل إلا في المراكز، وإلا المساجد قد يكون فيها الخير، قد يكون فيها الدروس النافعة بإذن الله عز وجل، وقد يكون فيها التعليم، لكن المراكز تجد طالب العلم يجلس في المسجد. وفي كل هذا اليوم تجده إما أنه يحفظ من القرآن أو يراجع من القرآن، أو عنده درس في العقيدة أو في التوحيد أو في الفقه، وهو في هذا الأماكن، وهو في رباط، وهو في رباط، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، أي الجلوس في بيوت الله عز وجل هو كالرباط في سبيل الله عز وجل، وقد يكون له من الأجور كأجر المرابط في سبيل الله عز وجل. أيهم أفضل؟ الجلوس في بيوت الله وفي المراكز وفي المساجد، أو الجلوس أمام الأعداء في الرباط في سبيل الله عز وجل؟ الجلوس في بيوت الله عز وجل في الأمن أفضل، والجلوس في الثغور وفي تلك الأماكن أمام الأعداء في أيام الجهاد والقتال أفضل. فيكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الجلوس في بيوت الله عز وجل، لأن الجالس في المسجد يتحصل على أجور كثيرة، على أجور كثيرة، منها ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. أيضا الجالس في المساجد الذي قلبه معلق ببيوت الله عز وجل، والذي أيضا يجد الراحة والطمأنينة في بيوت الله عز وجل، فإن هذا الذي قلبه معلق ببيوت الله له كرامة يوم القيامة لا يتحصل عليها إلا سبع أصناف، إلا سبع أصناف، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة الأصناف، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهو كما ذكر بعض أهل العلم كالقنديل في المسجد، فإن هذا الذي قلبه معلق ببيوت الله عز وجل لا شك أنه يستفيد مناقب في الدنيا ويتحصل على هذه المنقبة يوم القيامة في الدنيا، يتحصل العلم، لأن الجالس الذي يكثر الجلوس في بيوت الله عز وجل لا شك أنه سيحفظ كثير من القرآن ومن الأحاديث، وسيتعلم العلم الشرعي إما في العقيدة أو في التوحيد أو في الفقه. فالقلوب يا عباد الله، لابد أن العبد يعلق قلبه ببيوت الله عز وجل، وإلا الناظر إلى حال كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة تجد أن قلبه معلق في الدنيا، منهم قلبه معلق بالقات من أول النهار إلى آخر النهار، وهمه من أين سيأتي بالمال الذي سيشتري به القات،
أيضا همه أين سيجلس يخزن، في أي مكان من أول النهار إلى آخر النهار. ومنهم قلبه معلق بكرة القدم، وهو تجده في بيته، في سوقه، في عمله، حتى من الناس، حتى في المساجد، وهم يتذاكرون ويتحدثون عن كرة القدم. قلبه معلق بالملاعب، قلبه معلق باللعابين، قلبه معلق بكرة القدم. لكن انظروا إلى طالب العلم، قلبه معلق ببيوت الله عز وجل، وذلك قلبه معلق بالتجارات والأموال والدنيا والشهوات. فإذا جاء إلى مسجد، ما نقول مركز، إلى مسجد من مساجد أهل السنة، وبدأ الإمام في درسه، فإذا به يخرج من المسجد مع أنه قد يكون من جيران المسجد. وإذا أيضا قام الواعظ خرج وأعرض، حتى الجمعة لا يأتيها إلا متأخرا. فهذا قلب معلق بالدنيا. انظروا إلى سعيد بن المسيب عليه رحمة الله، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله في السير، قال، يقول سعيد بن المسيب: منذ 30 سنة ما أذن المؤذن إلا وأنا في المسجد، لأن قلبه معلق ببيوت الله عز وجل. في زماننا تجد كثير من المسلمين يؤذن المؤذن وهو ما زال في سوقه وفي تجارته وفي عمله، أو على جواله أو علاقاته، عكس الذي قلبه معلق ببيوت الله سبحانه وتعالى. أيضا أن الإنسان لا بد عليه أن يحافظ على تكبيرة الإحرام. الذي قلبه معلق ببيوت الله عز وجل تجده ما تفوته تكبيرة الإحرام أبدا، كما ذكر الإمام البغوي عليه رحمة الله في تفسيره عند قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت المتقين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: المسارعة إلى تكبيرة الإحرام، مع أن ذكر منهم من قال المسارعة إلى التوبة، ومنهم من قال المسارعة إلى الجهاد في سبيل الله، ومنهم من قال المسارعة إلى الإسلام، ومنهم من قال المسارعة إلى المحافظة على الأعمال الصالحة، ومنهم من قال المسارعة إلى الصلوات وإلى غير ذلك. لكن قال أنس كما ذكر الإمام البغوي، قال: المسارعة إلى تكبيرة الإحرام. نقل عن الإمام مالك عليه رحمة الله قال: منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. فكم اليوم من المسلمين يتخلف عن تكبيرة الإحرام، ولعله يكون في المسجد ولكنه يتحدث مع صاحبه أو مع زميله حتى يكبر الإمام، وحتى يركع الإمام وهو ما زال يتحدث مع صاحبه أو مع زميله أو يتحدث في جواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لابد عليه أن يعلق هذا القلب ببيوت الله سبحانه وتعالى. والله حينما نرى بعض أوامر المسلمين في وقت الصلوات وهم في الأسواق بعد صلاة العصر، وهم يلعبون البطة، الورق، والضمنة، والشطرنج، هذا قد مضى من عمره 40، وهذا مضى من عمره 60، وهذا مضى من عمره 80 سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت في نعمة عظيمة، وأنت تتقلب في النعم العظيمة في بيوت الله عز وجل، من درس إلى درس، ومن حلقة إلى حلقة، ومن شيخ إلى شيخ في هذا المركز المبارك، أو في أي مراكز من مراكز أهل السنة والجماعة. فما علينا أيها الناس إلا أن نحافظ على الجلوس في بيوت الله، وأن نعرض عن الجلوس في الأسواق، ولا نكثر الخروج إلى الأسواق، لأن الأسواق فيها مرض للقلوب، وأما هذه البيوت وهذه المساجد في إحياء لهذه القلوب. نسأل من الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.

0: فتطهروا فتحسنوا الطهور أو تبلغوا الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه البخاري 314. الباب الثالث: مناولة الحائض الخمرة والثوب. 173. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. الباب الرابع: ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. 174. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. أخرجه البخاري 2028. الباب الخامس: الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. 175. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أخرجه البخاري 297. الباب السادس: النوم مع الحائض في لحاف. 176. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بين أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. أخرجه البخاري 298. الباب السابع: مباشرة الحائض فوق الإزار. 177. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أخرجه البخاري 302. الباب الثامن: الشرب مع الحائض من إناء واحد. 178. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الباب التاسع: في المستحاضة وغسلها وصلاتها. 179. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. أخرجه البخاري 327. انتهى الشريط الثالث، من فضلك انتقل إلى الشريط الرابع.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن

إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة بالعلم الشامخة بالسنة وزيارة شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن رشاد الضالع بارك الله فيه وحفظه ونفع به الإسلام والمسلمين وزيارة إخواننا وأحبتنا ومشايخنا وزملائنا. نسأل من الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، جعل من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. انظر إلى منزلة هذه العبادة العظيمة، جعلت مع الإيمان بالله، جعلت مع الإيمان بملائكة الله، جعلت مع الإيمان برسل الله، جعلت مع الإيمان بكتب الله، جعلت مع الإيمان باليوم الآخر ولقاء الله. لتعلم يا عبد الله أن هذه العبادة العظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يربي نفسه عليها، فإنها حقيقة الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. حقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه العبادة العظيمة إن أنت وفقت لها وكنت من أهلها هدى الله عز وجل قلبك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل العلم: أن يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. قرأ الإمام الشعبي، وهي قراءة صحيحة ولكنها ليست بمتواترة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه،
مهما نزل به من البلاء ومهما حل بساحته من الرزاء ومهما هجمت عليه اللهواء، ترى ذلك المؤمن ماجورا صابرا ثابتا محتسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الكلام عن هذه العبادة طويل، ولكني أنتقل معكم إلى بعض ثمرات هذه العبادة العظيمة. من أعظم ثمرات هذه العبادة العظيمة أيها الناس الرضا بما قدر الله عز وجل. ذلك المؤمن يرضى بما قسم الله، يرضى بما قدر الله، يرضى بما كتب الله. ليس من أولئك الذين يقولون لو ولو ولو، ولو كان كذا لكان كذا، ولكن يقولون قدر الله وما شاء فعل. عندهم رضا، لم يتأثروا بمقولة الكافرين الذين قال تعالى عنهم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. هذه كلمة الكافر الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله، إذا نزل بقريب أو حبيب نازلة عقب سفر أو بعد معركة هجمت عليهم هذه العبارات وتوالت عليهم هذه الندامات والحسرات. لو أنهم ما خرجوا إلى هذه المعركة أو أنهم ما سافروا هذا السفر ما حصلت لهم هذه النازلة. ولا تأثر أهل الإيمان بمقولة المنافقين الذين قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الذين رد الله عنهم قائلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، الذين رد الله عنهم قائلا: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن المؤمن الذي وصل إلى حقيقة الإيمان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذه ثمرة عظيمة، أن المؤمن يرضى بما قسم المولى إن خيرا وإن شرا. عنده تعامل مع أقدار الله ومع ما نزل من عند الله، إن نزل عنده خير شكر الله، وإن نزلت بساحته مصيبة استرجع بين يدي الله كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة

0: ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة الذي يصل إلى حقيقة الإيمان وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يكون عنده شجاعة عظيمة وعنده شجاعة نادرة وعنده إقدام عظيم. لو اجتمعت الأمة جميعا على نفعه ما نفعوه إلا إذا أراد الله، ولو اجتمعت الأمة جميعها على الإضرار به ما ضروه إلا إذا أراد الله. هذه عقيدة عظيمة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمها غلاما صغيرا وشابا يافعا نافعا، كما عند الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم أن الذي كتبه الله آت، سواء كنت في دارك، سواء كنت في مأمنك، سواء كنت في مسجدك، سواء كنت في سفرك، سواء كنت في حضرك، سواء كنت في سلمك، سواء كنت في حربك، أينما كنت فلن تفر من قدر الله ولن تنجو من قضاء الله. فهذا المؤمن عنده شجاعة يدخل الحروب وعنده شجاعة، يتكلم على الأعداء وعنده شجاعة، يقدم على المخاطر وعنده شجاعة، يقول كلمة الحق وعنده شجاعة، يحذر من الباطل وعنده شجاعة، يأمر بالمعروف وعنده شجاعة، ينهى عن المنكر وعنده شجاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن أعداءه لن يستطيعوا له أبدا إلا إذا أراد الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا على يد أعدائك فأنعم وأكرم بما أراده الله لك، وأنت على خير، وأنت على صلاح، وأنت على استقامة، وأنت على سنة. شجاع أنت، شجاع. انظر إلى عالم بل إمام من أئمة الإسلام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حقق هذا الإيمان، ماذا كان يقول؟ يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ ماذا يفعلون بي؟ إي والله، ماذا يفعل بك أعداؤك؟ قتلي شهادة وسجني خلوة وطردي من البلاد سياحة. إذن أصحاب الإيمان ماذا يفعل بهم أعداؤهم؟ أيقتلونهم؟ فالقتل من أسمى أمانيهم في سبيل الله، والشهادة من أعظم مقاصدهم من أجل الله. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. أيا أعداؤنا، أيا من تمكرون بنا، أيا من تريدون اقتيالنا وقتلنا، إننا نفرح أن نقتل في سبيل الله، لأن عندنا علم يقين أن أرواحنا هذه خارجة لا محالة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فبدلا من أن تخرج هذه النفس بدون مقابل، فما أجمل وما أعظم وما أحسن أن تخرج هذه النفس بمقابل، ببيع وشراء مع رب الأرض والسماء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إخوة الإيمان، لو أننا نعلم أنه من قتل تقدم يومه ومات قبل أجله وخرم أجله كما يعتقد الروافض، لكان ذلك مضعفا لنا. ولكننا أهل الإسلام والسنة وأهل العقيدة الصحيحة نعلم أن اليوم هو اليوم، وأن الكتاب هو الكتاب، وأن الزمان هو الزمان، ولكن تعددت الأسباب. هذا مات بحادث، وهذا مات بغتة، وهذا مات بفشل كلوي، وهذا مات بسرطان، وهذا مات على فراش، وهذا مات بغتة، وهذا مات بعد نومة، وهذا نال شهادة في سبيل الله، وكلهم في ساعة أرادها الله. لو أننا قدرنا أن الإنسان لن تخرج روحه وستعيش في جسده أبد الآبدين، لكان ذلك مضعفا لنا. ولعل أحدنا أن يقول: إذا ذهبت إلى المعارك ووصلت إلى الملاحم ودخلت في أماكن الوقى وفي شدة الحروب واللظى، ستخرج هذه الروح وغير ما زالت ريحه في جسده أبدا. ولكن أخي في الله، كلنا بضاعة موت، وكل نفس ذائقة الموت، وكما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخوة الإيمان، لو قدرنا أن هذه الدماء وهذه الأنفس وهذه الأشلاء عند أن تقطع أنها بدون مقابل، وأنها ستذهب سدى، لكان ذلك يحز في أنفسنا. ولكن الله تعالى اتخذ من اتخذ شهداء، وجعل لهم منازل عالية ومقامات كريمة، وقال تعالى عنهم: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها الإخوة في الله، إذا هذه الدماء التي سفكت وهذه الأرواح التي أزهقت ومن أجل الله ذهبت، لن تذهب سدى ويتخذ منكم شهداء. إنه اصطفاء واجتباء من رب الأرض والسماء لأولئك الشهداء، أن أجعل تلك الأنفس تخرج بمقابل عظيم. قال: يا ليت قومي يعلمون. من قائل هذه الكلمات؟ شهيد من الشهداء، قال الحق وتكلم بكلمة الحق، ودعا إلى توحيد الله، وحذر من الشرك بالله، فقتله قومه ضربا بالنعال. فلما رأى منزلة الشهداء وما أعد الله لأولئك الأولياء، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، لو قدرنا أن ذلك الشهيد يجد ذلك الألم العظيم، وهو تقطع أشلاؤه وتمزق أعضاؤه ويتصبب دمه ويتمزق لحمه، ربما كان ذلك مضعفا لنا. ولكن اعلم يا عبد الله أنه من مات على فراشه وجد ألم الموت وشدة الموت وسكرة الموت، ولو كان عالما نبيلا وإماما كبيرا ما سلم من سكرات الموت. أفضل خلق الله محمد بن عبد الله جعل يتصبب عرقا وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وهو المخبر لنا أن الشهيد لا يلد من ألم الشهادة ومن ألم الموت ومفارقة الروح إلا ما يجد أحدنا في تلك الغرسة. إذن إخوة الإيمان، ائمن بقضاء الله وقدره، واعلم أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها. ولو أن أحدا مات قبل يومه لأنه شجاع ومقدام ومغوار لمات خالد بن الوليد، لقتل خالد بن الوليد شهيدا في سبيل الله وكان يتمنى الشهادة. دخل المعارك بل قاد كثيرا منها، وصل إلى لهيبها وعظيم نيرانها، وقاتل فارسها ورومها وهكذا مشركها ومجوسها ويهودها ونصارها، ومع ذلك مات على فراشه. قال وهو في سكرات الموت: ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبنة. والله وبالله وتالله مهما خطط لك أعداؤك أنهم لن يصلوا إليك إلا إذا أراد، وإذا أراد الله لك هذا فهذا خير، هذا خير. لكن الله عز وجل إذا لم يرد لك الشهادة ولم يرد أن يسلط عليك أعداءك، فمهما مكروا ومهما خططوا ومهما رسموا ومهما حاولوا يفشل الله تلك الخطط ويذهب الله تلك المؤامرات، وهكذا يجعل الله عز وجل سببا أو أسبابا للنجاح. أذكر في 2015 أني كنت يوما مسافرا إلى بلاد لودر، وكان الحوثيون قد أرسلوا 3 أطقم نزلوا في سلسلة جبال إلى السيلة البيضاء التي هي طريقي أمر منها، وكانوا قد علموا بسفري، والله أعلم بماذا علموا، هل هو عبر الهاتف أو غيره. خرجت بعد الفجر على سفري هذا وأنا على متن السيارة، انظر إذا أراد الله لك السلامة، اتصل بي متصل من بلاد البيضاء ومن تلك القرية المشرفة على تلك الجبال، وقال لي: يا أبا الفضل، هنالك التفاف على يافع. قلت له: من أين؟ قال: من السيلة البيضاء وعبر السباح وغيرها، وعدد الملتفين 3 أطقم. فقلت له: هذه المناطق سيل وعرة وأودية غائرة كبيرة، لو جاءت ألوية ربما عجزت عن الالتفاف من هذه الأماكن، ولكن هؤلاء لعل لهم أمر آخر، لعلهم يريدون إنسان في قرية ما أو أمر الله أعلم ما هم. ولكن هذا الاتصال حال بيني وبين السفر. نزل هؤلاء وكان كل 2 منهم يأخذون تبة من السباب ويمضي الآخرون حتى وصلوا إلى هذه السيلة في مدرسة مهجورة ومنطقة خاوية فاضية، ووصل إلى هذه المدرسة 3 حوثيون، أحدهم يحمل الأربي والثاني يحمل القناصة والثالث يحمل المعدل، ومع كل واحد منهم سلاحه الشخصي وتلك الجعب والقنابل، ومكثوا من بعد الفجر إلى الساعة 2 ظهرا. وفي الساعة 2 جاء أحد رعاة الغنم فدخل فوجد هؤلاء ففزع لما رآهم وهو من أهل تلك البلاد. فقال له الحوثيون: إنا لا نريدكم ولا نريد أحد من هذه البلاد، وليس بيننا وبينكم شيء على هذه القرية، وإنما نريد صاحب الشبح الأسود الصلاحي. فقال لهم: شأنكم أنتم وهذا الرجل. ومضى وخرج إلى أهل قريته، وانسحب الحوثيون مباشرة. فاتصل بي أحدهم وقال: أين أنت يا حسين؟ قلت له: في البلاد. قال: احذر على نفسك، فإن الحوثيين اليوم كانوا بانتظارك في مكان كذا وكذا، وأرادوا لك كمينا خطيرا. فقلت له: سبحان الله، نجاني الله عز وجل باتصال شخص لا أعرفه، وإلى هذه الساعة لا أعرف هذا الرجل ولا أدري ما اسمه، إلا أني أعرف اسم قريته. ثم اتصل لي هذا الرجل بعد العصر قائلا: أبا الفضل، انسحب هؤلاء العساكر الآن قبيل المغرب. فقلت له: جزاك الله خيرا، لقد جعلك الله سببا لسلامتي ونجاتي. قال: وماذا؟ أخبرته الخبر. قال: سبحان الله، والله لا أدري أنهم يريدونك ولا أنت تدري بهذا. هكذا يا إخواني، إذا أراد الله عز وجل سلامتك هيأ أسباب السلامة، ومتى جاءت الساعة المكتوبة واللحظة المحسومة، مهما كان عندك من الاحتياطات، ومهما كانت عندك من الانتباهات، ومهما كان عندك من الحراسات، فإن قدر الله ماض، وإن أجل الله آت، وإن الساعة القادمة المكتوبة لا يردها راد، ولا يحول بينك وبينها حائل، ولا يمنعك منها مانع. دخل عمر بن الخطاب المعارك وما تخلف عن رسول الله في غزوة، ثم يكون موته في مدينة رسول الله في أأمن ما يكون، وفي مسجد رسول الله وهو يؤدي تلك الصلاة. هكذا عثمان بن عفان خاض المعارك ودخل، وفي نهاية الأمر جعل الله قتله في بيته وعلى فراشه وأمام زوجاته وبين أبنائه. علي، وما أدراك ما علي؟ هو الذي كان يسمى بما يسمى به، وهو حيدرة. هو حيدرة، وما أدراك ما حيدرة؟ هو أسد الوقى وبطل الورى، ومع ذلك إخوة الإيمان قتل وهو خارج إلى الصلاة، ولا يدري أن القتل سيكون في هذه الساعة. اعلم يا عبد الله أن الله تعالى هو مقدر المقادير، وهو الذي كتب كل شيء، وهو الذي قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. فامض بثبات وامشي بشجاعة، فبدلا من أن تكون في هذه الدنيا خائفا لا تسلم من قدر الله ولن تنجو من قضاء الله، عش زعيما وعش شجاعا وعش بطلا ومجاهدا وأمارا بالمعروف وناهيا عن المنكر وقارع الأعداء. وما هو كاتب سياتي، وما هو كاتب سياتي، سواء كنت شجاعا أو جبانا، سواء كنت قويا أو ضعيفا، سواء كنت أمارا بالمعروف ونهايا عن المنكر أو كنت ساكتا. نعم يا عبد الله، نعم يا مسلم. إذن امضي على ما كتب الله. إخوة الإيمان، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر معرفة حقيقة الدنيا، تعرف حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. فرب فرحة هي من أعظم فرحاتك هجم بعدها حزن مباشر. إذن هذه الدنيا ليست دار سعادة، ليست دار ليس فيها أحزان ولا آلام ولا منقصات ولا مكدرات، لا. هذه الدار كما يقول بعض العوام إذا ضحك وأكثر الضحك: اللهم اجعلها ضحكة خير. لا تدري ماذا يهجم عليك، وماذا ينزل بساحتك. ربما زواج خالط ذلك الزواج موت في نفس الزواج، والناس في فرحة عظيمة هجم موت، موت ربما ذلك العريس أو تلك المرأة أو ذلك الأب أو تلك الأم. إذن يا مسلم، هذه الدنيا عش معها موطنا نفسك على أقدار الله، واعلم أن هذه الدنيا لن تدوم على حال أبدا، لا حال فرحة ولا حال حزن، لا حال سرور ولا حال مأساة، لا حال انتصار ولا حال هزيمة. إذن يا مسلم، هذه الدنيا كلك فيها بصمات جميلة، وكلك فيها تلك المواقف العظيمة، فإنك لا تدري متى تفارقها. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه الدنيا هي دار، ربما أنت في جلسة ما مع أعز أصدقائك وأقرب الناس إليك، وفي لحظات ذهبوا عنك أو ذهبت عنهم. إذن وطن نفسك واعلم أن هذه الدنيا هذه حقيقتها وهذا هو واقعها. أما الجنة فسرور لا يخالجه حزن، وسعادة لا يدخل فيها شقاوة، وهكذا راحة لا يهاجمها بأس. إذن اعمل لتلك الدار، واحرص على تلك الدار، وانطلق إلى تلك الدار، وبادر إلى تلك الدار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذه الدنيا لو كانت تدوم لأحد لدامت لأفضل خلق الله محمد بن عبد الله، وهي أعظم مصيبة نزلت على وجه الأرض بموت هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصيبته بي ومصيبة الناس بي. فمصيبتنا برسول الله عظيمة، كما تمنى أنا وأنت أن نرى رسول الله، أن نصلي خلف رسول الله، أن نحضر خطبة لرسول الله، أن نسمع موعظة لنبي الله، فهي أعظم مصيبة موت نزلت بالدنيا. إذن يا مسلم، وطن نفسك، وطن نفسك لمثل هذا. أيها الإخوة في الله، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عظمة الأجر، لذلك المؤمن ولذلك المسترجع ولذلك الصابر ولذلك الثابت أجور عظيمة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. الذين يصبرون عند الشدائد وعند اللاواء وعند البلاء، عند موت حبيب أو فقد قريب، هذا ربما كان سببا لدخوله الجنة. لا يخفى عليكم معشر طلبة العلم حديث أمي أو حديث أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قبضتم فلذة كبده. الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ابن فلان فلذة كبده. قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمد واسترجع. لو أنه لم يحمد ولم يسترجع، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه بكى ليلا ونهارا، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه قطع شعره ومزق ثيابه، هل سيرجع ذلك الولد أو ذلك الأب أو ذلك الحبيب؟ لا. في النهاية هذا نال خيرا وهذا نال شرا، أما قدر الله فهو ماض. ولكن قال الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. أجر عظيم لمن صبر عند المصائب، عند الشدائد، عند البلايا، استرجع عند أول صدمة. عند أول صدمة قد يأتيك الخبر مباشرة: قتل فلان، مات فلان، مات أبوك بحادث. صدمة كبيرة. وبعض المخبرين ربما يأتيك هكذا مباشرة مباغتة، لا ينزل خبر عليك تنزيلا. إذن عند هذه الصدمة بعض الناس ينسى، بعض الناس بقوة الصدمة لا، وبعد 10 دقائق يرجع يسترجع. لا، عند أول صدمة، عند الصدمة الأولى. إنا لله إنا إليه راجعون. الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وامضي، امضي، قد تدمع العين، قد يحزن القلب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذا كم من أجور عظيمة ينالها المسلم لما أن يتعلم هذه العبادة العظيمة. فتعلمها وانتبه، انتبه يا مسلم أن يفوتك هذا الأجر وأن تذهب عنك هذه الفضائل. نعم، قالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أبدله الله خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ لكني قلتها فأبدلها الله بأفضل خلق الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الإخوة في الله، نحن في هذه الدنيا أعظم نعمة ينعم الله عليك بها أن يوفقك للإسلام والسنة والاستقامة والخير، وأنت على هذا الصلاح وعلى هذه السير وعلى هذا الخير. كلما ابتليت به، هم، غم، ألم، حزن، موت، شهادة، أي شيء، وأنت في هذا الخير وفي هذا السير، أنت مأجور عليه. فما أعظم هذا وما أجمل هذا. لعلي قد أطلت عليكم بهذه الكلمة، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على حسن الاستماع وحسن الإنصات. ونحن في حقيقة مجيئنا هذا أننا جينا معزين ومؤنسين ومواسين لإخواننا أهل الضالع عموما، ولأسرة أخي في الله علي سليم خصوصا في هذا المصاب الجلل الذي نزل بأسرته خصوصا وبغيرهم عموما. فإن ذهاب طلبة العلم وحفاظ القرآن له أثر. طالب العلم وحافظ القرآن والداعية إلى الله هو الذي ينفع في قريته خطيبا وإماما ومدرسا ومعلما وناصحا وموجها. ولكن لما أن يذهب ذلك الذاهب في خير تفرح له، تفرح له، لأننا في زمان الفتن والمحن والشبهات والشهوات والانتكاسات. كم بدل من بدل، وكم غير من غير، وكم كسل من كسل، وكم ضعف من ضعف. إذن إذا ذهب حبيبك أو ذهب قريبك، ذهب وهو في خير وخاصة في شهادة في سبيل الله، افرح له، افرح له. والله نفرح، كيف لا نفرح لهم؟ وأنا وأنت لا ندري ما هي خاتمتنا. أنا وأنت ينبغي أن نحزن على أنفسنا، كما قال سفيان الثوري وكان يبكي من سوء الخاتمة ويقول: لا أدري بماذا يختم لي. إذن يذهب أحد زملائنا شهيدا في سبيل الله، قتله أعداء الله، جعل الله له كرامات أمام عينك. إي والله، لقد جعل الله لأخي علي ولهكذا للولد ياسر كرامات، أما علي فوالله لقد تأثرت لما رأيت صورته وهو كالأسد ما تحرك من مكانه. ضربه الأعداء بعشرات الطلقات في رأسه، في صدره، في بطنه، في يده، في قدمه، وهو كالأسد ما تحرك. والله كرامة هذا. الناس يتساقطون عند الموت، أحدهم بطلقة واحدة يسقط على أم رأسه، وعلي 5 ساعات وهو كالأسد ما تحرك من مكانه، لأن الدولة أخرتنا في روتينيها وفي عملها من الساعة 10:30 إلى 5 عصرا، وعلي على هيئته ما تحرك حتى أخرج من ذلك الكرسي إلى سيارة الإسعاف، وهو كالأسد ما تحرك. وأما ياسر فإن الله قد جعل له تلك الأصبع التي هي إشارة أن الله ألهمه الشهادة، مع أن أول الطلقات كانت في رأسه، ولكن كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله أبناء، والله ما تصورنا أنهم ينالوا هذا الخير وأنهم يصلوا إلى هذا الأمر، طلقة في رأسه وفي عينه وتخرج معه شيء من مخه، ومع ذلك يلهم للشهادة ويوفق لها. وأرى كرمهم الله عز وجل أن تلك السيارة انطلقت إلى تلك الشجرة ظلا لهم، لأن تلك البلاد معروفة بشدة الحر، حر قاتل، بل كتب عنها بعض الناس وبعض الأطباء أن هذه الشمس في بلاد شيئون، وتلك المناطق ربما تقتلك في أنت وأنت في الشمس ساعات إذا لم تشرب الماء ويكون عندك شيء من الغذاء. شمس لم أرى مثلها، حارة شديدة جدا، لو أنهم مكثوا 5 ساعات في ذلك الحر الشديد ربما تغيرت تلك الصور وتلك الملامح وتلك الريح، ولكن أخذهم الله إلى ذلك الظل وذلك البرود. من تلك الكرامات أن الله عز وجل يسر لهم صلاة العلماء الربانيين عليهم وطلبة العلم ومشائخ السنة. يوم من الأيام علي سليم رحمه الله يقول لي وأنا في الجوبة معه في زيارة إلى تلك الدار، أسأل الله عز وجل أن يرجعها على أهل الإسلام والسنة، قال لي: يا أبا الفضل، أريدك تتكلم مع فلان وفلان من حراس الشيخ. ماذا معك؟ قال: ينظرون إلي بنظرة أني فيني مرض أو فيني حالة أو فيني شيء نفسي، ما السبب؟ قال: السبب أني يوم من الأيام في دماج ذهبت إلى الشيخ يحيى وقلت له: يا أبا عبد الرحمن، والله إني لأحبك وأجلك وأعتقد فيك الصلاح، ولي منك طلب. قال الشيخ: يا تفضل. قال: وعدني أنك ما تردني. قال الشيخ: أنا ما أدري ما هو حتى أعدك، حتى أوعدك. قال: أنت قادر. قال: بإذن الله أني ما سأردك، أبشر. قال: تشفع لي عند الله. فقال له الشيخ يحيى: من يشفع لي أنا؟ قال: يا شيخ، وعدتني فلا تردني. قال: أسأل الله أن يشفعني فيك. لما قتل علي ونحن في منطقة الخشعة تذكرت هذه الكلمة، وأنتم تعلمون أن الصلاة على الجنازة شفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسلم يصلي عليه 100 من أهل الإسلام إلا شفعوا فيه. فلما حصل هذا الأمر قلت لمن حولي: نذهب بهم إلى سيئون يصلي عليهم شيخنا يحيى وطلبة العلم وأولئك الخيرون الصالحون الأخيار الصالحون. فعارضني كل من في المجلس وكل من حضر ذلك المكان وذلك الموقع، ولم يوافقني أحد حتى أقنعوني بهذا الأمر. وكنت في نفسي أجد ألما أتذكر كلمة علي ويؤنبني ضميري، وقلت في نفسي: إن يريد الله هذا الأمر يمضح. سبحان الله، لما جاءت الدولة وانتهت من عملها أخذوا عليا وياسرا إلى مدينة القطن قريبا من سيئون. وصلني الخبر فحمدت الله وكبرته، وعلمت أن عليا كان صادقا في طلبه من شيخنا يحيى، فوصلنا بهم وغسلوا وكفنوا في ذلك الدار، وصلى عليهم شيخنا وأولئك الطلبة وأولئك المشايخ، ثم حضر جنائزهم آلاف الناس. والله يا إخواني، آلاف مؤلفة حضرت لهم في سيئون، وهكذا في عدن، وأما في يافع فبشهادة الجميع أن يافعا لم تعرف جنازة مثل تلك الجنازة. جنازة مثل تلك الجنازة، آلاف الناس امتلأ مسجدنا ومصلى النساء، وهكذا صرح المسجد والطرقات عن يمين عن يسار المسجد ومن خلف المسجد وما وراء ذلك، والله ما تصور. كرامة كرامة، من ياسر حتى يحضر له ذلك الجمع؟ مات من يافع أولئك المشاهير، أولئك التجار، أولئك مشايخ القبائل، ولكن كرامة من الله. إذن يا إخواني في الله، واصلوا في هذا السير، واصلوا في هذا السير. الكرامة الرابعة لهذين أنهما قبل الشهادة بشويعات يتلفظون بالشهادة، يتلفظون بالشهادة بل ويدعون بالشهادة. أما ياسر فكنا في وجبة غداء عند بعض إخواننا من أهل صعدة ومن حراس شيخنا يحيى، فقال له ذلك الأخ: يا ياسر نزوجك من صعدة. قال له: أنا أريد الزواج بالحور العين، وأملي الشهادة وأدعو بالشهادة. وكان يكرر هذه الكلمة كثيرا حتى أني شددت عليها أن يرجع، وقلت له: يا ياسر الله يقول ليس على العرج حرج، وأنت فيك عرج، وهذه معركة ربما تكون شديدة فيها جري، وأنت لا تستطيع الجري. قال: والله يا أبتي أنك لن تحرمني من الشهادة، والله لن أرجع ولن أستطيع أبدا أن أجلس في عدن والناس يجاهدون. وقبل سويعات كما سمعت يدعو بهذا الأمر ويسأل الله هذا الأمر. أما علي ونحن في الفندق، كنت في الغرفة، فدخل علي وأنا وحدي، فقال لي: يا أبا الفضل تعلم أن من أعظم أمانينا الشهادة، وأننا ندعو الله بها، وتمنيناها في كتاب وفي الطالع وفي معارك كثيرة، ولا ندري ما الذي أخرنا عنها، هي الذنوب أم غيرها؟ فإن أحيانا الله نريد أن ننصر الإسلام، اجعل لي أينما شئت في أي عمل وفي أشد عمل وفي أصعب عمل، والله لا أحملن هذا الأمر نصرة للإسلام وسمة. وإن كتب الله الشهادة فهي أمنيتنا. والله ما مكث بعدها إلا لحيضات وسويعات. هذه كرامة. قال النبي ذلك الأعرابي: إن تصدق الله يصدق. فلما قتل قال: صدق الله فصدقه. وهؤلاء الذين يدعون بالشهادة ويتمنونها فيوفقون لها، ونرى كرامات بعد موتهم ترشدنا وتؤنسنا وتؤاسينا. إذن يا إخواني ما أعظم هذا الأمر. والله أني كلما أذكر هذه الخواتيم لعلي وياسر وغيرهم من إخواننا الشهداء أننا نغبطهم، نغبطهم. لو مات أحدهم على معصية لبقي ذلك ألم في قلوبنا وحزن. فلان قتل نفسه تبقى حزينا عليه، فلان مات وهو سكران تبقى حزين عليه، فلان مات وهو يعصي الله تبقى حزينا عليه، لكن من مات على طاعة الله هنيئا له، افرح له، واسأل الله عز وجل أن يوفقك لحسن خاتمة كما وفق لها. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يوفقنا لخير الأعمال وطيب الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإحسان، وأن يختم لنا بشهادة في سبيله. اللهم لا تجعل أنفسنا تخرج بدون مقابل. اللهم احينا على الإسلام والسنة، وانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الخير بإطالة أعمارنا في نصرة الإسلام فانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الشهادة لنا فقدر لنا هذا الأمر، واجعل موتنا شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، ونصرنا ربنا جميعا على أعدائنا وعلى الرافضة، وحرر بلادنا من هؤلاء الأنجاس الأرجاس. اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأصحاب الإجرام، اللهم عليك بمن قتل عليا وياسرا. اللهم إنا نسألك أن تفضحه في الدنيا قبل الآخرة، وأن تيسر لنا الانتقام منه، وأن تيسر لنا أن نأخذ حقنا منه، فإن قدرت غير ذلك فبيننا وبينهم لقاءك يا الله والموعد القيامة إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر

العظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكنا

0: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض

0: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن.

لدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

حكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
2: حياكم الله وبارك فيك.
1: أهلا وسهلا.
2: إن شاء الله.
1: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح هتاش العامري. الأخ صالح يقول في رسالة له: نزلت بموقع وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنزل قبور قديمة منذ 150 سنة كما يقال، وبمرور الأيام وتزايد عدد الأسرة كان حتما علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر ودفنها في جهة أخرى أم ماذا؟ أرجو إفادتي لأني حائر بين أمرين: ضيق المنزل وعظم حرمة الموتى لدي، جزاكم الله خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس لك التعرض للقبور، بل يجب عليك أن تجنبها وتحترمها وتحذر التعدي عليها، لأنها سابقة لك، فهي أحق بمكانها وأهلها أولى بمكانهم، إلا إذا كانت القبور قليلة قبرين أو ثلاثة، ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب للمحكمة هناك تعطينا الخبر الحقيقي عن ذلك. أما إذا كانت قبور كثيرة فاجتنبها ولا تعرضها بشيء، لأنها سابقة وهي أولى بمكانها. أما قبران أو ثلاثة شاذة عن القبور فاكتب لنا عنها وننظر في الأمر إن شاء الله بواسطة المحكمة عن لديكم،
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان، يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم. وللتوضيح نضرب مثالا لذلك: يستأجر أحدنا محلا بمبلغ 20,000 ريال مثلا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ 10,000 ريال في نظير إخلائه وتسليمه إياه والعودة إلى الأجرة السابقة وهي 20,000 ريال في الأعوام القادمة. ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم؟
2: أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه ليس ملكا له بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك. أما إذا أجر مدتها التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتا أو دكانا 20,000 ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل قدم ويأخذ عوض عن نقل قدم وقد انتهت مدته، فالحق ليس له بل للمالك ومدته انقضت، فليس له يأخذ عن خروجه شيئا، لأنه لا حق، ما بقي له حق، بل الحق للمالك وهو انتهت مدته. ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: سودانية مقيمة بأبو ظبي، أم سلمة عبد الرحيم السريم بركات. الرسالة مكونة من 6 صفحات. ملخص ما في هذه الرسالة أنه نشأ بينها وبين زوجها خلاف على عملها، حيث يرى عدم جواز عملها وترك البيت، بينما هي محتاجة جدا إلى العمل لتنفق على بعض أفراد أسرتها وأقاربها، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا.
2: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل، لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار. فالواجب طاعتها، طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى في بيتها، إلا إذا كانت قد فرضت عليه عند العقد أنها تبقى في عملها من تدريس أو تمريض ونحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا أن يسمح، إلا أن تسمح هي وتترك العمل بنفسها. وأما إذا كانت لم تشترط هذا فلا حق لها في العمل إلا بإذنه، والله ولي التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاضل حميد غربي من قرية سموم قضاء سامراء العراق. في رسالته أكثر من سؤال، في أحدها يقول: إنني كثيرا ما أرشد والدتي إلى الصلاة وأقول لها صلي، لكنها تغضب علي باليومين والثلاثة، وتصلي أحيانا وتنقطع أحيانا، بما تنصحونني والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا.
2: ننصحك بالاستمرار في نصيحتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، مع الدعاء لها في صلاتك وفي غير صلاتك، إن الله يهديها ويوفقها للاستقامة على الحق والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، ولا تسأم ولا تمل، واجتهد في نصيحتها في جميع الأوقات، لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف، لأن حقها عظيم. وعليك مع هذا أن تدعو لها في صلاتك في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام وفي الليل وفي آخر الليل وفي غير هذا من الأوقات، تدعو لها أن الله يمن عليها بالهداية، وأن الله يشرح صدرها للحق، ويمن عليها بالمحافظة على الصلاة. وإذا استعنت بغيرك من أبيك إن كان موجودا، أو إخوتك الآخرين أو أخوالك، أن يساعدوك على ذلك في نصيحتها من أسلوب الحسن، فهذا أيضا شيء طيب، ولعل الله يهديها بأسبابكم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع خضر محمود علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من 10 دقائق وكان ذلك سهو مني، هل تسقط عني تلكم الصلاة أم ما زالت في ذمتي؟
2: إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك. إذا صليت الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل غروب الشمس، أو الفجر قبل طلوع الفجر، فالصلاة باطلة، عليك أن تعيدها ولا تبرأ الذمة إلا بإعادتها، ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبدا، بل أنت آثم وعليك التوبة من ذلك، والله المستعان.
1: الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: القول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟
2: إذا كنت تظن أنك صادق فلا شيء عليه، أما التعمد فلا يجوز لك. لكن لو قلت قدم فلان أو سافر فلان، تعتقد أنه هو الواقع، ثم بان لك أنك غلطان، فلا حرج عليك، لكن عليك التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور حتى تكون أخبارك صادقة وثابتة، حتى لا ترمى بأنك متساهل وأنك لا تبالي بالكلام. فالمؤمن هكذا يتحرى ولا يعجل في الأمور، حتى إذا حدث حدث عن يقين وعن صدق، وفق الله جميعا.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟
2: لا حرج في ذلك إذا استطعت، الحمد لله. أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، تحدث وتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة، صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، لكن إذا كان عندك مشقة من عند الريح أو البول أو غيرهما فاقضي حاجتك ولا تشق على نفسك، بل اقضي حاجتك، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: المديح النبوي مع دق الدفوف والضرب على البطون بالسيوف والعصي على الطريقة الرفاعية، هل هي حرام أم حلال؟
2: هذا منكر حرام وبدعة في الدين ومن خرافات الصوفية. المديح يكون بكلام الطيب من دون دفوف ومن دون ضرب البطون والرؤوس، بل بالكلام الطيب، يقال هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء هو أعبد الناس أصدق الناس، كلام طيب. أما الزيادة بأن يدعى من دون الله أو استغاث بمن دون الله هذا شرك أكبر، أو يقال إنه يعلم الغيب هذا كفر، لكن يمدح بالحق، يمدح بما ثبت عنه أنه أهل الله عليه الصلاة والسلام، من كونه أصدق الناس، من كونه بلغ الرسالة أدى الأمانة، من كونه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى أمثال هذه الأشياء الصادقة. أما يمدح بأن يعلم الغيب أو أنه يجوز يدعى من دون الله أو أنه خلق من النور أو من عرش الرحمن هذا باطل كذب، خلق من ماء مهي مثل غيره من الناس ولم يخلق من النور وليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، وليس يعبد من دون الله، لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام، كل هذا منكر. وفق الله جميعا.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: إذا كانت زيارة القبور حرام فكيف للناس أن يزوروا الأضرحة من أولياء الله الصالحين؟
2: زيارة القبور سنة مب حرام، لكن إذا كانت على وجه الشرعي فالزيارة زيارتان بدعية وسنية. فالزيارة التي مقصودها الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة والموت هذه مطلوبة سنة قربة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم: يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد، هكذا المؤمن يسلم عليهم ويدعو لهم. أما أنه يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقضي حاجتي انصرني، هذا شرك أكبر. يا سيدي انصرنا على فلان وفلان، انصرنا على الكافرين، أغثني اسم مريضي، أنا في حسبك وجواري، هذا منكر، هذا من المحرمات الشركية لا يجوز، وهذا فعل المشركين الأولين نسأل الله العافية. وهذه زيارة بدعية شركية، وهكذا لو زارهم يطوف على قبورهم هذا أيضا من الشرك الأكبر إذا كان يطوف يتقرب إليهم بذلك. أما أن كان يظن أن الطواف بقبورهم قربة إلى الله هذا بدعة لا يجوز أيضا، وهكذا الصلاة عندها بدعة، هكذا الجلوس عندها للقراءة بدعة. أما دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن بل يجب عليه أن يتبصر ويسأل أهل العلم بالسنة أهل العقيدة الطيبة، يسألهم عما أشكل عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. كأن أخانا سماحة الشيخ خلط في الحكم بين النساء والرجال.
2: النساء لا يزورن القبور، القبور للرجال، يزورهن الرجال القبور، أما النساء الرسول لعن زيارات القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلا يجوز لهن زيارة القبور. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين زاي من المزاحمية بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
2: هي صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت، المكاء والتصدية، المكاء الصفير والتصدية الصفير، وكان من عادتهم تصفيق بالأيدي والصفير فنهي المسلمون عن فعل عمله عن مثل عملهم. فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى الصفير والتصفير في عباداته ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء، والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة سبحان الله سبحان الله، ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه دون الصفير.
1: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله؟
2: القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها تدل على أن عيسى بشر خلقه الله من مريم، بين جل وعلا أن الله جل وعلا خلقه من مريم من أنثى بلا ذكر، فهو بشر من البشر، أمه مريم بنت عمران وليس له أب، بل قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا ولا إبراهيم ولا عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي وذريتها من بني آدم، خلقها الله وخلق ابنها عيسى ودعت ربها أمها أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. وأرسل الله الملاك جبرائيل فنفخ في فرج مريم وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في آيات كثيرات في سورة مريم وغيرها بين فيها سبحانه أن الله جل وعلا يسر لها هذا الولد من دون زوج ومن دون زنا، بل هي البتول العفيفة حملت به بأمر الله وبالنفخة التي فعلها جبرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فصار ولدا سويا ونبيا كريما بأمر الله عز وجل، فليس في هذا إشكال، وهذا قد أجمع عليه المسلمون أخذ من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو بشر لأن أمه بشر، هو خلق منها وهي من بنات آدم وخلق منها بدون أب، قال الله لو كن فكان.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أيضا ويقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله. يقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرا من المال أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
2: إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم. أما إن كان فرط في ذلك بأن كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل الأرض يرجع فيه الحاكم المحكمة. أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبوه دية وليس بينهم خصومة ولكن تبرع لهم بالمال، فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون إذا تبرع صاحب العمل بالمال ولم يخاصموه بل هو بنفسه تبرع، فقد جزاه فهو محسن في هذا وجزاه الله خيرا، ولا حرج في أن تبنوا به مسجدا إذا كنتم مرشدين لا بأس، هذا الورثة إن شاءوا بنوا به مسجدا وإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا تصدقوا به، هذا مالهم يتصرفون فيه كيف شاءوا إذا كانوا مرشدين، هذا إلى الورثة. أما إذا كانوا قاصرين فهؤلاء لا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس يتصرف في حقه. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى جزاكم الله خيرا.
2: نعم الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصلها، قال لعمر تصدق بأصلها لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسا تنفق غلته وثمرته في وجوه التي عين وجوه الخير التي عينها الواقف. وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور. أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلا، لأن هذا من إضاعة المال ورسولها عن إضاعة المال. فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع، ثمرته في غلة في مثل ما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية حسب وثيقة الوقف. أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل راجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد الشهراني من جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة وتوجهت للمسجد ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة أم أقيم فقط؟ وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة سواء سمعت الأذان أو لم أسمع؟
2: السنة لك أن تقيم، أما الأذان فلا، قد سبق الأذان والحمد لله، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة فلا حرج، صلاتك صحيحة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا حضر المصلي ووجد الصف الأول كاملا وليس معه أحد، ومن المعلوم أنه يأخذ معه واحدا من الصف الذي أمامه، فهل يأخذ من خلف الإمام أو من نهاية الصف؟ وكما أشاهد الكثير إذا كان الصف كاملا وحضر قليل أشاهدهم يصفون إما على يمين الإمام أو على يساره من بعد الصف، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
2: إذا كان الصف كاملا فليس لك أن تأخذ أحدا، هذا هو الصواب، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أنا دخلت معهم أو اجترت رجلا هذا ضعيف، لكن تنتظر لعل يأتي أحد يصف معك أو تتقدم وصلي مع الإمام عن يمينه، كل هذا لا حرج فيه، وليس لك أن تأخذ أحد من الصف لأنك تفتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل الصفوف، فعليك أن تلتمس فرجة لعلك تجد ولا تعجل، فإن لم تجد فاصبر حتى يأتي أحد معك ولو فاتت الركعة، أو تقدم وصف مع الإمام أي يمين الإمام. نعم
1: جزاكم الله خيرا. الأخوات بدور حجازي وسمراء السحيباني بعثنا برسالة ضمنها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟
2: إذا كان على طريقة الرجال ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال، أما إذا كانت تفصيله وخياطته وهيئته خاصا بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى لأن فيه نوع من المشابهة، لأن غالب الثياب الرجال البيض، هنا تترك ذلك هو الأحوط، وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء مثل ما تلبس الأسود والأخضر وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص النساء، فهكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فالأبيض مثل ذلك، لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء. لكن يجب أن يكون أن تكون ملابس الرجال تختص بهن، وأن تكون ملابس النساء تختص بهن، ولا يجب للرجال تشبه بالنساء ولا النساء تشبه بالرجال.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بقي من وقت هذه الحلقة ما يقرب من 7 دقائق، أرجو أن تتفضلوا فيه بإجابة الأخوات عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
2: هذا يدل على عظم الأمر يوم القيامة، وأنها أدهى وأمر مما يقع في الدنيا، خطو الساعة عظيم وهولها كبير. ولهذا قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، سمها طامة، قال: فإذا جاءت الصاخة، قال: هل أتاك حديث الغاشية، قال: إذا وقعت الواقعة، قال: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يوم القيامة. ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم. وإذا قامت فالناس بعد ذلك يرون الدنيا كلا شيء، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يلبثوا إلا ساعة من نهار لعظم الهول. فالمقصود أن الساعة أمرها عظيم وخطرها شديد، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة، هو يوم عظيم خطير. قال فيه جل وعلا: هل أتاك هذه الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. تعمل على غير هدى، تعمل على غير هدى، بغير الإخلاص لله أو بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلها النار يوم القيامة. قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يعني تجاوز الحدود، يعني لم يلتزم بأمر الله بل تعدى الحدود، فله النار يوم القيامة. ولا زلت يا شعبس: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم العظيم ولا يتساهل، وذلك بطاعة الله والاستقامة على أمره والحذر من مناهيه مع الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي جعله الله سببا للنجاة يوم القيامة. وليحذر الغفلة عن هذا اليوم العظيم واتباع الهوى وطاعة الشيطان، فإن هذا فيه العاقبة الوخيمة وسوء البصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
2: نرجو ذلك.
1: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 23: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب، والأثرة الاختصاص بالمشترك، وقد سبق بيانها. بواحة بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة، أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي

0: رواه البخاري. القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها، القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. استهموا اقترعوا. عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم.
0: منكر. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا

0: استجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. والحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. الباب الرابع والعشرون: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء، واحدها قتب. الباب الخامس والعشرون: باب الأمر بأداء الأمانة. عن أبي هريرة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: 气。
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: سهما بمئة ألف. فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم. قال: قد أخذته بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم. قال: فكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف، فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائة ألف. الباب السادس والعشرون: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم، أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العجماء جبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا تضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء عقلها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الباب أيضا في كتاب الديات وما فيه من الضمان، وقد ذكر في الباب الذي قبله فقرتين من الحديث: المعدن جبار والبئر جبار. وهنا أفرد العجماء أي الدابة لما فيه من تفاصيل. قال ابن حجر: أفردها بترجمة لما فيها من التفاريع الزائدة عن البئر والمعدن. ثم ذكر صورا تتعلق بضمان ما يصدر من العجماء أي البهيمة. فالعجماء أي البهيمة، وجبار كما تقدم معنا هدر ليس فيه ضمان. فذكر عن ابن سيرين قال: كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان. يحكي هذا عن السلف أنهم لا يضمنون من النفحة، والنفحة هي الضربة بالرجل، إذا ضربت الدابة أحدا برجلها لا يضمن. قال: ويضمنون من رد العنان، والعنان أي ما يوضع في فمها. قد يوضع في أنفها خطام، أو يوضع في فمها عنان ليردها الراكب ويتصرف فيها حيث يريد. فيقول: إن كان بسبب رد العنان، رد عنانها وجذبه فأصابت أحدا فيضمن لأنه متسبب. قال ابن حجر: قال: والعنان ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب لما يختار. والمعنى أن الدابة إذا كانت مركوبة فلفت الراكب عنانها فأصابت برجلها شيئا ضمنه الراكب، وإذا ضربت برجلها من غير أن يكون له في ذلك تسبب لم يضمن، وهو الذي يسمى النفحة. فهذا معنى الأثر عن ابن سيرين الذي حكى عن السلف أنهم يضمنون إذا كان للراكب تسبب، وأما إذا لم يكن له تسبب فلا ضمان عليه. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها إن ضربت بيدها أو بفمها يضمن،
قال لأنه يبصر يدها وفمها فيستطيع أن يصرفها، وإن ضربت برجلها لا يضمن. والذي حكاه ابن سيرين عن السلف عام، أنه إن لم يكن له تسبب لا يضمن. وقال حماد لا تضمن النفحة كما سبق أنها الضربة بالرجل إلا أن ينخس إنسان للدابة، أي يطعن الدابة فتضربه، تضرب أحدا بسبب ذلك فيضمن. وقال شريح لا تضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها، وهذا قريب من الذي قبله، لا تضمن ما عاقبت، أي إذا كان عبارة عن ردة فعل، عاقبت، ضربها إنسان فضربته، ضربها فردت عليه ذلك، ضربته برجلها لا يضمن. وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا، أي المكاري الذي يكري حماره ليركبه الناس بالأجرة، إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه، فإذا كان يسير به سيرا عاديا طبيعيا فلا ضمان عليه، أما لو سار فيه سيرا، سار به سيرا في شدة وله تسبب في ذلك فيضمن. ولذا قال في الذي يليه وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت، كأن قوله أتعبها يشير إلى ما سبق، أي أنه يمشي بها مشيا شديدا حتى يتعبها ويشق عليها، فهنا يضمن لأنه متسبب. وإن كان خلفها مترسلا، أي يسير سيرا عاديا، لم يضمن. إذن هذه تفاصيل في مسائل ذكرها عن السلف، أنهم استثنوا من قوله في الحديث العجماء جبار بعض الصور، ومرد هذه الصور التسبب، لو كان له تسبب راكب الدابة سائقها لو كان له تسبب ضمن، ولو لم يكن له تسبب لا يضمن. والتسبب عائد إما إلى تعدي أو تفريط، فالتعدي هو المجاوزة وفعل ما لا يحل، فعل ما لا يجوز، والتفريط هو الإهمال وترك الواجب، فالتعدي في فعل ما لا يجوز والتفريط في ترك ما يجب، فهنا يضمن وإلا فلا يضمن فيما أتلفت العجماء أي الدابة. وذكر حديث أبي هريرة الذي تقدم قال العجماء عقلها جبار، أي هدر لا شيء فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في آخر درس باب العياب، قرأنا الأحاديث قراءة، نرجع إلى ذكر شيء من معانيها. الأثر الأول أثر علي رضي الله عنه، وسبق معنا أنه صحيح أي له طريقة. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة الردحا. والشاهد منه لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، والبذر جمع بذور، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم سرا يفشي الأسرار. وأيضا مذايع تنشرون الكلام، تشيعون الفاحشة، تعيبون الناس. فعلي رضي الله عنه كان ينهى أن يكون الإنسان مذياعا بذورا. بذورا جمع بذور، مأخوذ من بذر الشيء، بث الشيء، بذر الحب أي بثه في الأرض ونشره. فهكذا البذور الذي لا يكتم سرا، بل كل ما أسر إليه يفشيه. والمذياع هو الذي ينشر الكلام القبيح ويشيع الفاحشة ويشيع معايب الناس. فعلي رضي الله عنه نهى أن يكون الإنسان كذلك مذياعا. والأثر الثاني أثر ابن عباس ضعيف: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. أي أنك إذا ذكرت عيوب صاحبك وأنت صاحب عيوب تتبع الناس عيوبك. فمما يحجزك عن ذكر عيوب الناس أن تذكر عيوبك وأن تبدأ بإصلاحها أولا. فأنت لك عيوب، فلا تشغل نفسك بعيوب الناس وأنت مليء من تلك العيوب، لكن جاهد نفسك وأصلح حالك. والأثر الثالث أثر ابن عباس أيضا في ضعف: ولا تلمزوا أنفسكم، قال لا يطعن بعضكم على بعض. وهذا منهي عنه اللمز والطعن، رجعت في أحاديث. وحديث أبي جبيرة ابن الضحاك، وهو أخو ثابت بن الضحاك، مختلف في صحبته، قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في رواية الترمذي أو ثلاثة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، أي يدعو بالاسم الذي يكرهه، فيقول: يا رسول الله، إنه يغضب منه يقولون. فنزل قول الله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقبه. ذكر الحافظ رحمه الله فائدة، قال: واللقب على أحوال، إن كان لقبا مما يعجب صاحبه وليس فيه محذور شرعي كمبالغة، قال فهذا جائز. إن كان اللقب مما يعجب صاحبه أن يتلقب به وليس في محذور شرعي من مبالغة أو إطراء ونحو ذلك فهذا جائز. وإن كان اللقب مما يكرهه ويبغضه فهذا هو المنهي عنه الذي نهى الله تعالى عنه، أن يدعو الإنسان أخاه بلقبه الذي يكرهه. قال العلماء: إلا إذا كان لا يعرف إلا به، فذكره على سبيل التعريف إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب. ويذكر الإنسان تعريفا لا قصد اللقب فهذا جائز، كالأعرج قد يكره هذا، كالأعمش. كان إسماعيل بن علية يقول لا أحب أن يدعوني أحد بابن علية، اسم هو اسم أمه أو جدته، قال ولا يقول لي أحد يا ابن علية فأجعله في حل. موسى بن علي بن رباح كان يكره أن يقال له علي بالتصغير، لكن ذكره أهل الحديث. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن هؤلاء الرواة صاروا لا يعرفون إلا به. لو قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قد يلتبس على السامع من إسماعيل بن إبراهيم، فإذا قال ابن علية فهم المراد. فعلى هذا اللقب إن كان مما يعجب صاحبه وليس في محذور شرعي فهذا جائز، وإن كان مما يكرهه صاحبه ولا يريده فهذا هو المنهي عنه، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، إلا إذا كان في سياق التعريف بحيث لا يعرف إلا بهذا اللقب وذكره وليس قصده اللقب إنما قصده تعريف هذا الشخص فهذا جائز، واستعمله أئمة الحديث وعلماء المسلمين كثيرا. الأثر الذي يليه أثر عكرمة، يقول إنه اجتمع مع ابن عباس وابن عمر فلا يدري أيهما الذي صنع الطعام ودعا صاحبه إليه، وهذا فيه الورع في الرواية وضبط الرواية كما هي، كان السلف ورعون. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم تخدم، قال لها أحدهم يا زانية، فقال مه، وهذه مه كلمة زجر بمعنى كف عن هذا الشيء، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذلك، أي إن كانت زانية فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، أي ولو، فلا تخاطبها بهذا الكلام، لا تعبها، فإن البخاري ذكره في باب العياب. قال ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، فالظاهر يعني أن ابن عمر هو الذي قال لها ذلك، ويؤيد هذا أن ابن عمر هو الذي كان له زانية جارية زنت أيامه. والحديث الأخير قد سبق بيان معناه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكل هذه الأحاديث والآثار فيها ذم العياب الذي يعيب الناس، ولا يدخل في هذا كما هو معلوم ذكر من يراد تحذير المسلمين من ذكره كمبتدع ضال يغوي المسلمين ويضلهم ويضلهم، أو فاسق يخشى أن يتأثر المسلمون بفسقه وأن يجرهم إليه، فهذا ليس من العيب المذموم إن ذكر شيئا من معايبه، بل هذا من النصيحة للمسلمين، وإنما المراد ذكر العيب لا على وجه النصيحة. أخ يقول إشكال، ذكرت الإجماع على عدم نجاسة الدم، ذكرنا الإجماع على عدم نجاسة الدم، ها الإجماع على عدم نجاسة ماذا؟ ها المسك، وليس كل دم. أخوني يقول هل صور الشهداء التي توضع في الأسواق والطرقات حرام؟ نعم حرام، الصور محرمة ولا يجوز تعليقها ولا التفاخر بها، حتى بعضهم جاوز والعياذ بالله يكتب على بعض الصور كتابات لا تليق، بعضهم يكتب على صورة شهيد هذا حارس البلد الفلاني حيا وميتا، هذا غلو نعوذ بالله، كيف حارس البلد الفلاني حيا وميتا؟ هذا نسبة إلى شيء لا يقدر عليه، وغير ذلك من العبارات التي فيها المبالغة، فهذه ذريعة إلى تعظيمها، لا سيما إن كانت صورة إنسان كبير، إنسان من القادة والزعماء. هذا محرم وأشد تحريما من غيره، فإن هذا يدعو الناس إلى تعظيم هذه الصورة. وأخ يقول: هل يجوز لبس الخاتم الذي فيه رمز من رموز الكفار؟ لا، لا يجوز، فإن هذا في تعظيم لهم. إذا كان الخاتم فيه صورة شعار بلد من بلاد الكفار، هذا لا يجوز، هذا صار معظما لهم، حتى رفع ذلك على خاتمه. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في خاتمه: محمد رسول الله، وهذا يجعل في خاتمه رمز من رموز الكافرين أو شعار من شعارات دول الكفر، هذا تعظيم للكفار ولا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب العياب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التمادح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أيضا هذا الحديث متفق عليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران ابن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الأدب، وأخرجه أيضا إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق عمران ابن مسلم. وإسناده صحيح. عمران ابن مسلم هو المنقري القصير، وإبراهيم التيمي هو إبراهيم ابن يزيد ابن شريك. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه، أبو أسلم مولى عمر، قال: سمعت عمر يقول: المدح ذبح. قال محمد، من هو محمد؟ البخاري، محمد البخاري رحمه الله. قال محمد: يعني إذا قبلها،
أي قبل المدح. والحديث هذا أيضا الأثر هذا عن عمر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك في الأدب، وأخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طرق عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد وإسناده صحيح. هذا الباب في التمادح، وبعده باب الباب هذا في النهي عنه، وبعده الباب في الترخيص فيه إذا أمن، وهكذا ذكر في هذه المسألة مسألة التمادح عدة أبواب ستأتي إن شاء الله. هذا أخي يسأل عما سبق الكلام عنه، قل هل يجوز عصب الفحل بالبيع أو بدون بيع، ولماذا حرم بالبيع؟ أما بدون بيع فجائز، وأما بالبيع فلا يجوز حرام. وأما لماذا حرم؟ أولا قبل كل شيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم لأنه بيع لشيء مجهول غير معلوم، ثم بيع لشيء غير مقدور على تسليمه، وأولا وأخيرا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخني يقول هل اختلاف العلماء يدل على أن بعض العلماء يحرم الحلال؟ لا، العلماء إن ورد عنهم مثلا أقوال مختلفة كل واحد منهم يأخذ بدليل كما ترى، كلهم يستدل. وإذا وجد أن بعض العلماء خالف الدليل الصريح فعلى ماذا محمول ذلك؟ سبق تذاكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لهم أعذارا ثلاثة فيما ورد عن بعض أهل العلم من أقوال تخالف بعض الأدلة. ها، محتمل أنه يرى أن ذلك الدليل منسوخا، أن ذلك الدليل منسوخ فيقول بخلافه لأنه يعتقد أنه قد نسخ. ها أيضا، ها أن هذا الدليل خفي عليه لم يبلغه، قد خفيت بعض الأدلة على بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه يرى أن هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة بعينه، إنما معناه عنده شيء آخر وفهم من الدليل شيئا آخر، فليس معنى أنهم يخالفون الأدلة مع صحتها عندهم وعلمهم بها وعدم اعتقاد نسخها و أنها تدل على هذه المسألة ثم يخالفونها، أبدا لا يكون ذلك. ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كتابا، ما هو كتاب شيخ الإسلام؟ ها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنه لا ملام عليهم، فما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. من الذي حوى العلم؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه المسألة على سبيل المثال مسألة عصب الفحل، وهو يتكلم عن مسألة الكرامة، وذكر الرواية عن أحمد أنه قال لا أرى أخذه، قال ابن القيم وقد ذكر له أبو محمد بن قدامة دليلا لم أره ولم أقف عليه ولا أدري عن صحته،
والدليل هذا حديث أنس في السنن، في سنن الترمذي والنسائي. ومع ذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يقف عليه. أخني يقول فحل النخيل هل يطلق عليه فحل؟ كذا يسمي أصحاب النخيل، يسمونه فحل النخيل، شجرة تكون ذكر يخرج منها الأعذاق فيها لقاح. يقولون علامة ذلك بعض الأعذاق يكون فيها كالدقيق الأبيض، كأنه رش عليه دقيق وهو ليس فيه دقيق، هو من أصله. أخني يقول في بعض القرى عندهم عادة يذهب صاحب البهيمة إلى صاحب الفحل بحزمة من القصب بدون اشتراط، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وهذا دليل أن هذا العادة قد كانت حتى في زمن الصحابة. هذا الرجل بني كلب بني كلاب، قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، هي شيء معتاد، فرخص لهم في الكرامة. أخني يقول في محاضرة أمس ذكرت أثرا، أثر الأعمى الذي كان إذا فتح المصحف نظر إليه، وهذا الرجل الذي أخذ العهد أنه لن يخبر كيف حدث به، هو قد جاء في الأثر قال وتعطيني العهد أن تكتم عني حتى أموت؟ قال نعم، فلعله حدث به بعد موته. وهذا الرجل اسمه الأسود وكنيته أبو معاوية، سند صحيح في كرامة الأولياء لللالكائي، كان إذا فتح المصحف رجع إليه بصره، فإذا أغلقه ذهب بصره. هذا قد قال وقع لبعض الناس في هذا الزمان، ما في يافا وجد هذا، أما هذا هو في زمن أظن في زمن الدورة العباسية، هذا الأسود أبو معاوية، وجاء عنه من طرق. أفن يقول امرأة طلقها زوجها وقد خلا بها، هل عليها عدة أم لا؟ إذا كانت مجرد حلوة بدون وطأ فليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سبق معنا أن الجمهور في هذا الحال يقولون الخلوة يثبت بها المهر والعدة وغير ذلك، بل بعضهم نقل هذا عن الخلفاء الأربعة ويقولون هذا إجماع الصحابة. وكما تقدم معنا أن الآثار لم تصح عن الخلفاء بذلك. نعم جاء هذا القول عن جماعة من الصحابة أفتوا به ولكن خالفهم آخرون، والآية تؤيد قول من يقول إن الخلوة لا تثبت بها هذه الأحكام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن

أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها
10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: السلام عليكم.
2: لا ما
1: هذا بالنسبة للشيخ، قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ويضطر ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه، مثلا من يقول أنه يخاف على نفسه، طالت المدة أم قصرت، فيريد أن يتزوج ويخاف، طبعا ما تدخل المرأة كما نعلم إلا لده، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعد الله، ما الحكم فيه والدليل؟
2: فتزوج الإنسان بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقالوا إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا مؤقتا، والمتعة زواج مؤقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل، أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه، فإن النكاح يكون باطلا. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح مؤقت بشرط، إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد، ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه. لكن فيه محذور غير التوقيت، وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراما. لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش، فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة، إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. هنا
1: والرأي الراجح
2: أنه يحرم عليه ذلك، تحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق.

0: بعض الناس المشهورين بالقراءة المعروفين بقراءة الرقية يقرؤون على الماء والزيت رقية شرعية ثم يبيعونها للناس، وهي طبعا قد تنفع وقد لا تنفع بأمر الله وقضائه، فهل يجوز أخذ ثمن هذه الرقية المباعة؟
1: أولا نسأل هل هذا من المشروع أن الإنسان يقرأ في الماء أو في الزيت ويدهن به المريض أو يشربه أو لا؟ وجوابي على هذا أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما سمعت في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أصبعه بريقه ويمسحه بالأرض ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها مريضنا بإذن ربنا. ولكن ورد عن السلف والأئمة ما يقتضي جواز ذلك، أن القارئ يقرأ في القرآن في الماء ويشربه المريض. هذه من جهة أصل هذه المسألة. أما من جهة أخذ الروض عنها وكونها تجعل صيدلية يفتح الإنسان محل ويضع فيه هذا الماء أو هذا الزيت، وسمعت أيضا أن بعضهم يقنن لكل نوع من القراءة ثمن، مثل آية الكرسي ب10 والفاتحة ب20 وهكذا، هذا غلط. وسبحان الله فيما أظن أن ذلك لا ينفع، لأن هذا القارئ لم يكن مخلصا في قراءته، صار يريد بعمل الآخرة الدنيا فلا ينتفع. وانتفاع بعض المرضى بذلك والله أعلم، لأن نفوسهم تنفعل ويعتقدون أن ذلك ينفعهم، والاعتقاد له تأثير قوي جدا على البدن، لأن البدن تابع للنفس، فإذا اطمأنت النفس إلى هذا الماء أو هذا الدواء صار مؤثرا بلا شك. أفهمت؟ لهذا أوجه النصيحة من هذا المكان إلى إخواني القراء أن لا يتخذوا القراءة وسيلة للتكسب الدنيوي، وأن يكون أكبر غرضهم نفع إخوانهم المسلمين، ثم إن أعطوا شيئا وقبلوه فلا بأس بذلك، وإن تركوه أيضا حتى بدون شرط فهو أفضل بلا شك. أما أن يجعل هذا شيئا كما وصفت، شيئا مقنن وكأنها صيدلية يختلف فيها الدواء، فهذا غلط. لكن هنا مسألة، لو أن أحد قال أنا لا أقرأ على هذا المريض إلا بكذا وكذا، وهذا غير مسألة الماء، فهل يجوز؟ نقول جاءت السنة بجوازه، جاءت السنة بجوازه في قصة القوم الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فنزلوا على أناس استضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فسلط الله على زعيمهم وسيدهم عقربا لدغت وكانت شديدة، فقالوا لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بنا لعل فيهم قارئ، لعل فيهم قارئ أن يقرأ عليه، فجاءوا إلى الصحابة وأخبروهم الخبر وقالوا لا نقرأ لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، وعينوا لهم قطيع من الغنم، قالوا لا بأس. فذهب أحدهم أي أحد الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة وهو لديق يتلوى من السم، فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام هذا اللديق كأنما نشط من عقال، يعني قام سليما ليس فيه شيء، ثم أخذوا الغنم وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه في ذلك، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، اللهم صل وسلم عليه، قال اضربوا لي معكم بسهم، هل هو محتاج لذلك؟ لا أظن ذلك، لكن لأجل أن تطيب نفوسه بأخذه. ثم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نعم.

0: فضيلة الشيخ، ما حكم الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء؟ وما حكم وضع علامة عليه أو كتابة الاسم لتمييزه لقصد الزيارة؟ وما حكم المشي بين القبور بالحذاء؟
1: ما شاء الله عليك، جمعت ثلاثة أسئلة في سؤال. السؤال الأول، الوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء له، هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فتقف عند القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبت، ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاث مرات ثم تنصرف، ولا حاجة إلى إطالة القيام عنده. وفي قوله استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، دليل على أن الإنسان لا يدعو لقومه، بمعنى أنه لا يدعو وهم يؤمنون كما يفعله بعض الناس في بعض الجهات، ولكن كل واحد منهم يدعو لنفسه. وأما السؤال الثاني وهو وضع علامة على القبر أو الكتابة عليه ليزوره الإنسان بعينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك إظهار للقبر وتمييز له عن غيره. وعلى هذا فلا يجعل العلامة بوية أو نصب طويل أو ما أشبه ذلك، إنما جعل علامة متواضعة لا تميز بها القبر عن غيره، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأما السؤال الثالث وهو المشي في النعال بين القبور، فهذا لا بأس به للحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فالأفضل أن يمشي الإنسان حافيا، لأن في هذا نوع إكرام للأموات أن تمشي بينهم حافيا. لكن إذا كان هناك حاجة، مثل أن تكون الأرض إثر مطر تتلوث رجله بالطين، أو في حرارة، أو فيها شوك، فهذا لا بأس به.

0: نعم.
1: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع خارج من الجسم نجس، وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
0: الدم الخارج من الجسم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك.
0: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني عن شيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من فصل من الآدم طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله.
1: فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص،
0: لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيل، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم.
3: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله؟
0: رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق، لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام، فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله، أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم. ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال والعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم، والأمة المؤمنة خير من المشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه،
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: لكن إذا أتيت الأمر من بابه صار أحسن. أما إذا كان صبيا لا يحصل منه أذية لا بقوله ولا بفعله فإنه لا يجوز إخراجه من المسجد ولا تحويله من مكانه ولو كان في مقدم الصف إلى مكان آخر، بل يبقى في مكانه ولو كان خلف الإمام، لأن ما سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحويل الصغار من الصف الأول إلى الثاني، فإن جاء رجال بالغون حولناهم من الثاني إلى الثالث وهكذا حتى يكونوا في آخر المسجد، بناء على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقلاء. ولكن في الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يريد حث هؤلاء على التقدم حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان يريد طرد الصغار من الصف الأول وما أشبه ذلك لقال: لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى. فلو كانت عبارة الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام قلنا هذا نهي عن أن يله الصغار أو المجانين فيخرجون فيحولون إلى مكان آخر. ثم إن في تحويل الصغار من الصفوف المقدمة حتى يكون في آخر صف هذا مما يزيد كراهتهم للمسجد وأهل المسجد، ومما يزيد تشويشهم أيضا، لأنهم إذا كانوا صفا واحدا كثر منهم التشويش واللغط، بخلاف ما إذا كانوا بين الناس. نعم لو فرضنا أنه كان إلى جنبك صبيا وخشيت أن يعبث فلا بأس أن تفرق بينهما درءا لما يخشى من المفسدة. نعم.
1: الناس يتجادلون في الحج في الطريق، ولا هذا صح ولا هذا غلط، هل هو صح؟
0: يقول الله عز وجل في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال ثلاثة أنواع: جدال يراد به إثبات الحق فهذا واجب حتى وإن كان الإنسان في الحج، ما دام يريد إثبات الحق فواجب عليه أن يجادل، لكن بالتي هي أحسن، لقول الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يقول إن هذا جدال والله يقول لا جدال في الحج، يقول هذا جدال لا بد من واجب وهو دفاع في الواقع عن الحق أو إثبات الله. والثاني جدال في أمور ليست حقا ولا بعض، مثل أن يقول الشيء الفلاني اللي في الجبل إنسان، وهذا يقول شجرة وهذا يقول حجر وما أشبه ذلك، ويتجادلون، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من تحريك النفس وصدها عما هي بصدده من الإقبال على النسك. والثالث أن يكون جدالا بالباطل، بمعنى أنه جادل وهو يعلم أن الحق بخلاف ما يقول، لكن يريد أن ينتصر لنفسه وأن تكون كلمته هي العليا، فهذا آثم، آثم من جهة أنه جادل وهو محرم بالحج، ومن جهة أنه أراد أن يحق الباطل ويبطل الحق.

0: فضيلة الشيخ، إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ فليجزئه عن الوضوء؟
1: إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس، الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا، ولم يذكر وضوءا. أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه، لأن غسله ليس عن حدث. والقاعدة إذن إذا كان الغسل عن حدث أي عن جنابة أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ.
2: الله عنك. توسع الناس في الاستنابة في الحج، فما هي الطريقة السليمة؟ أرجو بيان ذلك بوضوح، جزاك الله.
1: بارك الله فيك. توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعا، وذلك أن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد. رواية أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحدا في النفل ليحج عنه أو يعتمد عنه، سواء كان مريضا أو صحيحا، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة، لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما يحصل. وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه. الثاني ليس له حظ من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله عز وجل، وكأنه عقد صفقة بيع وكل فيها من يشتري له أو يبيع له. وإذا كان مريضا وأراد أن يستنيب في النفل فيقال: هذا لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة بالاستنابة في الفرض فقط. والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان، فإذا لم يستطعه بنفسه وكل من يحج عنه ويعتمد، لكن النفل ليس بواجب، فيقال: ما دمت مريضا وأديت الفريضة فأحمد الله على ذلك، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر، ابذله في مصارف أخرى. أعن إنسانا فقيرا لم يحج الفرض، أعنه بهذا المال فهو خير لك من أن تقول: خذ هذا حج عني ولو كنت مريضا. أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا به، لا تكاد تجد أحدا يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر، وهذا جاءت به السنة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. والخلاصة أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها لا تصح الاستنابة، والرواية الثانية أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر. والصواب والأقرب للصواب لا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح، لا للعاجز ولا للقادر، وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة. نعم.
3: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟
1: إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة، حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد إطلاقا. وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيا استمر لا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت. فإذا كان إماما وجب على المؤمنين أن ينبهوا بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنه زائر، ثم ينتظر حتى يصل الإمام ويسلم على الإمام. قد يقول قائل كيف أنتظر وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات ثم يأتي بالركعة هذه تكميلا للصلاة، فما دام هذا الاحتمال واردا فإن نقول اجلس التشهد واقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يصل الإمام ثم تسلم معه.
4: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب التاسع عشر في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 1658. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير يقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. أخرجه البخاري. 5125. 1659. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. أخرجه البخاري. 5228. 1660. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. أخرجه البخاري. 6130. 1661. عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
7: استووا استووا.

استووا تراصوا. الله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر.

ابن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجه البخاري 3815. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. 1671. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أخرجه البخاري 3820. 1672. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال إني قد رزقت حبها. أخرجه البخاري 3818. 1673. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. أخرجه البخاري 3815 و3818 و3820. 1674. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. أخرجه البخاري 3815 و3818 و3820. الباب 22 في فضائل زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1675. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. أخرجه البخاري 1420. الباب 23 في فضائل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1676. عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال. قالت هذا دحية الكلبي. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال. فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. الباب 24 في فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها. 1677. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم
فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخرجه البخاري 2844. 1678 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. الباب 25 في فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. 1679 عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. الباب 26 في فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه. 1680 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن

0: الناس إلي، ويم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. أخرجه البخاري 3730. الباب 28 في فضائل بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 1682. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. أخرجه البخاري 1149. الباب 29 في فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم. 1683. عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بحكم الكلام في الصلاة، وتقدم أن الكلام في الصلاة مبطل لها بقيود، فما هي هذه القيود التي إذا وجدت تبطل الصلاة؟ الأمر الأول أن يتكلم في الصلاة متعمدا، والثاني أن يتكلم وهو عالم بتحريم الكلام في الصلاة، الثالث لغير مصلحة الصلاة. بقي قيد، أن يعلم أنه في الصلاة ذكروه، والتعمد هذا يغني عنه، ولا يتكلم بكلام واجب كما سيأتي بيانه. هذه القيود الأربعة: أن يكون متعمدا، عالما بالتحريم لغير مصلحة الصلاة، ولا يكون الكلام واجبا. إن وجدت في الكلام في الصلاة مبطل لها بالإجماع فلا تصح الصلاة. متعمدا خرج به من؟ غير المتعمد كالناسي، فهل تبطل صلاته من تكلم ناسيا أنه في صلاة؟ لا تبطل صلاته. مثله قلنا من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، هذا مثل الناسي. وإن كان يعلم أنه في غير صلاة لكن يظن أن صلاته تمت وانتهت. هكذا قوله عالما بالتحريم

أخرج من الجاهل، فإذا تكلم وهو جاهل بتحريم الكلام في الصلاة لا تبطل صلاته. نواصل القراءة. أيضا مما يتعلق به، من تكلم في الصلاة متعمدا لكن لمصلحة الصلاة، وذلك كأن يسهو الإمام فيسبح له يقول له سبحان الله فلا يفهم، فيقول له مثلا بقي عليك قيام، بقي عليك سجود، أو نحو ذلك. فهنا تكلم في الصلاة ولكن لمصلحة الصلاة، فلو لم يتكلم لا حصل إرباك للإمام وللمصلين. فهذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أن صلاته تبطل بذلك، وهذا قول جمهور العلماء. واستدل بأحاديث الباب التي فيها النهي عن الصلاة، عن الكلام في الصلاة، قال وهذا كلام متعمد فينهى عنه. أيضا استدلوا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا أخطأ الإمام. قالوا فهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، التسبيح والتصفيق، ولو كان الكلام مباحا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقرب إلى الفهم وأوضح في حصول المقصود. فلما عدل عنه إلى التسبيح والتصفيق دل على أن الكلام غير جائز.

وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته لا تبطل بذلك. هذا مذهب الأوزاعي وأيوب وحماد بن زيد وربيعة، وهو رواية عن الإمام مالك، هي الرواية المشهورة عند أصحابه التي عليها مذهبه، وأيضا هو رواية عن الإمام أحمد. قالوا لا تبطل صلاته بذلك. استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. قالوا فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الصحابة ثم بنوا على صلاتهم، أتموا الصلاة لم يعيدوها من أولها، وكان كلامهم لأجل إصلاح الصلاة. أيضا قالوا لو لم يتكلم لفسدت صلاة الجميع ولدخلوا في ارتباك وحصل ضرر على الكل. هذا القول اختيار اللجنة الدائمة. والقول الأول أرجح، أن الكلام لمصلحة الصلاة من إنسان متعمد عالم بتحريم الكلام يبطل الصلاة لما سبق من الأدلة. وأما حديث ذي اليدين فإنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ظنا منهم أن صلاتهم قد تمت،

فالرسول صلى الله عليه وسلم يظن أن صلاته انتهت، لأنه قال له نسيت وقصر الصلاة، قال لم أنسى ولم تقصر. والصحابة في زمن تشريع ظنوا أنه نزل تشريع بقصر الصلاة، فكان كلامهم وهم يظنون أن صلاتهم قد انتهت.

فليس كلامهم إذن في صلاة، في صلب الصلاة. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بقي أجاب عن هذه المفسدة التي ذكرت أنه لو لم يتكلم لفسدت صلاة الجميع. قال في هذه الحال يتكلم أحد واحد منهم وتبطل صلاته، يعيد الصلاة من أولها، ويكون بهذا قد حفظ صلاة الجميع لأنها ضرورة. كان مما قال رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 67 و200 من المجلد الثالث. قال يقال في هذه الحال إذا دعت الضرورة يتكلم المنبه، أي شخص واحد، ثم يستأنف الصلاة، فنقول تكلم لمصلحة الصلاة، فإنك إذا تكلمت أصلحت صلاة الجماعة كلها، أصلحت صلاة الجماعة كلها وفسدت صلاتك، واستأنف فيكون لمصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد. في هذا الحال يتكلم واحد وتبطل صلاته بذلك ثم يستأنف صلاته. إذن علمنا بهذا أن القيد الذي قيد في الكلام مبطل للصلاة لغير مصلحة الصلاة إنما هو على مذهب بعض العلماء، يرون أنه يتكلم من مصلحته لا تبطل. طيب القيد الذي يليه، قال وليس الكلام واجبا، من تكلم بكلام واجب. مثل ماذا الكلام الواجب؟ الكلام الواجب كأن يرى أعمى يوشك أن يقع في حفرة أو في بئر، أو يرى حية مثلا تقصد شخصا وهو غافل عنها أو نائم، أو يرى نارا تشتعل ولا يمكنه التنبيه بغير الكلام. هنا الكلام في حقه واجب، يجب عليه أن يتكلم، أن ينبه هذا الأعمى الذي يخشى عليه الهلكة، ينبه هذا الشخص الذي تسعى إليه حية. لكن ما حال صلاته إذا تكلم بهذا الكلام؟ أكثر العلماء على أن صلاته تبطل بذلك،

ومذهب أكثر أهل العلم مذهب الحنفية، وهكذا قال به جماعة من الشافعية، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والمشهور عند أصحابه، وأيضا هو قول في مذهب المالكية أن صلاته تبطل لعموم الدليل، فإنه تكلم في الصلاة متعمدا عالما بتحريم الكلام فيها فتبطل صلاته.

وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، وهو قول عن الإمام أحمد. وذكر ابن قدام أنه ظاهر مذهب الشافعي وعليه، وهو الصحيح عند أصحابه.

استدلوا بحديث ذي اليدين، ولكن من وجه آخر قالوا الصحابة أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلموه حين سألهم، لأن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، يجب عليه من يجيبه حين سألهم. فإذن كلامهم في هذا كلام واجب لأنه إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صحت صلاتهم. إذن فالكلام الواجب لا تبطل به الصلاة.

والصحيح هو القول الأول أنه يجب عليه أن يتكلم والصلاة يستأنفها يعيدها. وإذا أمكنه تنبيه ذلك بغير الكلام فلا يحتاج إلى الكلام وينبهه بغير الكلام. كأن يمسكه بيده أو يخطو إليه ويضربه برجله أو نحو ذلك. وأما قصة اليدين فالجواب عنه من وجهين استدلالهم. بالوجه الأول أن كلامهم كما سبق كان ظنا منهم أن صلاتهم قد انتهت فلم يكن كلاما متعمدا في أثناء الصلاة، إنما تكلموا وهم يظنون أن الصلاة تمت. أمر آخر أن قولهم إنما أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الحديث أنهم ابتدأوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلام، فلم يكن كلامهم اقتصارا على إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم بدأوه بالكلام. وهكذا تكلموا فيما بينهم، خرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فالكلام ابتداء كان منهم، فلا يصح الاستدلال به على أن كلامهم كان إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط. أيضا مما يتعلق بذلك، من تكلم في الصلاة مكرهاً

أتاه إنسان وهو يصلي فقال تكلم وإلا سأفعل بك وأفعل، يهدده وهو يعلم أنه يستطيع أن يوقع به ذلك الضرر.

فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه تبطل صلاته بذلك، وهذا مذهب أكثر العلماء. قال به الحنفية والمالكية، وهو قول في مذهب الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.

واستدلوا بعموم الدليل الذي فيه نهي عن الكلام في الصلاة، وقالوا هذا لو تكلم تبطل صلاته وينجو بذلك من الإكراه ثم يعيد الصلاة يستأنفها.

وصحح هذا القول ابن قدامة رحمه الله. قال لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا. قال فأشبه ما لو أكره على صلاة الفجر 4 ركعات، يركع في كل ركعة ركوعين، قال لا تصح صلاة، يعيدها، وهناك ذلك.

ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته لا تبطل بذلك، هو قول في مذهب الشافعية واختاره بعض الحنابلة.

والسجل بما جاء من الأدلة فيه العفو عن المكره وأنه غير مؤاخذ. وهكذا قالوا المكره لا ينسب إليه الفعل، الفعل غير منسوب إليه فلا يبطل صلاته. أيضا قالوا هو مثل الناسي، الناسي معذور، فكذلك المكره. ورد ابن قدام رحمه الله قياسه على الناسي من وجهين. الوجه الأول قال أن النسيان يكثر ولا يمكن التحرز منه بخلاف الإكراه، أيضا قال النسيان لو نسي فزاد في الصلاة أو نسي شيئا فيها لم تفسد صلاته بخلاف الإكراه، فإنه إن زاد فيه أو نقص تفسد صلاته. والقول بفساد صلاته وبطلان صلاته في هذا أرجح. وأنه يستطيع دفع الإكراه عن نفسه فيتكلم متعمدا في صلاته وهو يعلم أنه يبطل الصلاة ثم يعيد الصلاة. فإنه لا يلزمه كبير شيء، فيتكلم ويخرج بذلك من الإكراه ثم يصلي.

والقول بأنه لا تبطل الصلاة قول أيضا محتمل. بناء على أن المكره غير مؤاخذ في أموره، وأن هذا الكلام لا يحسب عليه ولا ينسب إليه نسبة مؤاخذة به، فإذن إذا كان لا ينسب إليه لا يضر صلاته، فهو قول محتمل، إلا أن القول الأول أقوى.

أيضا مما يتعلق بذلك من جرى الكلام على لسانه دون قصد، لم يشعر إلا وقد تكلم، مثل له أهل العلم بأمثلة، قالوا كان يقع عليه شيء في صلاته، آمن يصلي وهو آمن، فيقع عليه شيء فيقول أح، لم يشعر إلا وخرجت هذه الكلمة. أيضا بعض مثل له بمن يتثاءب فتخرج من فمه حروف في تثاؤبه دون اختيار منه، كان يقول ها أو آه في أثناء تثاؤبه، ينطق بعض الأحرف. بعض مثل لو قال أن يغلط في قراءة القرآن فيأتي بكلام ليس من القرآن وهو يقرأ، فلا يدري إلا وقد وقع في غلط وتلفظ بألفاظ ليست في القرآن وهو يقرأ. فإذا هذا كله جرى الكلام على لسانه دون قصد واختيار. فأكثر العلماء على أن هذا لا تبطل صلاته،

وجعلوك الناسي ونحوه. هناك قول لبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، قال إنها تفسد الصلاة بذلك. قال ابن قدام رحمه الله: وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه. من فعل ذلك غير مغلوب عليه، أي باختيار منه. أما من جرت بعض الحروف على لسانه دون اختيار منه فإنه لا يؤاخذ به.

أيضا مما يتعلق بذلك وهو ختام هذا المسائل، مسألة ضابط الكلام الذي لا تفسد به الصلاة في حال النسيان والجهل، وما ذكر أنه يجري على لسانه بغير اختيار، ذكرت مسألة أنه إن تكلم فيها لا تبطل، فهل هذا في كل كلام أو له ضابط معين؟ من أهل العلم من قال إن الذي لا يفسد الصلاة في هذه الأحوال في حال الجهل والنسيان ونحوه إنما هو الكلام اليسير، أما إن طال الكلام وكثر فإنه يفسد الصلاة ولو كان جاهلا أو ناسيا. هذا مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. بعض الحنابلة يقول هي رواية واحدة عن أحمد أنه إذا طال الكلام تبطل الصلاة ويعيد، وهناك قول آخر هو رواية أخرى عن الإمام أحمد، بل قيل إنها هي ظاهر كلام أحمد أن ما عفي عنه وكان غير مبطل للصلاة يستوي فيه القليل والكثير. هذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول بعض الشافعية. أن الكثير والقليل سواء، ما دام عذرناه فهو يعذر في قليل الكلام وكثيره. كالصيام، من أكل ناسيا فيستوي فيه من أكل قليلا أو أكل كثيرا، لا تبطل صلاته بذلك إذا أكل وهو ناسي. فكذلك الكلام في الصلاة، وهذا القول الثاني هو الصحيح أن ما عذر بالكلام أن ما عذر من الكلام به في الصلاة يستوي فيه القليل والكثير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أبوابا تتعلق بذلك ستأتي إن شاء الله.

أخ يقول رجل أصيب بحالة نفسية وصار يتكلم في الصلاة دون أن يشعر، وإذا فطن توقف عن الصلاة عن الكلام، فما حكم صلاته؟ ليس عليه شيء كما سبق، من جرى الكلام على لسانه دون إرادته وهذا بسبب مرض فصلاته صحيحة، ومتى فطن له وجب عليه أن يتوقف كما ذكر في السؤال. ويقول هل يجوز دمج صلاة الاستخارة بركعتي الضحى وهكذا دعاء الاستخارة يكون في آخر الصلاة قبل السلام؟ أما صلاة الاستخارة فتكون في أي صلاة غير الفريضة، سواء صلى صلاة خاصة قصد بها الاستخارة أو صلى ركعتين من قيام الليل أو من راتبة الصلاة أو من صلاة الضحى ونوى بها الاستخارة يجزئه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فقول من غير الفريضة يشمل سائر النوافل. وأما الدعاء قبل السلام فالظاهر أن الدعاء في صلاة الاستخارة يكون بعد السلام، لأنه قال في الحديث ثم يقول، فليركع ركعتين غير الفريضة ثم يقول. وإن دعا قبل السلام فلا بأس، إن دعا قبل السلام فلا بأس. لكن الحديث ظاهر أنها بعد الصلاة، لأنه قال فليركع ركعتين ثم ليقل، أي بعد الركعتين، فثم تفيد الترتيب.

أخ يقول: نويت قيام الليل فغلبتني عيني فلم أقم، فهل يجب علي قضاء صلاة الليل في النهار؟ أما الوجوب فلا، لا يجب، لكن يشرع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن ورده من الليل من وجع أو نحوه قرأه في النهار، وكان يصليها في الصلاة في النهار شفعا. إذا كان يصلي 11 في الليل يصلي في النهار 12 ركعة، إذا كان يصلي 7 في الليل يصلي 8 في النهار، إذا كان يصلي 3 في الليل يصلي 4 في النهار. ومن فعل ذلك كتب له كأنما قرأه من الليل. أما الوجوب فلا يجب. وأخ يقول: آية الكرسي هل هي من أذكار الصباح والمساء؟ لا أعلم دليلا في ذلك أنها من أذكار الصباح والمساء. جاء في رواية في بعض الأحاديث، وهي رواية شاذة، أنها تقرأ في الصباح والمساء، رواية ضعيفة. وبعضهم ينسب إلى الإمام الألباني أنه صحح الحديث. ألا الإمام الألباني صحح أصل الحديث، فضل آية الكرسي التي فيها سرقة الشيطان من الطعام، وأن الشيطان أرشد من كان حارسا أن يقرأ آية الكرسي، الذي في الصحيح في حديث أبي هريرة وغيره أنها تقرأ عند النوم. جاء الحديث أيضا عن أبي بن كعب، وفي أنها تقرأ عند النوم، وفي بعض الروايات زيادة أنها تقرأ في الصباح والمساء، وهي رواية ضعيفة. والإمام الألباني صحح أصل الحديث وبين شذوذ هذه الرواية، فإني قد رأيت في بعض كتب الأذكار يقول دليل قراءة آية الكرسي حديث أبي بن كعب، صححه الإمام الألباني. ولو قرأ بحث الإمام الألباني كله خرج الحديث تخريج موسع، فإنما صحح أصل الحديث مع حكمه على هذه الزيادة بالشذوذ.

أخوني يقول في بعض مساجدنا في بلادنا لا توجد فيها سترة للنساء، والنساء تحضر لصلاة الجماعة في مؤخرة المسجد، وبعض الأحيان يستمعن إلى المحاضرة أو الدرس، وإذا أنكرنا عليهم قالوا هكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا الأمر؟ نعم، هذا الأمر جائز إذا أمنت فيه الفتنة، كان الناس في خير وصلاح، وكان كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما مع وجود الفتن فإن سد أبواب الفتن واجب. قد قالت عائشة رضي الله عنها حين رأت بعض النساء توسعت في خروجها إلى المسجد، أي كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بثيابهن العادية ورائحتهن العادية كما في الحديث، يخرجن تفيلات. جاء في رواية متلفعات بمروطهن، أي ستر كامل، وليس لهن رائحة تستدعى الفتنة. فلما رأت عائشة بعض النساء في زمن عائشة توسعت في خروج إلى المسجد، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن عائشة علقت هذا الأمر بحصول الفتن، توسع النساء، وأنه لو كان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد. ولا شك أن صلاة النساء من وراء ستر أسلم للقلوب وأبعد من الفتنة، لا سيما في أزمنتنا التي كثر فيها فساد الناس، وصار الصالحون منهم قليلا. وأيضا توسع النساء وتساهلنا في التستر وفي غيره من أحكام الخروج من البيت، فالأسلم صلاة النساء من وراء ستر.

أخوني يقول: أنا طالب علم ولم أخذ شيئا من التدريبات القتالية، وأجد من نفسي نشاطا في الحفظ والمراجعة والدروس، فهل تنصحني بالتدريب أم بالبقاء لطلب العلم؟ وبعض الأقارب يتواصل معنا ننقل من هذا المركز لأنهم سمعوا أن الرافضة هددوا بضربه. أما طالب العلم الذي هو مقبل على العلم فإقباله على العلم خير، ولكن لا يقصر في تعلم الرماية، أخذ شيء من الفروسية، فهذا من العبادات ومن الإعداد المأمور به في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لهو أو كل شيء ليس فيه ذكر لله فهو لهو وباطل إلا أربع، وذكر منها مشيه بين الغرضين، الغرض هو الهدف الذي يتعلم الرماية عليه، وتأديب الرجل فرسه يتعلم الفروسية، وركوب الخيل، فهذه عبادة وطاعة لله سبحانه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مر على بعض الصحابة وهم ينتظلون أي يتعلمون الرماية، قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أرموا بني إسماعيل العرب، فإن أباكم كان راميا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جاء في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذه القوة التي أمر الله بإعداده تعلم الرماية، فهذه طاعة وعبادة، ويجعل الإنسان لنفسه وقتا لا يشغل عن دروسه. فإقباله على الدروس وعلى الحفظ وعلى المراجعة هذا خير عظيم، وهذا الذي ننصح بإخوانه يقبلون على ما هم فيه. تعلم ما يحتاج إليه من فروسية، من رماية، هذا أيضا طاعة عظيمة لا ينبغي أن يقصر فيها. والحمد لله ما دام الأمر متاحا فرصة. قد تأتي أيام ربما إذا خرج الإنسان يتعلم الرماية يتهم، كما قد كان ذلك إذا رأوا شخصا يخرج يتعلم الرماية قالوا: هذا كذا وكذا. ولكن ينتقل لذلك كما سبق أوقات لا تشغله عما هو فيه من الخير والعلم. ويحتسب ذلك، يحتسب أن هذا من الإعداد في سبيل الله، من التهيئ للجهاد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يحدث ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والذي يموت ولم يفعل الغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وكونه يتهيأ ويعد نفسه هذا من تحديث النفس للغزو، وإن تيسر له فعل، وإن كفي بغيره وأقبل على ما ينفع المسلمين في جانب آخر فهو خير له أيضا. فهذا الذي ننصح به. والأدلة كثير في فضل تعلم الرماية. وأما قوله يتواصل بنا بعض الأقارب أن ننتقل، فهذا أرجف به بعض الناس والأمر طيب، وكما سبق أنه إن كان هناك شيء فمن حينه. أما الإرجاف على طلاب العلم والقيل والقال فهذا يسبب زعزعة. فالحمد لله نحن في خير، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مع الأخذ بالأسباب. أخذ الأسباب واجب،
والذي يقول أنا أتوكل على الله ويهمل الأسباب هذا خالف الأدلة، هذا عاجز وليس متوكلا على الله. ترك السبب عجز وليس توكلا، لكن بذل السبب مشروع. فنحن في خير وفي طلب علم، وإن استجد شيء فمن وقته، إذا رأينا بعض الأمور المناسبة من وقتها إن شاء الله. وبقي رب العالمين سبحانه على كل شيء قدير، وعليكم بدعاء الله أن الله تعالى يهزم الرافضة، وأن الله يصرف شرهم عن المسلمين ويمكن المسلمين منهم. فالدعاء عظيم، والله على كل شيء قدير. وإذا نزل نصر الله إنما هي أسباب. أمد الله الصحابة بملائكة، من الذي يستطيع يقاوم الملائكة؟ وحين أمدهم بذلك أخبرهم إنما هذا سبب لأجل أن يطمئن المسلمون به، وإلا فالنصر من الله. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. فالنصر من الله.

والرافضة مخذولون كما قال شيخ الإسلام، الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين منصور، أو قال ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، ليس لهم شيء. هذا كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. الرافضة أمة مخذولة عبر الأزمان، مخذولون ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، إنما يبتلي الله بهم المسلمين في حين من الأحيان لحكمة، وإلا ليس لهم دنيا منصورة، هم مخذولون دائما. الرافضة والخوارج، والرافضة هم من كبار الخوارج، وجاء في الحديث ما برز لهم قرن إلا كسر، عبر الأزمان كلما برز لهم قرن يكسر. ولا يعلم أن الرافضة أو الخوارج تمكنوا من المسلمين تمكنا مطلقا، إنما ابتلاء يبتلى بهم المسلمون في زمان من الأزمنة، في مكان من الأمكنة، ثم يزولون. فهم مخذولون بإذن الله. كان الرافضة يظنون أنهم قد بلغوا الذروة وأنهم قد انتصروا، فعلا قد أسقطوا عواصم كثيرة من عواصم البلدان العربية، من خير البلدان، أسقطوا بغداد وما فيها من الخير والعلم، أسقطوا صنعاء وما فيها من الخير، أسقطوا دمشق وما فيها من الخير، وهكذا في جنوب لبنان. وقد كانوا ظنوا أنه ما بقي لهم إلا شيء يسير وانتهوا من الجزيرة العربية، خذلهم الله، انتكسوا، دمر ما يسمى بحزب الله في لبنان، دمرت النصيرية في سوريا، وعن قريب بإذن الله سبحانه، عن قريب عاجل يدمر الرافضة في اليمن ويزولون زوالا فيه الذل، فيه الذل والخزي والعار. وهكذا يرزق الله عزائم المسلمين في بلاد العراق، يزيلون هذا الخبث من بلاد العراق، ويعود المسلمون إلى أخذ بلاد فارس وتخليصها من الرافضة. اليوم الرافضة يضربون في عقر دارهم، في إيران، ما كان هذا الشيء متوقعا. فهم بإذن الله أمة مخذولة، ابتلاء يبتلي الله بهم المسلمين لحكمة ثم يزولون.

أخوني يقول: ما الجامع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث جابر وحديث معقل فيها لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعنا على ألا نفر، وحديث ذلك الأعرابي قال: إنما بايعتك على سهم يدخل منها هنا؟ حديث جابر وحديث معقل في قضية خاصة وهي فتح مكة، حين سئلوا: هل بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قالوا: لا، إنما بايعنا على ألا نفر. وهذه مسألة مختلف فيها، البيعة على الموت، هل للناس أن يبايعوا الإمام على الموت؟ وحديث سهل بن سعد يدل على أن من تبع الإمام على أن يقاتل في سبيل الله حتى يقتل، وعلى هذا لعله يحمل حديث سهل بن سعد أنه يقاتل حتى ينصر الإسلام أو يقتل، ليس معنى أنه يبايع لأجل يذهب يموت فقط وليس له نية في نصرة الإسلام، فهذا ليس من الجهاد في سبيل الله، إنما النية الصحيحة أن يقاتل لقصد نصر الإسلام أو يقتل دون ذلك، هذا نية صحيحة، إما أن أنتصر أو أقتل. قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. أما من يقول: أنا أقاتل لأجل أقتل فقط وليس له هم ولا نية في نصرة الإسلام والدفاع عنه، فهذا غير صحيح وليست نية صالحة في الجهاد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت

استو الله أكبر جد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله الله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، كنا تذاكرنا في الدرس الأخير معكم بعض الأحداث المختصرة والسريعة التي وقعت على المسلمين خلال 40 عام في فترة ضعف بلاد الأندلس وتسلط النصارى عليها في تلك الفترة إلى سنة 685 هجرية أو 684 هجرية، وما من الله تعالى به على المسلمين من قيام سلطان بني مرين السلطان يعقوب الملقب المنصور من نجدة المسلمين في الأندلس، وما حصل على يديه من النصر العظيم في عدة معارك رحمه الله تعالى. من الأمور التي أغفلنا ذكرها أنه في سنة 677 أو في سنة 577 كان سلطان بني الأحمر الملقب بالفقيه محمد الثاني، وهو الذي استعان ببني مرين وجاء بهم وناشدهم، لكن تحصل بعض الأمور من هوى النفس الذي يحصل من ورائه الشر. فقد كانت هناك مدينة إلى الشرق من بلاد الأندلس يقال لها المرية. هذه المدينة مات حاكمها وورث الحكم لابنه وكان شابا، وكان الابن الشاب هذا قد أعجب بالملك المنصور سلطان بني مرين وبشجاعته وفتوحاته وصلاحه، فعرض عليه أن يحكم هو المرية وتكون تحت حكمه، وافق ذلك الملك المنصور وصارت المرية في بلاد الأندلس تابعة مباشرة لسلطان بني مرين. هذا الأمر أقلق سلطان بني الأحمر محمد الثاني، وجال الشيطان في خاطره وزين له سوء عمله، فقام وراسل النصارى في قشتالة يستعين بهم على إخراج الملك المنصور من الأندلس، وهو الذي استدعاه وهو الذي رد إليه اعتباره وحافظ له على ملكه، ولم يأخذ من أملاكه شيء، إنما هذه مدينة عرضت عليه أن يحكمها فقام بحكمها. وكان قد وضع قوة من الجيش قوامها 3000 في جزيرة طريف، وهي أول بلدة أو أول مدينة ساحلية على البحر المتوسط من بلاد الأندلس، وسميت بجزيرة طريف كما تقدم لأن أول من جاز من المسلمين البحر إلى الأندلس كانت سرية استطلاعية في سنة 91 بقيادة طريف بن مالك المعافري رحمه الله تعالى، والتي كان على أثرها فتح بلاد الأندلس في سنة 92 هجرية على يد طارق بن زياد. فكان طريف بن مالك لما وصل إلى هذه الجزيرة سميت بعد ذلك باسمه، وهي المدخل إلى بلاد الأندلس، فوضع فيها الملك المنصور 3000 مقاتل للحماية لأنها تعتبر ثغر ومكان مهم. فأقلق هذا سلطان بني الأحمر مما تشعبت به الأمور والمشورات السيئة وظن ظن السوء، وأرسل إلى النصارى يستعين بهم في طرد الملك المنصور واسترداد الجزيرة، فجاء النصارى بجيوش وانضم إليهم سلطان بني الأحمر، ولكن المنصور رحمه الله تعالى سلطان بني مرين قام كعادته رحمه الله تعالى وجمع الجيوش ووثب عليهم وثوب الأسد وقضى على هذا الجيش ونصر الله عليهم، وفرت جيوش القشتاليين إلى بلادهم وتركوا سلطان بني الأحمر يلاقي عقوبته ومصيره على يد الملك المنصور. لما أحس محمد الثاني بما حصل منه من الشر الذي وقع منه والخيانة ولم يحصل على قصده فقد هزم هو ومن معه من النصارى، عاد مرة أخرى إلى الاعتذار والتبريرات الزائفة لسلطان بني مرين، إلا أنه قبل اعتذاره وعفى عنه على ما كان منه من هذه الخيانة وما تسبب به من خسائر في الأملاك في الأموال والأرواح. كان هذا في سنة 577. ثم إن النصارى كما تقدم معنا في سنة 584 عادوا مرة أخرى، واضطر محمد الثاني سلطان بيه الأحمر إلى الاستنجاد بالملك المنصور، فجاءه في سنة 584 وحقق نصرا على النصارى، مما اضطرهم إلى أنهم يطلبون الصلح والمعاهدة، فكان اتفاق ومعاهدة أملى شروطها الملك المنصور. وتقدم معنا أنها كان من أهم الشروط فيها إرجاع الكتب التي نهبت وأخذت من مكاتب قرطبة وطليطلة وإشبيلية، فعادت خزانة علمية كبيرة من نوادر الكتب والمخطوطات، ولا زال كثير منها إلى الآن محفوظ في مكتبة فاس في المغرب، وهذا أشرنا إليه بالأمس. في سنة 585 هجرية حصل أن السلطان المنصور توفي رحمه الله تعالى في سنة 85، أي بعد رجوعه من الأندلس وتحقيقه لذلك النصر تلك المعاهدة بسنة واحدة. لما مات السلطان المنصور كان قد عهد بولاية البلاد لابنه يوسف، وكان لا يقل شأنا عن أبيه من حيث حب الجهاد ونصرة المسلمين والقيام بشؤون الدولة رحمه الله تعالى، فقام بالأمر خير قيام. وأيضا لما رأى ملوك الأندلس ذلك أعلنوا له الولاء والصداقة ومدوا له يد الصداقة كما فعل سلطان بني الأحمر. استمر الأمر على هذا، واضطروا أن يستعينوا بسلطان بني مرين يوسف بن المنصور لرد بعض هجمات النصارى، فدخل بجيش وساعدهم وأعانهم على ذلك وكان لهم خير معين، إلا أنه اشترط عليهم شرطا وهو نفس الشرط الذي اشترطه يوسف بن تاشفين قبل قرابة 200 سنة، أن يسلموه الجزيرة الخضراء ليجعلها مؤخرة لجيش وقاعدة لانطلاقاته، ما هو كل مرة يحتاجونه يحتاج يأتي بجيش من المغرب وتجهيزات عبور للبحر، هذا يكلف، وأيضا ربما دهمهم العدو وإذا أراد الأهل المغرب أن يمدونهم يحتاجون إلى وقت، فاشترط عليهم أن يعطوه الجزيرة الخضراء ليجعلها قاعدة لتحركاته ويجعل فيها قوة تعين أهل الأندلس عند الضرورة. فأخذ الجزيرة الخضراء، فصارت الجزيرة الخضراء وجزيرة الطريف ومالقة تحت حكم بني مرين. هذا الأمر عادت الوساوس مرة أخرى إلى سلطان بني الأحمر، وجعل يفكر كيف يتخلص من هذا، وخاف أنه يتوسع فيأخذ عليه ملكه، فقام واستعان بالنصارى مرة أخرى وراسل النصارى في قشتالة وطلب منهم أن يعينوه مقابل أشياء اتفقوا عليها، أن يدفع لهم بعض الأموال ويعطيهم بعض الصلاحيات ويتنازل لهم عن بعض الحصون مقابل أن يساعدوا في إخراج يوسف بن المنصور وأخذ جزيرة الطريف منهم وإخراجه من الجزيرة الخضراء. فجاءت جيوش النصرانية بأعداد كبيرة، وقام يوسف بن المنصور بمحاولة القتال معهم، وكان عنده جيش قليل، إلا أن هذه المرة لم يكن الحظ لصالح المسلمين، بل استطاع النصارى أن يحاصروا جزيرة الطريف من جهة وسلطان بني الأحمر من جهة أخرى، حتى سقطت الجزيرة بأيديهم وانسحب المسلمون منها بعد حصار وقتال طويل، وسقطت الجزيرة بيد النصارى وصارت في قبضتهم. كان المتفق عليه أنهم يعاونوه فقط، فإذا سقطت الجزيرة ردوها له مقابل ما قد اتفقوا عليه من ما يعطيهم من صلاحيات ونحوها، لكن دائما ثمرة الخيانة تكون مرة ولا عهد لخائن. فما إن أخذ النصارى جزيرة الطريف حتى رفضوا تسليمها لسلطان بني الأحمر، لكن كان بادئ الأمر بخطة خبيثة، فقالوا له لو انسحبنا منها سيعود إليها سلطان بني ميرين ويأخذها مرة أخرى، فتبقى جيوشنا فيها للحفاظ عليها وهي تحت ملكه. حتى صدقهم هذا الرجل وأعمى الله بصره وبصيرته عن دسائس النصارى وحيلهم ومكرهم، فصدقهم بذلك. فلما تمكن النصارى من جزيرة الطريف استحوذوا عليها وأعلنوها تابعة لهم واسترقوا أهلها، والله المستعان. كانت هذه ضربة كبيرة على المسلمين في بلاد الأندلس، فإن جزيرة الطريف كانت همزة الوصل بين الأندلس وبين بلاد المغرب. كلما عظمت الشدائد واشتد هجوم النصارى على المسلمين يستنجد أهل الأندلس بممالك بلاد المغرب فيأتوهم عبر هذه الجزيرة. فلما أخذت جزيرة الطريف صارت الأندلس مفصولة تماما وقطعت همزة الوصل هذه وانقطعت تماما عن بلاد المغرب، إذ لم تستطع القوات من بلاد المغرب أنها

النظر والبعد في الفكر والرأي. في سنة 701 مات هذا محمد الفقيه الذي المعروف بمحمد الثاني بالأحمر المعروف بالفقيه، وتولى بعده ابنه محمد الثالث. كان ابنه هذا محمد الثالث على عادة الملوك حينئذ، إلا أنه كان ضعيفا، ضعيف الشخصية، ضعيف الإرادة، ضعيف العزيمة، وكان يلقب بالأعمش، وهو اسم على مسمى، والأعمش هو ضعف البصر، فقد كان ضعيف البصر والبصيرة. وكان قد جعل له وزيرا رجلا يقال له أبو عبد الله بن الحكيم. هذا الوزير بن الحكيم قبحه الله كان من أسوأ الوزراء في الدول، فإنه لما رأى أن بلاد الأندلس ودولة المسلمين كل يوم هي في إدبار، ما عد لها بقي لها إقبال وقوة، بدأ يتودد إلى النصارى، لأنه صار هو المتصرف في الأمور، فالسلطان ضعيف الشخصية ما بيده شيء، وصار الوزير بن الحكيم هو الذي يتصرف ويتحكم في أمور الدولة. فبدأ بمكاتبات ملك قشتالة وملك أراغون، ويبذل لهم الولاء ويدفع لهم الأموال، ويمد يده لصداقتهم والتحالف معهم، وفي نيته أمور من السوء ستأتي معنا. ثم إنه مع هذا قام واستعان بالنصارى بعد أن أثبت لهم ولاءه لقتال بني مرين في الأندلس، وفعلا استعان بهم وجاءت الجيوش وحصلت معارك وهو في صفوف النصارى ضد المسلمين من سلاطين بني مرين، حتى تسبب ذلك في سقوط بعض الحصون والمدن. وكما سمعتم أن الأندلس صارت منقطعة عن بلاد المغرب. ثم في سنة 709 حصلت مصيبة عظيمة كانت من أعظم الأسباب لزوال بلاد الأندلس بالكلية ودولة المسلمين، زوال دولة المسلمين في الأندلس، وهي أن النصارى بسبب تعاونهم مع الوزير بن الحكيم وإعطائهم صلاحيات وسيطرتهم أيضا على جزر البليار القريبة من مضيق جبل طارق المسمى بالجزائر الشرقية، جاءوا بأساطيل واستطاعوا أن يستولوا بجيوش برية وبحرية على جبل طارق، وصاروا حينئذ هم المتحكمون في المضيق، في مضيق جبل طارق، بعد أن أنزلوا قواتهم في ذلك الجبل. وكان هذا آخر أمل وآخر باب أغلق للمسلمين من المغرب إلى الأندلس، فإنها وإن كانت قد أخذت جزيرة الطريف، لكن كان مضيق جبل طارق يستطيع الناس الجواز منه وهو أقرب، فسيطر عليه النصارى وقطعت بلاد الأندلس تماما عن بلاد المغرب. لذلك كان من حاول نيدة المسلمين في الأندلس عن طريق البحر المتوسط يصعب عليه جدا أنه يستطيع إنجادهم. ولما اشتد الحال في أواخر القرن التاسع وقبل أن تسقط غرناطة آخر معاقل الإسلام، وأرسل واليها رسائل استنجاد إلى سلطان المماليك في مصر وإلى السلطان بايزيد العثماني في الأناضول، لم يستطيع أن يفعل له شيئا، لأن النزول إلى سواحل الأندلس من الصعوبة بمكان، وقد صارت السواحل المضيق والقريبة من التي يمكن منها العبور بأيدي النصارى. لذلك العثمانيون اكتفوا بأرسال قوة وأسطول، قام بضرب بعض الموانئ ورجع، ولم يستطع الإنزال في تلك السواحل بسبب سقوط جبل طارق ومضيقه بيد النصارى، وكان ذلك في سنة 709. من بعد هذا التاريخ إلى قرابة 60 سنة، من 709 إلى 774، خلال 63 سنة، هذه الفترة كانت فترة هدوء نسبي. ومعنى نسبي أنه يعني لم يكن هدوء تام، لكن كان من حيث الجملة هدوء. والمقصود بالهدوء أنها خلال هذه الفترة لم تحصل معارك بين المسلمين والنصارى في الأندلس، وكان لذلك أسباب، من أهمها أن الممالك النصرانية في شمال الأندلس ووسطها دخلت في نزاعات وصراعات، وكانت أقوى الممالك، كانت أربع ممالك قد تكونت في شمال الأندلس، التي هي معركة لشبون.

0: ومملكة نافارة ومملكة قشتالة وهي أكبر هذه الممالك، ومملكة أراغون، وأيضا كانت مملكة ليون لكن لم تكن بذلك الحجم. فكانت الصراعات غالبا بين مملكة قشتالة ومملكة أراغون، واللتان هما تعتبران أكبر مملكتين للنصارى في الأندلس. فبدأت بينهما صراعات على الملك وصراعات على الإقطاعات، وكل يريد التوسع على حساب الآخر. وللأسف أن النصارى في قرابة 64 سنة وهم يتصارعون قد غفلوا عن المسلمين إلا ما كان بأيديهم، والمسلمون قد صاروا في أمان ولم تحصل أي معارك بينهم وبين النصارى، إلا أن المسلمين مع هذه الفترة الطويلة لم يحصل منهم أي تحرك مسلمي الأندلس. فكان هذا وقت مناسب جدا، فإن الصراعات الداخلية تضعف الدول، ويستطيع الشخص أن يسترد بعض ماله من الحقوق، وكان المسلمون يستطيعون أن يستغلون هذا الوضع ويكونوا جيوش ويستعدوا ويقوموا بالهجوم على بعض الحصون والمدن ويستردوا ما استطاعوا في ظل انشغال النصارى بعضا ببعض. لكن كان المسلمون قد وصلوا إلى مرحلة سيئة من الضعف الديني، أما الأمور الدنيوية فقد كانت في غاية من الترف، وانهمكوا في الدنيا واستغلوا هدوء القتال وعدم هجوم النصارى بالترف والدعة والخلد إلى الدنيا، ولم يفكروا في جهاد أو في استعداد، وبدأت تنتشر المعاصي وتكثر كما ذكر جميع المؤرخين، حتى صارت تشرب الخمر علانية، وصاروا يتفاخرون بالجواري والرقص والطرب، واشتهر ما يسمى بالأدب الأندلسي، وهو في الحقيقة سوء أدب وقلة أدب. صحيح اشتهر الشعر والآداب وما شبه ذلك، لكن كان ذلك مصاحبا للفجور والخنا من المباهاة والمغالاة في الجواري المغنيات والراقصات، ويشرب على مجالس الغنى والرقص وإنشاد الأشعار والخمور، حتى صار هذا متفشيا في بلاد الأندلس، وانتشرت أشعار الغزل والحب والعلاقات المحرمة، وبدأ هذا الشر يتفشى خلال تلك الفترة. فبدلا من أن يستغلوا هذه الفترة والأعداء في صراع إلى تقوية الدولة وتكوين جيش، أقل شيء إن لم يقوموا بالجهاد والهجوم يحصل عندهم استعداد وتقوية جيش الدولة وحصونها، لكن هذا كله لم يحصل، انصرفوا إلى الدنيا والتوسع فيها، وانهمكوا في الترف والدعة والشهوات المباحة والمحرمة، والله المستعان. خلال هذه الفترة كلها، ثم إنه في سنة 674 حصل حدث غير مجرى الأمور في الأندلس، وهو أن تلك المملكتان التي استمرتا لستين سنة تتصارعان على الملك والرئاسة والزعامة، حتى تركوا المسلمين في حالهم وصاروا يتصارعون مع بعضهم البعض في سنة 674 أو في سنة 774 حصل الاتفاق على الصلح بين هاتين المملكتين. وكان الشرط الأساسي للتصالح أن يتزوج ملك أراغون فرناندو الثالث بوريثة عرش مملكة قشتالة، إيزابيلا ابنة ملك قشتالة، على أن يتم الصلح ويتوقف الحرب ويصوروا أصهارا. فتم هذا الاتفاق، وأن يتزوج ملك أراغون بوريثة عرش ملك قشتالة. وكان الاتفاق في سنة 774 وتوقفت الحروب بينهما، ولكنه لم يتم اتحاد المملكتين إلا بعد خمس سنوات، توقفت الحروب. ثم في سنة 779 حصل الأمر الأشد على المسلمين، وهو أن مملكة قشتالة وأراغون أكبر ممالك النصارى في الأندلس أعلنوا الوحدة وصارت مملكة واحدة، وسلمت زمام الأمور لفرناندو الثالث، والملكة زوجته إيزابيلا لأنه مات والدها وصارت هي الملكة، فحصل اتفاق على توحيد المملكتين وصارت مملكة واحدة، وانتهت الصراعات وبدأوا يحدون سيوفهم ويجهزون أمورهم. لأخذ ما تبقى من بلاد الإسلام والاستعداد لأخذ غرناطة، وبدأوا بتجهيز الجيوش. لكن الأسوأ من هذا أن النصارى بعد صراع طويل يتحدون ويجتمعون ويصيروا مملكة واحدة، والمسلمون في ذلك الجزء الجنوبي والقطعة الصغيرة المتبقية في بلاد الأندلس في غرناطة، كما سمعتم أنها لا تمثل إلا 15% من مساحة الأندلس، وهذا الذي بقي للمسلمين. النصارى بدأوا بالتوحد والمسلمون بدأوا بالتنازع، فإن محمد بن سعد أبو الحسن سلطان الدولة السلطان غرناطة في ذلك الحين كان له أخ يقال له الصغير، يقال له الزغل، محمد بن عبد الله أبو عبد الله، وهذا كان يلقب بالغالب بالله، السلطان الغالب بالله. فحصل بينه وبين أخيه نزاع، وحصل استدعاء، هذا استعان بالنصارى وهذا استعان بالنصارى، فجاء جيوش النصارى، ثم حصل الاتفاق على أن يقتسموا البلاد نصفين، فيصل شمال البلاد للغالب بالله الذي هو السلطان الأساسي الرئيسي، وأخوه يعطى جنوب البلاد مال قوى ما حولها، وذاك يأخذ غرناطة وما حولها. فصارت هذه المملكة الصغيرة جدا قسمت نصفين، نصف مع الأخ الأكبر نصف مع الأخ الأصغر. دارت الأيام، كان للغالب بالله سلطان بني مرين الأصل الذي هو الأكبر كان له زوجتان، إحداهما حرة والأخرى جارية، والجارية كانت ملك يمين إلا أنه قد رزق منها بولد سماه يحيى، والأولى يقال لها عائشة، عرفت بعد ذلك بعائشة الحرة، كان لها ابن اسمه محمد الصغير أبو عبد الله، تمييزا له عن عمه محمد أبو عبد الله الكبير. وكما تقدم معنا أن ملوك بني الأحمر كانوا يكثرون من هذا الاسم محمد محمد. فبدأ ميله إلى ابن الجارية، وكانت هذه الجارية نصرانية، وبدأ بإقصاء زوجته عائشة الحرة وابنها، وهو الأكبر، ابن الحرة أكبر من ابن الجارية، حتى جعلهما في إقامة جبرية في قصر من قصوره. وأما تلك فصار يمهد الأمور لأن يجعل ولاية العهد لابنها الذي أمه نصرانية. فلما علم الناس بذلك حصل تمرد وحصل ضجيج في الشعب، واستطاعوا الوصول إلى قصر الذي في القصر الذي فيه عائشة الحرة وابنها، وأخرجوها منه وقاموا إن صح التعبير بثورة أو بتمرد وخروج، وصارت الأمور في غاية من الفوضى في الأندلس، وقام أكثر الناس مع ابنه محمد الصغير لأنهم لا يريدون أن يكون ابن النصرانية هو الوالي عليهم. وهذا يدل على أن المسلمين كان فيهم خير، وأنهم كان فيهم حمية للإسلام مع الجهل والترف والدعاء التي ابتلوا بها، حتى وصلت الأمور والأحداث إلى أن خرجت زمام السيطرة عن يد الغالب بالله، فاضطر إلى الفرار إلى جنوب غرناطة، واستجار بأخيه الأصغر المعروف بالزغل أبو عبد الله محمد، وصار تحت حماية أخيه، واستولى ابنه محمد أبو عبد الله محمد الصغير على غرناطة وأملاكها. كانت هذه الأحداث يعني كلها مؤذنة بزوال دولة الإسلام في بلاد الأندلس، فلك أن تتخيل كيف يكون الحال عندما يتصارع الأخ مع أخيه على ملك، والأسوأ من ذلك يتصارع الابن مع أبيه على الملك، ويقوم الابن على أبيه ويخرجه ويطرده من المملكة، ويخرج الأب فارا ويستولي الابن على الملك. فأي خير مستقبل سيكون جيد بالنسبة لهذه الأحداث التي تسر على هذا النحو من الشر والعقوق والفوضى والبعد عن تعاليم الدين والإسلام مع ما هم فيه من الإغراق في الدعة واللهو المحرم، والله المستعان. فكانت هذه كلها أحوال ممهدات لما كان من الأسباب التي قضاها الله جل وعلا في زوال دولة الإسلام في الأندلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يا أخوان عبارة عن إشارات مختصرة. طبعا هذه الأشياء كلها كانت مما زاد من طمع النصارى في القضاء على بلاد الأندلس تماما، لذلك استغل النصارى هذه النزاعات وصاروا يغذونها، وتارة يقفون مع هذا وتارة يدعمون هذا ضد هذا، لأنهم يعلمون أن استمرار النزاع داخل الدولة الواحدة يزيدها ضعفا. وأراد النصارى أن يقضوا على بلاد على غرناطة آخر معاقل الأندلس ويضمونها إليهم وينهوا الوجود الإسلامي في الأندلس كما يقال بوقت تكون فيه فرصة مناسبة وبأقل خسارة، ذلك بدلا من أن يبذلوا أموالهم وجيوشهم للقتال، قد ينهزمون قد ينتصرون. استغلوا هذا الصراع وصاروا يقومون بالدعم المادي والدعم المعنوي تارة لهذا ولهذا، وفعلا هذه الصراعات استمرت حتى ضعفت بلاد الأندلس جدا، واستطاع النصارى بطريقة وبأخرى كما سيأتي إن شاء الله معنا أنهم يستخدمون بعض هؤلاء الأمراء ويكون كيد لهم ويعطوه ملك البلاد لفترة مؤقتة حتى تستتم الأمور لهم، ثم يقتطعوا هذه البلاد ويأخذوا بلاد غرناطة، وكان هذا ما تم فعلا بعد قرابة 20 سنة في سنة 897. وقد ضاق من الوقت والحديث له بقية، وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا بقي معنا بعض الدروس حتى ننتهي من تاريخ الأندلس إلى سقوطها، وإن كانت المراحل الأخيرة هذه مما يحزن لا مما يفرح ومما يؤلم الله، والحديث عنها يتعب الذهن ويتعب القلب ويتعب اللسان، لأنه يصعب على الإنسان أن يقرأ أو يطلع أو يسمع مآسي المسلمين وآلامهم وزوال دولهم وهلاك شعوبهم وما حصل على المسلمين من الذل والبلاء في تلك السنوات المتأخرة. لكن كما سمعتم قراءة التاريخ والنظر فيه وسماعه ليس بكاء على المفقود كما تبكي الثكالى، وإنما لنأخذ العظة والعبرة وننظر في الأسباب وننظر في النتائج ونتعلم من التاريخ ما نستفيد منه عظة وعبرة في إصلاح أنفسنا وإصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. وإلا فلا يغني البكاء ولا العويل ولا الحزن ولا الألم بشيء قد ذهب ومجد قد ضاع، وإنما يكون في ذلك عبرة كما سمعتم، كما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فنسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يدمر الشرك والمشركين والكفر والملحدين، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها وقوتها، وأن يهدي المسلمين إلى دينهم ويلهمهم رشدهم ويوفقهم إلى التمسك بتعاليم دينهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا بعز يعز فيها الإسلام وأهله، وبذل يذل فيه الكفر وأهله، إنه قوي عزيز. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله بإذن الله إن يسر الله سنواصل من بعد العيد إن شاء الله تكملة هذه الدروس. بقي معنا دروس قليلة في درسين أو ثلاثة أو أربعة تقريبا ليكمل هذه السلسلة، ستكون إن شاء الله من بعد صلاة العصر مكان درس العصر، إما من يوم العيد أو من ثاني العيد، ننظر الوقت المناسب إن شاء الله تعالى سيعلن عليها في حينه لإكمال هذه السلسلة. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت

مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعلم

السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه

المؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق

إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا

ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله

عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا

الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالى.

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: تفرص في هذا الرجل أنه إيش؟ أنه مبتدأ، ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج من المسجد النبوي الذي هو عامل المسلمين. ليش؟ لأن هذا مفسد، هذا مفسد. والإمام مالك في المدينة له قول وله ميزان، ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمرو بن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سألوا عن القدر ما قال أخرجوهم، أخبرهم بالحق، ثم اعتزل إلى مكان آخر في المسجد وجعل يقرران نذهب المعتزلة، لأن لكل مقام مقالا، والإنسان قد يكون له وزنه في مكان دون مكان آخر. طيب، قال رحمه الله والكيف، نعم، ربيعة، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول كما قال تلميذه. وقد مشى أهل العلم على بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فواجب الكف عنه. والحمد لله، يعني نحن في سلام يا أخوان، الأمور الغيبية ما دمنا سالمين والحمد لله نسلم. هؤلاء الذين يقال لهم إنهم يريدون التعمق وتحقيق العقيدة تجد يسأل كم مصاب الله، السؤال هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. أسكت عما سكت الكتاب والسنة عنه، كم أنا منه؟ ما يجوز، لا يجوز. أسكت على ما جاء في الكتاب والسنة وأنت في خير وفي سلامة، لا تتعمق فتغرق. أسلك ما سلكه السلف رحمهم الله في هذا وغيره. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاتك، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الحمد لله، ذكر الله الداء والدواء. ما هو الداء المتوقع؟ أن ينزغك من الشيطان نزغ، سواء في العقيدة أو في المعاصي أو في الأخلاق. واعلم أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء، لا يأمر بالخير أبدا، وإنما يأمر بالشر. فكلما هممت بالشر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعمل هذا الدواء فإنه دواء ناجع. نعم. القاعدة السابعة: صفات الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. هذه القاعدة لها قاعدة سبقة في الأسماء، إيش؟ أنها توقيفية. كذلك الصفات توقيفية، لا يمكن أن تصف الله شف التعبير إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. في الأسماء وش قلنا؟ قاعدة الأسماء، أرجع لها.
4: يجب الوقوف
3: على مجال، أقرأ قاعدة.
4: القاعدة الخامسة: الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.
3: نعم.
4: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة.
3: نعم.
4: فلا يزاد فيها ولا ينقص.
3: تمام. شوف، على ما جاء به الكتاب والسنة. إذن اللفظ ما نثبته، لكن الصفات قلنا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة قد يدل على المعنى وإن لم يرد بلفظه، فهنا فرق. الأسماء لا تثبت أي اسم إلا إذا جاء في الكتاب والسنة، الصفات أثبت كل ما دل عليه الكتاب والسنة. والفرق أنه قد يكون هناك صفات لم ينص عليه الكتاب والسنة لكن لا تنافي الكمال، أثبتها ولا ضرر، أثبتها ولا ضرر. وقد سبق لنا أن الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: كمال محض ونقص محض، وفي تفصيل. طيب، يقول المؤلف: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ثم قال: انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. الإمام أحمد رحمه الله تعرفون أنه في زمن محنة، يجادل من الجهمية والمعتزلة وأصحاب الإرجاء وغيرهم، فلهذا قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ظاهر كلام الإمام أحمد أنك لا تثبت أي صفة إلا وهي منصوص عليها بعينه، لقوله: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، على أنه يحتمل أن يكون المراد إلا ما وصف به نفسه جنسا لا عينا، وحينئذ يكون كما ذكرنا في القاعدة. لكن الإمام أحمد رحمه الله يحترس في مثل هذه الأشياء، حتى أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فخطأ من قال مخلوق وغير مخلوق، مع أنه عند التفصيل

لأنه لم يكن هناك بدعة في القول بإيش؟ بخلق القرآن. نعم. القاعدة نعم القاعدة لا شيء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. الأول التصريح بالصفة كالعزة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. العزة أين الدليل؟ ولله العزة ولرسوله. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة. البطش إن بطش ربك لشديد. الوجه ويبقى وجه ربك. اليدين بل يداه مبسوطتان. ونحوها كالعين مثلا. الثاني تضمن الاسم لها أن تكون الصفة غير منصوص عليها بعينها لكن الاسم يتضمنها. وقد سبق لنا أن الإيمان أن أسماء الله لا يتم الإيمان بها إلا بإثبات أسماء لله وإثبات ما تضمنته من صفة. والثالث إثبات ما تضمنته من الحكم إذا كانت متعدية. طيب مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. مع أن الغفور قد ورد في القرآن ذو المغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، لكن لا يمنع أن يكون لثبوت المغفرة أي صفة المغفرة أن يكون لها دليلا، أحدهما التصريح بها والثاني الاسم المتضمن لها. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش. لا تجد اسما من مادة السواء لكن لك أن تقول إن الله مستو على العرش. استوى فعل ولا اسم؟ فعل. لك أن تقول إن الله مستو على العرش، فإذا قال قائل كيف تأتي بمستو اسم فاعل والذي ورد إن ما هو استوى به فعل؟ نقول لأن هذا الفعل يدل على شيء، على حدث وزمن، وإن شئت فقل على معنى وزمن. المعنى في السواء ما هو؟ الاستواء. والزمن الوقت. نعم كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. يصح أن تقول إن الله تبارك وتعالى نازل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. كيف تقول نازل والحديث ينزل؟ لأن الفعل يدل على المعنى الذي هو النزول. طيب الثالث المجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. من أين أخذ؟ من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. ومثل الإتيان موجودة. نعم الدال والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب. الدال عليها يعني على هذه الصفات على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. لكن لاحظ في هذا أن الصفة المأخوذة من الفعل لا بد أن تقيد بما قيد به الفعل، ما تخليها مطلقة. فمثلا لو قالك قائل هل من أسماء الله المنتقم؟ فالجواب لا. حتى لو قلنا بالعفو مع أنه في عد الأسماء المذكورة المعروفة العفو المنتقم، نقول لها ما نقول هكذا، ما نقول العفو المنتقم،

0: لا بد إذا أثبتنا الصفة هذه أو أثبتناه اسما من أسماء الله أن نقيده، ولا يمكن أن نقول إنه اسم من أسماء الله وهو لا يصف إلا مقيدا. وهذا الفرق بين لاحظوه، الفرق بين الاسم والوصف أن الاسم يصح مطلقا، والوصف لا يصح إلا إذا كان مقيدا إلا بما قيد به. فنقول لنا أن نقول إن الله منتقم ممن؟ من المجرمين بما قيد به، ولا نقول إن الله منتقم حتى ولو قرنا به كلمة عفو. قواعد في أدلة الأسماء والصفات، هذه أيضا من أهم ما يكون في هذه القواعد. القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها الأسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى وصفاته، هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. انتبه، لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا صفة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عرفتم أن الصفات أوسع من الأسماء.
1: في مجال التكييف، نحن أثبتنا كيفية مجهولة، فما ربنا بمن يقول إن صفات الله ليس لها كيفية ولا معلومة ولا مجهولة؟ وذلك لأن قول الإمام مالك الكيف غير معقول يمكن أن يكون ممتنع، لأنه غير معقول يقال للممتنع. فذلك في أخذنا من الآية الكريمة ليس كمثله شيء، ليس قطيعة الثبوت، جميع ذمية الضلال. ثم أخذنا من العقل أن كل موجود لها كيف، نحن نفينا أن نأخذ الصفات من العقل، فكيف نستدل على هذه الكيفيه من العقل؟
0: لا، احسنت. هذا ليس من دلاله العقل المجرده، هذا من اللازم. لازم كل موجود ان يكون له صفه. ما هو دلاله العقل؟ هو لو لم يثبت اصلا كلمه الموجود قلنا ما يجوز نقولها، لكن هي ثابته. واذا كانت ثابته فانه يلزم من ثبوتها ان يكون لها صفه. ولهذا قلنا إن الذي يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، قلنا إن هذا عدم، لا بد، هذا واضح، كل شيء موجود لا بد منه.
1: كيفية، هذا يقولون لازم القول ليس بقول،
0: كيف
1: لا يقول بلازم،
0: لا نقول باللازم، هذا شيء لازم عقلي. كل يعرف إن الموجود لا بد له من صفة، ولو لم يكن فيه إلا صفة الوجود.
1: هل يصح شيخ احسن الله اليكم ان نقول ان صفات الله سبحانه وتعالى على ما اخبر به؟
0: لا إيه، نعم، من غير كيف، من غير تكييف، لكن هي موجوده حقا. لانك لو قلت ليس له كيفيه اطلاقا، هذا هو النفي المحض. سبحان الله، الان لو تعال وجه الله عز وجل، هل تعتقد له كيفيه؟ لا بد له كيفيه على صفة الله أعلم بها. النزول إلى السماء الدنيا لا بد له كيفية والله أعلم بها. ما من شيء موجود إلا وله كيفية. والممنوع هو نفي المماثلة كما جاء في الحديث في الآية، ليس كمثله شيء. نعم، القاعدة الثالثة. أي نعم،
2: قلنا الجزء الثاني من العقل على إبطال التنظيم أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص.
0: نعم،
2: كيف يستقيم يكون فيه أتجاب فيه؟
0: كيف إيش؟
2: يستقيم اللفظ.
0: القاعدة السادسة، هذه كم وجوه؟ الأول الثاني المقابل، اقرأ.
2: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب.
3: زيادة إن شاء الله
0: زائدة
3: فيها.
0: ها؟ زائدة؟ وين هي؟ شو يقول؟ اقرأ نص اللي عندك.
2: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص.
0: ها، في هذه زائدة فيه. وأنت تأخرت بالسؤال عنها. أو أنكم أنا ما أذكر أن أحد سأل عنها.
4: موجودة. الله أكبر.
0: اي لا بس هي المفروض انها اشتبوا عليها في غلط. نعم
2: يذكر البعض عن قول الله تعالى ثم استوى الى السماء يقول ثم قصد الى السماء
0: بإرادة تامة. نعم لا شف قصد بإرادة تامة
2: يعني لا يخالف ما قررناه
0: منا
2: الى هذه الآية
0: بمعنى انتهى. لا ما يخالف لأنه قصد بإرادة تامة هم يجعلون الإرادة هنا بمعنى الكمال بمعنى كمال الإرادة
4: مثل السماء.
0: نعم
4: يعني يقول في النص.
0: نعم
4: أما الصفات ما يدل على ذلك
0: في دراسة كتاب السنة. أوسع نعم.
4: لكن قول الشيخ عليه في القول الثالث تصريح بفعل أو وصف دالنا عليه كالاستواء. قلنا أن الله مستوي وأن الله نازل.
0: نعم.
4: نسميها ما يكون اسم هذا
0: الشيء. لا ما نسميه نصف.
4: يعني صفة النزول
0: إيه؟
4: نازل.
0: إيه صفة النزول. صفة الاستواء.
4: أدخل اسم في
0: لا ما هو اسم. ما هو اسم. الاسم أن تقول مثلا يا مستوى من العرش اغفرني. مع أني قلت لكم أنا. أن التوصف إلى الله تعالى بالصفة التي لا تصح إلا له جائزة حتى ولم تكن اسمه. طيب نرجع. قال نعم هذه قاعدة أيضا مهمة. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندي إشكال في التعبير الأدلة ولم نذكر إلا شيئين. فالجواب أن هذا مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني المراد بالأدلة الجنس. الكتاب كم فيه من دليل؟ مئات الأدلة وكذلك السنة. فلا تثبت أسماء الله أو فلا نثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. إن قال قائل إذا جاءنا شيء عن السلف عن الصحابة خاصة هل نثبته؟ أو لا نثبتون. القاعدة عند علماء المصطلح أنه إن كان هذا الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا لا نقبل قوله لأن هذه أمور غيبية ليس للعقل فيها مجال حتى نقول هذا رأي له. وإن لم يكن ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإننا نأخذ بقوله لا على أنه قوله ولكن على أن له حكم الرفع على أن له حكم الرفع. وقد ذكر علماء المصطلح أن ما ورد عن الصحابة مما لا مجال للعقل فيه ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإن له حكم الرفع كأحكام القيامة كأخبار القيامة وما أشبه ذلك. وهنا تنبيه مثل بعض علماء المصطلح بمن يأخذ عن بني إسرائيل مثلوا بابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس هو من أشد الناس تحذيرا من الأخذ عن بني إسرائيل كما جاء في صحيح البخاري حيث عاتب الصحابة قال كيف تأخذون من حديثهم وهم والله لن يرجعوا إلى ما جاء في كتابكم. أنكر هذا أشد الإنكار. ولا شك أن بعض الناس قد يغفل عن حديث ورد مع أنه بحر في الحديث أفهمتم؟ لأن الإنسان لا يحيط بكل شيء علمه. أحيانا يرد نفي حديث في فتح الباري ونهيك بابن حجر اطلاعا وإذا هو بنفسه ذكره في موضع آخر هو بنفسه. عندنا على هذا أمثلة لا تقول الآن إنما نقيدها على الهامش. هو نفسه ذكره ثم يقول لم يرد. فلذلك نقول إن الذين عدوا ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل لم يبلغهم أن ابن عباس ينكر الأخذ عن بني إسرائيل. قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. فما ورد إثباته من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته. قوله فما ورد أي على وجه صحيح بالنسبة للسنة ولهذا كان على المؤلف أن يذكر هذا القيد، لأنه قد يرد في السنة حديث ضعيف فيه إثبات اسم من أسماء الله ولا يجب علينا إثباته، فلا بد من قيد الصحة فيما ورد في الكتاب ولا فيما ورد في السنة. فيما ورد في السنة لا بد أن يصح. من ذلك كلمة إن الله حيي ستير، أنا ما وجدت في هذا اللفظ ستير، وإنما الذي وجدت في النهاية في غريب الحديث ستير، ستير مثل كسميع. ولهذا نحن أطالب من كان منكم مختصا بالحديث أن يثبت لنا أن اللفظ الوارد ستير. نعم.
5: سمعت الشيخ الباز يقول
0: أي ولو قال ما هو حجة، لأن صاحب النهاية عالم في اللغة في الحديث، وهو قال إنه ستير. أنا لا أنكر أن يكون في اللغة فعيل بمعنى المبالغة، قد يكون اللغة واسعة فعيل بمعنى المبالغة، لكن كوننا نثبت هذا الاسم لله عز وجل بدون يقين، وهذا لا يمكن إلا بضبط من يوثق بضبطه أو بالنقل مشافهة. فلذلك نرجو منكم وأخص بهذا الذين يعتنون بالحديث أن تحققوا في هذا في هذه المسألة، هل هي ستير ولا ستير؟ لأنه جرى حتى على لساني أنا أقول ستير، لكن مر علينا قبل أيام في باب الغسل من الجنابة فقرأ القارئ ستير، فرجعت إلى كتب الحديث الغريب وجدتهم يقول إنها ستير على وزن فعيل، وقالوا إنه مبالغة في ساتر كسميع. من منكم ينتدب لهذا؟ فؤاد؟ نعم نعم أرنا إياه. طيب، ما ورد إثباته من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة والمراد صحيح السنة فإنه يجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. لا بد أن نقيد نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله عز وجل فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده، وهذا غاية ما يكون من العدل، غاية ما يكون من الأدب مع الله ورسوله. نقول الشيء الذي لم يرد إثباته ولا نفيه لا يجوز أن نثبته ولا ننفيه، واضح يا أخوان؟ طيب لماذا؟ علل. لأنه لم يرد إثباته ولا نفيه، وليس لنا الحق أن نتقدم بين يدي الله ورسوله فنثبت ما لم يرد وننفي ما ورد. ولكن المعنى، واعلم أن العلماء رحمهم الله لم يلجأوا إلى هذا التفصيل إلا لأن أهل التعطيل ألجأوهم إلى ذلك في مسألة الجسم والجهة والحادث والمحدود وما أشبه ذلك، وإلا فنحن في غنى عن هذا، نحن في غنى عن هذا. لكن لما ألجأوهم إلى أن يتكلموا في هذا وجب على أهل السنة أن إيش؟ يعني نعم، أن ينزلوا في الميدان ويتكلموا، وإلا فالسكوت عما لم يرد أسلم. لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبون إيش؟ فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لا يمكن أن ندع لهم الميدان يتجارون فيه ونحن ساكتون. طيب، صار الذي لم يرد نفيه ولا إثباته، ما موقفنا نحوه؟ أما اللفظ فنتوقف، ولنا أن نتوقف ونقول لا تلزمنا بأن نثبت ولا نلزم، لأن ما ورد. لكن إن ألجأنا أو صارت الحال تقتضي ذلك نقول نستفصل، نستفصل عن المعنى. إن أريد به حق فهو مقبول المعنى، لا يعني معناه ما يستقر في نفوسنا من المعنى، لكن هل اللفظ نثبته أو لا؟ لا. وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله، صح؟ مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، صح؟ إيه صحيح. وسبق لنا بيان دلالة تضمن والمطابقة والالتزام. إذا دل اللفظ على المعنى كله بجميع أجزائه فهو مطابق، ودلالته على جزء المعنى تضمن، ودلالته على أمر خارج لازم التزام. ومثلنا بكلمة الخالق، فقلنا الخالق يدل على ثبوت الذات وصفة الخلق، إيه دلالة مطابقة على الأمرين جميعا، وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن، وعلى الخلق وحده تضمن أيضا، وعلى العلم والقدرة والإرادة التزام. نعم. طيب. ومنه أي مما ورد كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كل صفة دل عليها فعل من أفعاله فهو مما يجب إثباته، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، كما قال الله عز وجل ويفعل الله ما يشاء. طيب صانع يصلح أن نصف الله بأنه صانع؟ دليل قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء. من عبارات العوام عندنا يقولون يا صانع كل مصنع، يا صانع كل مصنع، هل هذا صحيح أو صحيح؟
6: صحيح.
0: صحيح، لأنه إن كان من فعله فهو من فعل واضح، وإن كان من فعل العباد فقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ولهذا لا ننكر على العامة، اللهم إلا أن يريد معنى آخر أنه يحتاج في صنعه إلى آلات وإلى زنبيل وإلى فاروع. وأبي محمد خليل يعرف الفاروع، ها؟ تعرفون؟ ما تعرفون؟ نعم؟ إيش؟ والأول ما تعرف الزنبيل؟ سبحان الله. طيب الزنبيل خصف من خوص النخل، يوضع فيه الأشياء، يوضع فيه التمر، يوضع فيه الحبوب وغيرها، هذا يسمى زنبيل، وما حسبت أحد أن يجعل زنبيل. نعم؟ إلا أنت؟ سلة. لا ما نعرف السلة في سلة الدولاب تجره. طيب إذا لا تعرف الفاروع، تعرفه من باب أولى. طيب نشوف الأخوان، يحيى ما تعرفه أبدا؟ لا ستعرفه إن شاء الله الحين. والآخر جنبك أظن بعد تعرفه الفاروع، سبحان الله، وش تحفر به الأرض. تمام. هو عبارة عن حديدة، الحديدة لها طرف مسنم هكذا، والطرف الثاني بالعكس مسنم هكذا، ولها يد من خشب تدخل في ثقب بالوسط، أنت معي ولا لا؟ طيب ثم تضرب به الأرض فتحفر به الأرض، عرفتها الآن؟ ما اسمها عندك؟ الزنبيل عرف أنها اسمها عندك السلة، وهذه ما اسمها عندك؟ نيجيريا ما فيها فورية؟
7: يسمى دقة.
0: إيش؟
7: دقة.
0: دقة؟ طيب، على كل حال يجب علينا أن نفهم أننا إذا قلنا هذا صنع الله، أن ليس معنى ذلك أن الله تعالى محتاج إلى آلات يصنع بها. السماء بنيناها، هل أحد يتصور أن الله عز وجل أتى بالعمال والزنابير والفواريع التي تسمى في لغة النيجيريين دقة؟ نعم، هل جاء بهذا؟ لا، واضح يا أخوان. طيب، على كل حال لا ننكر على العامة الذين يقولون يا صانع كل مصنوع، لأن نعرف قصدهم أنه موجد كل موجود. طيب يا نعم، ومنه أي مما ورد إثباته الوجه والعينان واليدان، وأدلة هذا إن شاء الله معروفة عندكم. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، وهذه جرى تفصيلها في أي درس؟ في درس العقيدة الواسطية. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، وهذه أيضا مرت بأدلتها في العقيدة الواسطية. جاء ده بالسؤال، أي لأن الاسم إنشاء، إنشاء، والإخبار خبر عن شيء وقع، ويتضح هذا بالمثال. لو أراد أحد أن يسمي ابنه عبد المطلب يجوز أو لا يجوز؟ طيب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال أنا ابن عبد المطلب، لأن هذا من باب الإخبار عن شيء واقع. حتى مثلا لو فرضنا إنسان له أب وجد واسم جده عبد النبي، وقال أنا فلان ابن فلان ابن عبد النبي، يجوز ولا لا؟ طيب لو أراد أن يسمي عبد النبي ما يجوز. هذا معنى قولهم إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء. نعم، أن
6: يجعل قسيما الإخبار عن الله عز وجل بأخبار لا تتضمن مقصد لا تتضمن كمالا، قسيم هذا القسم يكون قسيما بالأسماء والصفات، فتكون
0: الأسماء تقسيما يعني؟
6: يعني تنقسم الأشياء إلى ثلاثة أمور.
0: إلى أي نش؟
6: إلى ثلاثة أشياء.
0: نعم نعم،
6: التسمية والوصف والإخبار.
0: وإيش؟
6: الإخبار.
0: لا، لأن الوصف والتسمية كلها مندرجة تحت الأخبار. لا لا، بل هي أصح. حتى التسمية ما نسمي، لا نسمي الله إلا بما أخبر أنه تسمى به، وكذلك الوصف.
6: طب والإخبار قلنا في مثل يا دليل يا مهون.
0: نعم، إيش؟ يا إيش؟
6: يا دليل يا مهون.
0: يا مهون لا بأس،
6: لأنه من باب الإخبار.
0: من باب الإخبار. هذا كناه قبل أن تحضر أنت، لكن هذه أقسام ثلاثة أقسام. ارجع إلى الأشهر. نعم يا محمد.
8: شيخ بارك الله فيك، لماذا نثبت معاني صفات الله عز وجل؟ يعني لما نرجع إليه؟
0: نعم،
8: إلى دلالة اللغة.
0: إيش؟
8: يعني هل إلى دلالة اللغة؟
0: نعم الصفات. نعم، كل ما في القرآن والسنة يرجع فيه إلى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، إلا ما نقله الشرع عن معناه فيرجع إلى الحقيقة الشرعية. خل هذه معك، سواء كان في العقيدة أو كان في الأحكام العملية، لأن هذا الشرع كله باللغة العربية، فكله يحمل على اللغة العربية، ما لم يكن له تسمية شرعية فيرجع إلى الشرع. على أن الشرع حتى الذي له حقيقة شرعية أحيانا يكون هناك قرائن تدل على أن المراد به الحقيقة اللغوية، مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الآن لو أردنا أن نأخذ الصلاة هنا بالصلاة الشرعية، كان المعنى إذا جاء الإنسان بصدقته قلنا له اضطجع ثم صلينا عليه صلاة الجنازة، لأن هذا معنى صل عليهم، أليس هكذا؟ طيب، لكن الآن نقول هنا قرينة تدل، بل تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على المراد بذلك الدعاء، فإنه كان إذا أتاه أحد بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. نعم.
9: استدلنا به على إثبات العينين لله من وجهين. ذكرنا أن الوجه الثاني هو أنه لو كان لله أكثر من عين لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل. الإشكال أحسن الله إليك أنه لو كان هذا يعني صفة كمال لكان الله متصفا بها لأن كل صفة كمال ثابتة بها.
0: إيه وإذا كان متصفا بها فلا بد أن يذكرها الرسول.
9: هي صفة لو قلنا يعني الإشكال الشيخ أنه إذا كانت هذه صفة كمال ليش ما كانت ثابتة لله؟
0: ما هي صفة كمال؟ لو كان صفة كمال لها ثبتت، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يميز بين الدجال وبين الرب عز وجل فذكر أنه أعور حتى لا يشتبه. لا تقل لماذا لم يذكر أشياء أخرى عقلية بأن هذا الدجال محدث، نقول لأن المسألة كبيرة، ولهذا أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة الدجال، والناس في تلك الحال قد لا يتصورون الأمور المعقولة ولكن يفهمون الباطل والحق بالأمور المحسوسة. ولا من المعلوم أن هناك فروق كثيرة، ليس الفرق بأنه بس أعور والرب ليس بأعور. التمييز بأن له ثلاث أعين يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. فلما لم يذكره علم أنه ليس له ثلاث أعين.
9: لكن هل ثلاث أعين أكمل من
0: عينين؟ لا هناك. نعم.
10: بعض الناس إذا رأى مثلا ظلما في المجتمع وكذا قال الله منتقد، هل يكفي القيد الأول
0: بيه؟ لا، أنا أرى أنه يقيد، أرى أنه يقيد فيقال الله منتقم من الظالمين. أحسن.
11: السلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم عليه
11: وصحبه ومن ولا وبعد. يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى: ومما ورد نبيه عن الله سبحانه من كفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مكين أو كفر ونحو ذلك. ومما لم يرد إثبات ولا نفي لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله جهة قلنا لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو يحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث الحق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
0: سبق لنا هذه القاعدة المفيدة، وهي أن ما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله فإننا نثبته، وما ثبت نفيه فإننا ننفيه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه فإننا نتوقف في لفظه، ومن التوقف أن لا نثبته ولا نفيه ونسأل عن معناه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. من ذلك لفظ الجهة، وهي أن هل نقول إن لله جهة أو إن الله في جهة أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب يقول لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فليس علينا إثباته ولا علينا نفيه. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة حتى يجب علينا أن نثبت أو ننفي. وهل لنا أن نثبت أو ننفي؟ لا، إذن ليس علينا وليس لنا أن نثبت لفظه أو أن ننفيه. ولكن اعلموا أن هذا يورده أهل التعطيل على أهل الإثبات من أجل إلزامهم بما يرون أنه باطل حتى يقولوا هذا باطل فلماذا ذهبتم إليه. نقول أما الجهة فلا نثبتها ولا نفيها، ويغني عن ذلك عن كلمة الله في جهة أن نقول إن الله في العلو، إن الله في السماء، إن الله فوق عباده، وما أشبه ذلك، لأن هذا كله وارد في الكتاب والسنة، فيغني عنهما عن هذه الجهة أو عن هذا اللفظ ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات علو الله تبارك وتعالى. أما معناه فإننا نسأل هذا الذي وجه إلينا هذا السؤال، ماذا تعني بالجهة؟ هل تريد بذلك جهة سفل، أو تريد جهة علو تحيط به، أو جهة علو لا تحيط به؟ الأقسام ثلاثة: جهة سفل، جهة علو تحيط به، جهة علو لا تحيط به. لا، ودليل ذلك ودليل هذا الأقسام الحصر، فلا يمكن أن يوجد شيء رابع. والجواب: الأول باطل. ما هو؟ جهة السفل، هذا باطل، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، وهذه سبقت في.
12: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
13: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
14: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل يجوز التسمي بشفيع؟ الجواب: شفيع ما يمنع من ذلك، لأنه اسم من الأسماء، والإنسان أيضا يشفع إذا أذن الله له إن كان من الصالحين. وقد قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وسائل يقول: ما الجمع بين قول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، وبين ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل لحما عند اليهودية، ولما كسرت رباعيته وشج جلد البيض على رأسه؟ العصمة من أن يحصل له ما، يعني هو أشد من ذلك، من قتل وغيره. أما الأذى فليس معصوما من أن يؤذى. قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول.

0: يقولون وقد وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال الله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن العاص إنه أجل إنه لموصوف نحو صفته في القرآن أي في التوراة إني مبتليك ومبتل بك. أو الحديث أيضا هذا في غير حديث عبد الله بن عمرو الحديث الآخر قال الله إني مبتليك ومبتل بك. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتل المرء على قدر دينه إن كان في دينه صلبا شدد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. ويحصل له بلاء من الناس وأذى مذمما قلينا ودينه إلى ما تعلمون من الأذى والتكذيب والسب والشتم. هذا مما يرفع الله به الدرجات. هذا مما أثنى الله عز وجل به على الأنبياء بصبرهم تحملهم الأذى. تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. فمثل هذا ما هو معصوم منه. هذا مناط البلوى في هذه الحياة الدنيا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وحصل له من المنافقين أذى في أهله من يذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالأذى ما هو معصوم منه ولا هو ولا سائر الأنبياء. أما الأنبياء فريق كذبتم وفريقا تقتلون أي منهم من قتل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتل مباشرة وإنما كان ذلك سببا في موته عصمه الله منهم. ولما حضر أجله كان ذلك من الأسباب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أوان انقطاع أبهري. وأخ يسأل عن حديث نهى أن نأكل طعام أو هدية الأعراب. طعام الأعراب أو هدية الأعراب في رواية هدية الأعراب في رواية طعام الأعراب وفي رواية هدية الأعراب. ويسأل عن معناه. هو في الصحيحة برقم 2985 قال أخرجه الحاكم وأحمد والبزار من طريق عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي قال سمعت عبد الله بن دينار الأسلمي يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدت أم سنبلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا فدخلت علي به على عائشة فلم تجده فقلت لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن نأكل طعام الأعراب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سنبلة ما هذا معك؟ قالت لبن يا رسول الله أهديته لك. قال اسكبي أم سنبلة ناولي أبا بكر. ثم قال اسكبي أم سنبلة ناولي عائشة. ثم قال اسكبي أم سنبلة فناولته النبي صلى الله عليه وسلم شرب. فقلت يا بردها على الكبد يا رسول الله قد كنت نهيت عن طعام الأعراب. قال يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم وإذا دعوا أجابوا فليسوا بأعراب. والسياق للبزار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس
0: منه بلفظ نهانا عن نقبل هدية من أعرابي. قال هدية مكان الطعام، لكن محمد بن عمر هو الواقدي متروك وقد كذب، إلى قوله ويشهد له رواية أبي يعلى من طريق محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان روى عن عائشة قال سمعت رسول الله يقول لا أقبل هدية من أعرابي. جاءته أم سنبلة الحديث، قال وفيه من لا يعرف، أحسنها الإسناد الأول، وبعد معرفة أن الإسناد الأول محتج به فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدية أو طعام الأعراب الذين لم يفقهوا الدين، ما كان من طعام الأعراب الذين ما فقهوا دين الله، أعراب الكفار، أعراب الجهال، الذين ما فقهوا دين الله، ما استجابوا للدعوة النبوية، لأن ذبائح هؤلاء ذبائح غير كتابيين. أما الأعرابي المسلم فإن حكم ذبيحته مشروعة وطعامه جائز، وليس الطعام هذا على إطلاقه قوله لبنا أو محمول، على أن الأعرابي ربما إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لبداوته أقصد لجلافة بعضهم يمن بذلك لعدم فقهه، والله أعلم. هذا أقرب من أنهم ربما حصل من بعضهم من إما على الأعراب الذين مستجابوا، وإما يحمل على الأعراب الذين هم مسلمون لكن جهال، قد يحصل من بعضهم من إذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أو يحصل منه عدم عناية بما قدمه من الطعام، قد يكون فيه بعض التلوث، والله أعلم. هذا فقط ما رأيت كلاما، لكن هذا الذي يظهر لي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل به مس فأخرج صوتا في صلاته، فهل صلاته صحيحة؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في من يحس بشيء يخرج منه، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي يتيقن خروج حدث، فإنه قد يكون لا يسمع أو لا يشم، كان يكون أخشم أو أصم، ولكن يتيقن خروج حدث، سمع صوتا أو يجد ريحا. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي بغير وضوء، ومعنى ذلك أنه انتقض وضوءه حتى لو كان مريضا فحصل منه حدث يخرج، إلا أن يكون ذلك باستمرار، كلما توضأ وأراد الصلاة يأتي الشيطان مثلا فيظهر له حدثا أو شيء من ذلك، فهذا سلس، هذا نظير صاحب السلس، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والمستحاضة كانت تصلي والدم يسيل منها، وربما جعلت إناء تقف فيه ثم تصلي والدم يسيل فيه، لأن هذا أمر غاصب، قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فمن كان حاله حال سلس لا بأس، ومن كان حاله ليس كذلك إنما حصل له باعتبار في بعض الأحيان أو بعض الأوقات يعني بسبب هذا المرض أو بغيره فانتقض وضوءه ولا تصح صلاته إلا بوضوء. نعم.
2: يقول السائل: مسجد بني من مال مشتبه من مخدرات وغيرها، وطلبوا فيه داعية إماما فيه، واشترطوا أن تكون زوجته مستفيدة لتقوم بالدعوة هناك، فهل تنصحونه بالذهاب إليه؟
0: الجواب: هؤلاء ناس عندهم معاصي من هذا في بناء مثل ذلك من حرام، لكن الصلاة لا تبطل، صلى شيء وكونه لا يجد أجرا لا يكون له أجر في بناء شيء آخر. جمهور العلماء على صحة الصلاة في مسجد مبني من ربا أو من شيء محرم، لأنه بني والصلاة فيه يعني فتح ووقف، ولا علاقة لصحة الصلاة مع ما بني به. نعم، كما سبق أنه لا أجر لبانيه من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الخبيث لا تعجبك كثرته ولو أنفق منه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وعلى هذا فلا بأس أن يصلي فيه هو أو غيره، إماما أو مأموما، بني من حرام لا بأس أن يصلى فيه، الصلاة فيه صحيحة، غير أنه يتحاشى الأكل من الحرام، إن كان أهل ذلك البلد دخلهم حرام لا يأكل منه. إذا تيقن وتيقنت أيها المسلم أن هذا المال حرام، سواء كان المال من دخلك أنت أو من دخل غيرك، وجب عليك اجتنابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن أجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به. قال الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت، وصف الله الكفار أنهم يأكلون الحرام، ولا يجوز أن التشبه بهم في ذلك ولا في غيره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا بأس أن يصلي فيه إماما أو معموما، ولا بأس أن يدعو هؤلاء الناس هو، وأن يدعى هؤلاء الناس رجالهم ونساؤهم، هو وأهله كل في مقامه، وهم أحوج ما داموا قد وقعوا في مثل هذا، وأنهم وقعوا في حرام وما إلى ذلك، لكن أووا إلى الله فعسى الله أن يأويهم أنهم يريدون خيرا وأنهم يريدون نفعا، وما كان من ذلك مثل هذا جيد أن يدعى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. سائر الناس كلنا بحاجة إلى أن ندعو وندعى، ندعو غيرنا وندعى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أئمتنا وعلمائنا نعلم ونتعلم. نعم.
2: يقول السائل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.
0: وأقم الصلاة،
2: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. هل يستدل بهذا على عدم نقض الوضوء لمن مس المرأة الأجنبية ولو كان بشهوة ما لم يخرج منه شيء؟
0: لا، ليس فيه الدلالة لذلك، فإنه ما يلزم أنه مسها أو أنه قبلها على في حالة وضوئه، وإنما محمول أنه يعني ماذا هذا، وكذلك احتمل أنه توضأ مسها ثم توضأ. نعم، جاء أنه أبو اليسر رضي الله عنه، فليس فيه دلالة على أن مس المرأة الأجنبية لا يجوز، لا للمتوضئ ولا لغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث. فلا يجوز أن يتعمد مس المرأة الأجنبية أو أن يزحمها أو تزحمه عمدا، لهذا الحديث ولغيره. قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، إنما بايعهن كلاما. كان يقول: إنما قولي لواحدة كقولي لمئة، بايعتك بايعهن كلاما. فلا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ما كان أحد منهم يمس امرأة أجنبية لا بمصافحة ولا بغيرها، فلا يجوز، والوعيد فيه شديد للحديث المذكور. بقي ما إذا قدر أنه مسها، مس امرأة أجنبية أو مس زوجته، معنى أنه يعني قبل زوجته فخرج للصلاة، فإن ذلك لا محظور فيه وليس من نواقض الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله صائم ويقبله على وضوء، في سائر أحواله ما هناك مانع أنه يقبل أنه أما الآية فإن المقصود بها: أو لامستم النساء الجماع، لقول الله عز وجل: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أبان الله عز وجل أنهم إن نكحوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة. إذا تزوج امرأة وطلقها قبل إتيانها، قبل عشرتها، قبل الجماع، فليس له عليها عدة، عقد عليها وما دخل بها ما لها عدة، حتى شهر مات يعني حتى حيضة واحدة ما تلزم، لأنه الرحم ليس مشغولا بشيء، لا عدة ولا استبراء. دل هذا على أن المس هنا المقصود به الوقاع. هناك من أهل العلم من يرى أنه إن أغلق بابه وكشف الستر ولم يستطع الوقاع أنه المهر كامل، أنها تحصل العدة وأنه يحصل المهر كامل، لا سيما المهر. وفي هذا نظر: فنصف في جانب المهر فنصف ما فرضتم إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم في جانب العدة ليس لها عدة، ليس له عليها عدة. أعد السؤال.
2: يقول السائل: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. السؤال: هل يستدل بهذا على عدم نقض الوضوء لمن مس المرأة الأجنبية ولو كان بشهوة ما لم يخرج منه شيء؟
0: استدل أيضا بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، وكانت البيوت ضيقة. قالت: كان إذا سجد غمزني، وإذا قام مددت رجلي، تمد رجلها لضيق المكان، فإذا سجد غمزها فرفعت رجلها. يكون في حالة نوم أو حالة عادة مثلا عندها أيام ما تصلي فيها أو شيء من ذلك، إنما الشاهد أنه يغمزها، وهذا هو في صلاة، ولا شك أنه في صلاة لا وضوء. هذا من أقوى الأدلة عند أهل العلم أن مس المرأة الأجنبية ليس ناقضا للوضوء من حيث النقض.
2: يقول السائل: رجل قال لزوجته وبعض محارمه: أدخلنا طعام المواشي إلى داخل البيت، فلم يدخلنه، ثم عاد وما قد أدخلنه، فقال لزوجته: حرام طلاق ثلاث، إنك تدخليه، وكانت تغسل الملابس ثم ذهبت تدخله، فجاءت وقد أدخلته امرأة أخرى، فهل تعد طلقة أو عليه كفارة يمين، أو حصل مانع وهو عدم وجود ما أمرت به وليس عليه شيء؟
0: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو قال ذلك القول على أنها تقوم بهذا العمل فأرادت ولم تجد، فيكتب لها إن شاء الله ما نوته وليس عليه في ذلك طلاق، يكتب لها ما قصدته أنها أرادت أن تدخله فوجدته قد أدخل ذلك الشيء للبيت، فلا يقع الطلاق للحديث المذكور على أنه ينبغي الإنسان أن لا يتلفظ بهذا اللفظ حرام طلاق. وقد اشتهر هذا في البلاد اليمنية كثيرا حتى صار أكثر أغلب يمينهم هو، فإن قصد به اليمين فلا يجوز، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وإن قصد به أنها كلمة تخرج لتهديد لقصد أن يهدد امرأته أو كذا إن لم تفعل، فأيضا هذا لا يجوز، لأنه قد يقع الطلاق في حالة من الحالات فيحصل الضرر عليه من فراقه لأهله. وقد قال الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، في جانب الظهار، فهذا نظيره هذا اللفظ لأنه غير مشروع. نعم.
2: يقول السائل: هناك برنامج تلفزيوني في قناة السعيدة اليمنية سيعرض في رمضان، فيه مسابقات للنساء والرجال، وانتشر فيديو لبعض فقرات ذلك البرنامج، فيه مجموعة فتيات داخل ملعب في تعز، فتيات فوق سن البلوغ، بعضهن كاشفات الوجه، وبعضهن مبرقعات، ومعهن كرة يلعبن بها بشكل مسابقة غير لعبة الكرة المعتادة، وهناك جماهير نساء ورجال يشجعونهن بالتصفيق والضحك والصياح الكثير كما يحصل في تشييعات الملاعب، علما بأن البرنامج يتم الإعداد له لعرضه في رمضان القادم، ما حكم ذلك وما نصيحتكم للقائمين على ذلك الشيء؟
0: أولا، نصيحتنا أن لا تلتفتوا إلى هذه البرامج وهذه المسلسلات، فإنها ضياع وقت، وبعضها فيها زور، وبعضها فيها صور ذوات أرواح ونساء وغير ذلك، فلا ينشغل الإنسان المشروع الذي يهمه وقته ويهمه الحفاظ على عمره وعلى سلامة قلبه، لا ينشغل بهذه المسلسلات ولا بألعاب الكرة ولا من هذا شيء. ثانيا، هذه الأعمال فيها تجريء وتوطئة وإرهاص لنشر المنكر، فيها توطئة لنشر المنكر وترويض النساء على الاختلاط وعلى الجري أمام الرجال. أجمع العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تسعى في المسعى، أن تجري في المسعى بين العالمين، نقل هذا. ولا كذلك ترمل في طوافها حتى وإن كانت آفاقية قديمة الآفاق، ما ترمل، لا رمل عليها، لا رمل يعني لا بطواف البيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها عورة. فإذا كان هذا في العبادة فإنه لا يجوز في المعصية من باب أولى، ولا يجوز كذلك أيضا أن يكون مثل هذا من الرجال، لعب من الرجال بما فيه من ضياع الوقت وبما فيه من القمار وبما فيه من العصبية المقيتة وبما فيه من تقليد الكفار وبما فيه من إتلاف الأموال في غير موضعها، تنفق وزارات تقوم أموال طائلة تجعل، وبما فيه كذلك من إشغال شباب المسلمين بل وشيوخهم وسائر الناس عما يعنيهم من حسن الإسلام وتركه ما لا يعنيه، إذا كان هذا في حق الرجال فوالله في حق النساء من باب أولى. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كانت في عمى، جاهلية كانوا أمواتا، أحيانا الله معشر المسلمين بهذا الدين، فلماذا نبتغي في الإسلام سنة الجاهلية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. ألا فاتقوا الله أيها الناس وجانبوا هذه المهازل وهذه الألعاب بالعقول وبالأوقات، وجانبوا وكذلك أيضا الضعف في جانب الغيرة، فإن الغيرة على المحارم من الدين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه غيور وأنا غيور والله أغير. فليس من الغيرة أن تجعل ابنتك ترفل أمام هنا وتجري هنا وتركل هنا وتجري، نعم، والناس ينظرون رجالا ونساء إلى هذه الأعمال ويشجع المشجع وهي كاشفة الوجه، وما منها واحدة تستطيع أن تجري وهي مخمرة، وحتى لو كانت في خمار ما يحل لها ذلك. والله المستعان. هذا يا أخوان مكيدة، هذه مكيدة، مكيدة لبلاد المسلمين، ما يدرون كيف يجرفون نسواننا وبناتنا وأبناءنا، بل يريدون أن يجرفونا إلى أن نصير نهرول بعد الدنيا. وكيف يشغل هذا الداعي إلى الله بالدنيا، وكيف ينصب؟ أنت يا شيخ والله الناس بحاجة إليك، نحن نحتاجك، إيش تحتاج؟ يعني أن تكون كذا وكذا مسؤولية، يعطيك مسؤولية ضخمة يضيعك بها، وضاع العلم، وربما ضاعت الاستقامة، وربما قسى القلب. يا إخوان والله أن الإنسان ربما يخالط لك أناس بين حين آخر ما يدري إلا وقد حصل قسوة في القلب، بالبعد عن حلقات العلم، بالبعد عن الدعوة، بالبعد عن المكتبة والمراجعة القرآن، يحصل قسوة، الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك أم لا؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالمثابرة على الخير، وينقص بالغفلة. فما بالك أن تكون في جلسات من جلسة إلى جلسة إلى جلسة كلها ما فيها إلا السياسات والفندمة وما إلى ذلك، والأبهات والنظر إلى الدنيا والتباهي، نظر إلى الدنيا والتباهي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
2: السؤال الأخير يقول: امرأة عندها ذهب بلغ النصاب منذ 7 سنوات وهي لا تعلم أن في الذهب زكاة، ولما علمت بأن فيه زكاة تسأل ما الحكم في ذلك وماذا تفعل؟
0: الحكم واضح، حقوق الناس لها، الزكاة قد جعلها الله، أبانها الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. فإذا غفلت أو جهلت، غفل إنسان أو جهل عما أوجب الله عليه من الزكاة أداها، ما زالت في الذمة، فإنها ديون على لو مات بعد حولان الحول ما تقسم تركته حتى يخرج هذا الدين منها، إن كان بلغت النصاب يخرج دين الله، دين الله أحق أن يقضى، سائر من نذور وكفارات وزكاة قد وجبت وحال الحول عليها إنما توفاها الله قبل أن يديها، فلا يتقاسم المال ورثة، وهذا يحصل فيه غفلة، ما يتنبهون، يموت الميت قسموا ماله ما نظروا هل قد حال عليه الحول فيه زكاة، فإن كان كذلك أدينا الزكاة التي وجبت على الوالد أو على هذا المورث، وبعد أداء الزكاة ما بقي تقاسمه أداء ديون الله عز وجل، ديون التي لله وللناس، ثم يقسم ما بقي. فالشاهد أن الزكاة في الذمة تؤدى عن جميع السنين الماضية، والفتوى أنه إن كان حليا ما فيه ذهب، كان ملبوسا ما فيه، يعني ما فيه زكاة، فتوى مرجوحة بها جماعة من العلم، لكن ليست هي الصواب. الصواب أن الذهب فيه زكاة إذا بلغ النصاب حال عليه الحول، فيه زكاة بأدلة الكتاب والسنة العامة والخاصة، أدلة الكتاب والسنة العامة وبالأدلة الخاصة من السنة. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا دليل عام في أن من عنده ذهب يزكيه بدون تفصيل بين ملبوس أو غير ملبوس، ليس في الآية هذا، يزكيه. والدليل الخاص ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة، ابنة امرأة، شيئا من الذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ يقول للأم: هذا الزكاة، زكاة هذا عن ابنتك، عن هذا، لأنه للأم هي صغيرة. قالت: لا. قال: حسبك هو من النار. أكنز هو في الحديث الآخر؟ قال: ما أديت زكاته فليس بكنز. مفهوم على أنه ما لم يؤد تؤدى زكاته ولو كان ملبوسا فهو كنز، والكنز قد سبق حكمه في القرآن: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية. هذا القول هو الصواب. والقول الآخر أن الملبوس إنما ما أعد للتجارة وإنما أعد لللبس وما أعد، يقال هذا ذهب، ليس هذا كعبارة عن لباسها الآخر الذي هي ما عدته للتجارة، يعني كأن يكون عندها سوق ثياب، هذا الدكان أو هذه الثياب المعدة للتجارة فيها زكاة في النقود المطروحة فيها، ما هو من كل 10 أثواب ثوب، لكن يعني لا يقاس على ذلك هذا النقد، هذا مال ملبوس مستعمل لكنه مال ذهب فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ليس كالأمتعة الأخرى. فالقياس في هذا مع هذا قياس مع الفارق لا يستقيم.
2: يقول السائل: هناك برنامج تلفزيوني في قناة السعيدة اليمنية سيعرض في رمضان، فيه مسابقات للنساء والرجال، وانتشر فيديو لبعض فقرات ذلك البرنامج، فيه مجموعة فتيات داخل ملعب في تعز، فتيات فوق سن البلوغ، بعضهن كاشفات الوجه، وبعضهن مبرقعات، ومعهن كرة يلعبن بها بشكل مسابقة غير لعبة الكرة المعتادة، وهناك جماهير نساء ورجال يشجعونهن بالتصفيق والضحك والصياح الكثير كما يحصل في تشجيعات الملاعب، علما بأن البرنامج يتم الإعداد له لعرضه في رمضان القادم. ما حكم ذلك وما نصيحتكم للقائمين على ذلك الشيء؟
0: أولا نصيحتنا أن لا تلتفتوا إلى هذا البرامج وهذه المسلسلات، فإنها ضياع وقت، وبعضها فيها زور، وبعضها فيها صور ذوات أرواح ونساء وغير ذلك، فلا ينشغل الإنسان المشغول الذي يهمه وقته ويهمه الحفاظ على عمره وعلى سلامة قلبه، لا ينشغل بهذه المسلسلات ولا بألعاب الكرة ولا من هذا شيء. ثانيا، هذه الأعمال فيها تجريء وتوطئة وإرهاص لنشر المنكر، فيها توطئة لنشر المنكر وترويض النساء على الاختلاط وعلى الجري أمام الرجال. أجمع العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تسعى في المسعى، أن تجري في المسعى بين العلمين، نقلوا هذا، ولا كذلك ترمل في طوافها حتى وإن كانت آفاقية قدمة من الآفاق، ما ترمل، لا رمل عليها، لا رمل يعني لا بطواف البيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها عورة. فإذا كان هذا في العبادة فإنه لا يجوز في المعصية من باب أولى، ولا يجوز كذلك أيضا أن يكون مثل هذا من الرجال، لعب من الرجال بما فيه من ضياع الوقت وبما فيه من القمار وبما فيه من العصبية المقيتة وبما فيه من تقليد الكفار وبما فيه من إتلاف الأموال في غير موضعها، تنفق وزارات تقوم أموال طائلة تجعل، وبما فيه كذلك من إشغال شباب المسلمين بل وشيوخهم وسائر الناس عما يعنيهم من حسن الإسلام وتركه ما لا يعنيه، إذا كان هذا في حق الرجال فوالله في حق النساء من باب أولى. وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية كانت في عمى، جاهلية كانوا أمواتا، أحيانا الله معشر المسلمين بهذا الدين، فلماذا نبتغي في الإسلام سنة الجاهلية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه. ألا فاتقوا الله أيها الناس وجانبوا هذه المهازل وهذه الألعاب بالعقول وبالأوقات، وجانبوا وكذلك أيضا الضعف في جانب الغيرة، فإن الغيرة على المحارم من الدين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه غيور وأنا غيور والله أغير. فليس من الغيرة أن تجعل ابنتك ترفل أمام هنا وتجري هنا وتركل هنا وتجري، نعم، والناس ينظرون رجالا ونساء إلى هذه الأعمال ويشجع المشجع وهي كاشفة الوجه، وما منها واحدة تستطيع أن تجري وهي مخمرة، وحتى لو كانت في خمار ما يحل لها ذلك، والله المستعان. هذا يا أخوان مكيدة، هذه مكيدة مكيدة لبلاد المسلمين، ما يدرون كيف يجرفون نسواننا وبناتنا وأبناءنا، بل يريدون أن يجرفونا إلى أن نصير نهرول بعد الدنيا. وكيف يشغل هذا الداعي إلى الله بالدنيا، وكيف ينصب؟ أنت يا شيخ والله الناس بحاجة إليك، نحن نحتاجك. إيش تحتاج؟ يعني أن تكون كذا وكذا مسؤولية، يعطيك مسؤولية ضخمة يضيعك بها، وضاع العلم، وربما ضاعت الاستقامة، وربما قسى القلب. إخوان والله أن الإنسان ربما يخالط لك أناس بين حين آخر ما يدري إلا وقد حصل قسوة في القلب، بالبعد عن حلقات العلم، بالبعد عن الدعوة، بالبعد عن المكتبة والمراجعة القرآن، يحصل قسوة. الإيمان يزيد وينقص، أليس كذلك أم لا؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، يزيد بالمثابرة على الخير، وينقص بالغفلة. فما بالك أن تكون في جلسات، من جلسة إلى جلسة إلى جلسة، كلها ما فيها إلا السياسات والفندمة وما إلى ذلك، والأبهات والنظر إلى الدنيا والتباهي، نظر إلى الدنيا والتباهي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات عنها في العدة، هل تتغير عدتها إلى عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل تحسب العدة من يوم وفاته أم تستمر على حساب عدتها الأولى؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا دليل أن زوجته تتربص بعدها 4 أشهر و10 حتى وإن كانت في عدة طلاق، فإن الرجعية ما تزال زوجة، يصدق عليها هذا الدليل، فإنها تترك عدة الطلاق التي هي فيها ثم تنتقل لعدة الوفاة للدليل المذكور: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سواء اعتدت أو قضت من عدة الطلاق قليلا أو كثيرا، إن كانت قد أكملت عدة الطلاق فبها، وإن لم تكن أكملت عدة الطلاق لا يلزمها إكمال عدة الطلاق ثم تنتقل لعدة الوفاة، بل تشرع في عدة الوفاة من حين موت زوجها الدليل المذكور. نعم.
2: يقول السائل: في قصة امرأة ثابت بن قيس، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة المختلعة حيضة واحدة، لكن بعض العلماء يقولون لا عدة عليها، وإنما تستبرئ رحمها كما قال عثمان في شأن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، قال رضي الله عنه: لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل.
0: هو لا تعارض بين أدلة في هذا، ولا بل هي فهو برء استبراء فقط، سواء يعني ما أفتى به عثمان أو غيره، إنما يستبرأ، ليست هناك عدة مقدار شهر فقط، هذا استبرأ للرحم، تأكد أن الرحم بريء. لأن الخلع لا دليل على أنه له عدة. الخلع فسخ، والفسخ كذلك أيضا لو عند الحاكم لا دليل اعتداد له، فإنها تصير بائنة منه، إنما تستبرأ تتأكد من براءة رحمها من الحمل حتى لا يسقى حديث لا يسقى أحدكم ما أهزر غيره. نعم.
2: يقول السائل: هل يجوز استبراء الرحم عن طريق الفحوصات الحديثة؟
0: حتى لو وجدت هذه الفحوصات كما تذكر أنها، لكن لا بد من استبراء الرحم بحيضة، أن الفحوصات قد تصيب وقد تخطئ. فامرأة تذهب تعمل فحوصات هل هي حامل أو لا، يظهر لها أنها ما هي حامل، بعد حين يظهر لها أنها حامل. إذن كان الاستبراء بالحيضة هو اللازم، والترك والإعراض عن هذه المستجدات عملا بالأدلة. نعم.
2: يقول السائل: هل إقامة الدعوة مما يبيح للمهاجر الرجوع إلى بلده وما هي الحالات التي تبيح له الرجوع؟
0: المهاجر من بلده بلاده كان بلده بلد كفر ما يبيح له ذلك، فقط يباح له أنه يكون له 3 أيام كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المهاجر ب3 أيام بمكة، وجاء أيضا من حديث العلاء الحضرمي رضي الله عنه رخص للمهاجر في 3 أيام. أما الإقامة لا يحل له ذلك أن يعود حتى وإن كان للدعوة، إن كانت بلاد كفر لا يرجع إليها ولو كانت للدعوة، أو كانت بلاد بدعة مستحكمة قد سيطرت فلا يرجع إليها ولو كانت للدعوة. بقي ما إذا عاد 3 أيام وكان قاصدا ذلك فتأخر اضطرارا بمرض مريضة مثلا، أو اضطرارا كونه ما وجد رحلة، أو اضطرارا كون نقوده مثلا تلفت تحتاج أن يأخذ ما يرحل به، يلتمس ويكتسب ما يرحل به، ما كان من ذلك ما يعد عاصيا، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقد عجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فما عليه إثم إذا تأخر اضطرارا لغير قدرة، إنما الإثم على من تأخر عمدا عن 3 أيام عمدا لا لشيء يضطره، هذا لا يجوز، سواء كان رجع للدعوة أو لغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعه أن يرجع للدعوة بعد فتح مكة ويعلم فيها، لكن ترك، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وما رجع إلى مكة وبقي على هجرته. اللهم يمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. ومع ذلك منهم من عاد بعد ذلك فلم ينكر عليه، لكن هذا هو الصواب أن المهاجر يتم هجرته. نعم.
2: يقول السائل: لو نوى الهجرة من بلدة بعينها، هل يجوز له السفر إلى بلدان أخرى مثلها؟ مثلا إنسان نوى الهجرة إلى بلاد المسلمين من فرنسا فقط، هل يجوز له السفر إلى بريطانيا؟
0: ما استفاد شيئا إذا قال: أنا أخرج من فرنسا فقط، هاجر من فرنسا إلى بلاد اليمن مثلا، ثم لا بس أرجع أسكن في بريطانيا، ما استفاد شيئاً. الكفر ملة واحدة وأنت عدد طرقه، تكون هجرة من ديار الكفر إذا كان كذلك، وجب عليه أن يهاجر من ديار الكفر إلى دار الإسلام، أما من دار كفر ينتقل إلى دار الكفر هذه ما هجرة، هذا ما هو صحيح ولا صحت هجرته. أن يهاجر من فرنسا إلى بريطانيا أو من دولة كافرة إلى دولة كافرة، فمعناه إذا نوى الهجرة إلى اليمن ثم رجع إلى دول الكافر، رجع إلى البلد الذي هاجر منه، وإن اختلفت وإن اختلفت يعني كونه تسميته ديار كفر كلها. هاجر من فرنسا ورجع لبريطانيا، رجع لدولة كافرة ونقض هجرته، حتى وإن استمت هذه تسمت هذه باسم هذه باسم، لكنها ديار كفر لا تأثر التسميات، هذا خطأ. المهاجر يخرج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لأن مقاصد الهجرة هي الفرار بالدين والحفاظ على الدين، وانتقال من فرنسا لبريطانيا ما في من هذا المقاصد شيء، من دولة كافرة إلى دولة كافرة، بلد كافر إلى بلد كافر، ما يتحقق من مقاصده شيء. حتى وإن قال هذه الدولة متشددة وترغم مثلا وترغم الناس على أعمال كذا وتفعل كذا، لكن الدولة هذه متساهلة، هي ديار كفر مهما كان، حتى وإن كان فيها تساهل لكن ديار كفر، ما يصلح الهجرة إلى دار الكفر البتة، إنما يهاجر الإنسان من إلى بلاد المسلمين. أيضا من أسئلة التي جاءت سؤال أخينا بلال حب أن يجاب عنه، يعني هل يصح أن يأخذ العاملة عنده الخدامة بغير محرم عمره مع زوجته مع محارمه أو مع زوجته مع نسوان؟ الجواب لا يجوز ذلك، سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا شامل للمرأة سواء كانت خادمة أو كانت غير خادمة، ما يجوز لها. فما الذي جعل هذا الخادمة تسافر بغير محرم؟ ما الذي أباح لها؟ ومن ما الذي استثنى؟ ما الذي يستثنيها من هذا العموم؟ وهكذا ما الذي يستثني المرأة أن تسافر مع المرأة؟ هل المرأة صارت محرما للمرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم أو زوج. فسفر المرأة مع المرأة ولو كثر النساء لا يجوز، ومن قال بغير ذلك فإنه أتى باستحسانات تصادم الأدلة، قيسة واستحسانات تصادم الأدلة. وسفر الخادمة مع يعني معهم مع الرجل وزوجته الذين تخدم في بيتهم لا يجوز لأنها أجنبية. ثم على الناس أن يتقوا الله ولا يسترسل فيه بجانب الخدامات في البيوت، حتى وإن قال مثلا هذه خدامة غير مرغوب فيها، يعني تكون زوجته مثلا يعني عنده هي كافية له ما إلى ذلك وغير مرغوب فيها، ما التفت إليها مثلا، ما لها، لا شك أنها أن الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، ولسلو كل ساقطة لاقطة. وقال سعيد بن المسيب لو اعتمنت على امرأة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينا، ولو اعتمنت على كذا وكذا من المال لو وجدت نفسي عليها أمينا. وهذا هو الإنصاف، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، على أي حال كانت تلك المرأة كبيرة أو صغيرة جميلة أو غير جميلة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يصلح أن يغامر الإنسان مثلا بوجود الخدامات في البيوت وتبيت وتصبح وتمسي وهي خدامة في البيت، لا يصلح، وتسافر ويحصل خلوة ويذهب من البيت والأولاد عندها وبعضهم شباب ويرجع إلى البيت وما يجدها إلا هي وأهله غائبة، وإيش من هذا؟ أنت معصوم ولا أولادك معصومون ولا؟ هذه مغامرة، هذه أفعال استدراجات شيطانية، صلى الله العافية. قد عانى معانا الذين أصحاب الترف، عانوا من هذا والله عناء شديدا، عانوا كتب الكتاب، وحصلت حوادث إفسادية مؤلمة من هذا، حوادث فساد وشنائع بسبب الخدامات.

0: ليجد مثلا بسعر رخيص مثلا بالشهر بشيء تافه قد تحصل. الأعمال ما هي ثقل على المرأة حتى ولو كانت في حملها، الأمر يسير، تعاون مع أهلك أنت، تعاون معها من كان في البيت من النساء إن كانت متعبة إن كانت كذا، بما لا يحتاج إلى خدامات في البيوت، خدامة يدخل عليها هذا وخدامة يدخل عليها كذا ما يصلح، وهذا يحصل فيها تنام في البيت وتكون في البيت وتسافر مع أهلها وكأنها واحدة من المحارم أو واحدة من أهل البيت، هذا غلط.
1: يقول السائل: طالب علم كان يسمع لزوامل الرافضة وتأثر بها حتى وصل به الحد إلى أن أنكر عذاب القبر وهو ينصح فلم يزل مصرا على ذلك، فما نصيحتكم له؟
0: نصيحتنا لأنهم توك على زوامل الرافضة وزوامل الضلال والنفخ هكذا والطبول معها، ماذا ترجو من أناس يعني الشركيات والبدع والغرور والإعجاب والكبر، وكذلك بارك الله فيكم أيضا الغلو المهلك في ذلك، والتغرير بالمغارير هذا الجهال. واجب اجتناب كتب الضلال، واجب اجتناب أشرطة الضلال، واجب اجتناب أهل الضلال. يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عرف من تجالس. ما كان الناس يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، قلنا سموا لنا رجالكم، ينظر إلى أهل البدعة لا يؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم. أنت تأخذ عن أهل الضلال وتسمع لهم فلا يؤمن عليك أن تزيغ. والسلف رضوان الله عليهم كانوا في أشد الحذر عن السماع لأهل الباطل حتى في مسائل علمية، يحذرون ذلك. محمد بن سيرين والإمام مالك وأيوب السختياني وغير هؤلاء كما في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي وغيرها. أما أنت تهوك على شريطة الضلال وعلى أقوالهم على كذا، هذا عرضة للزيغ. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، والمجالسة لشريط والمجالسة لكلمة والمجالسة لمحاضرة والمجالسة لكتاب والمجالسة لشخص. حافظ على قلبك هداك الله، حافظ على قلبك من الانحراف والزيغ. ابن سيرين أراد بعض القراء أن يقرأ عليه قرآنا فقال لا، من أهل الضلال. قالوا لما يا إمام؟ قال لا، أخشى على قلبي، يعني قد يكون عنده صوت، قارئ عنده صوت، ربما تحبه نفسي وهو ضال أميل إلى فتنته. انظروا كيف يحافظون على قلوبهم، حتى هذه الزوامل ما إحنا بحاجة إليها، هذه الزوامل لا حقهم ولا حق غيرهم. ونعتب على إخواننا في مارب أننا نسمع تلك الإذاعة كنا مليئة بالزوامل ليل نهار، هذا غلط. وزوامل مليئة بالطبول وهي شبه الأغاني، بل بعضها أغاني. هذا ما فيش تلك الإذاعة ما فيها علم، ما فيها علم تلك الإذاعة، ما فيها يعني مواعظ نافعة، ما فيها. حتى بعض الإذاعات التي كانت في صنعاء من قديم وكانت كان بعض الأوقات فيها برامج وفيها أشياء أهون من هذه، أما هذه لله محض، له محض، إما أغاني إما طبول إما زوامل إما أعوذ بالله. اتقوا الله، صحيح هذا المسار، هذا خلق غلط، هذه غفلة، هذه سبب للقسوة، هذا ضياع، هذا سبب أناس يعني ربما زاغوا وانحرفوا الزوامل وإلى كذا وإلى أفكار القاعدة وأمثالهم. فابتعدوا عن الزوامل، وطالب العلم أبعد ما يكون عن هذه الملهيات، الأغاني، الزوامل أنت بحاجة إليها، أنت بحاجة إليها. نعم في هناك كلام لأهل السنة، زوامل لأهل السنة، لكن مع ذلك حتى هي بمقدارها وبحسبها

0: الشعر ليس مذموما على الإطلاق كما جاء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لحسان والثناء على شعره ولابن رواحة والثناء على شعره أمثال هؤلاء، لكن فيه مبالغات في أشياء غفلة، في أشياء ضياع ما تليق بطالب علم، بل ما تتصل عليه إلا والزامل في جواله، يجيبك الزامل، زامل معه زوامل حتى في جواله. والله يوفق، نسأل الله أن يصلح الجميع. انظر آثار ذلك أنها ربما حصل من هذا أن اغتر بهم وما قلبه إلى مثل هؤلاء، حتى هم أنفسهم أكثر الشباب الذين طيشوهم بزامل وتخزينه وشمه، والبعض ربما زادوا كملوا بالسحر ولا أدري لو الشاب هذا قد قرح، قد صار يكفر أباه وكان صار كذلك يترك البيت ولا يعتبر أحدا من الناس مسلما إلا من سحر من أجلهم هكذا. هذا الذي هذا من شدة النفخ، حتى بعضهم يعني من زامله كان يقول والجبل يرجع حصى والجبل يرجع حصى، من ضمن الزامل أنه يرى أنه بذلك الهيلمة الذي حصلان الجبل كله يرجع حصى. ما أحسن التربية على العلم ومجالس العلم والسكينة والتأدب بالعلم طريقة أهله، ما أحسن التربية الإيمانية، ما أحسن التربية الأدبية السلفية. أي والله الذي ما يتربى على أيدي السلفيين صحيح مساره. هذا قد استكثرها بعض الناس يقول كل الناس تبغون السلفيين، والله صحيح مسارك، والله ربما تلقى الله أعوج ما بعقيدة فاسدة أو فكر فاسد أو نهج فاسد وأخلاق فاسدة تتكلفها بغير طرقها وأسبابها. الذي ما يتربى على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف صحيح مساره قبل أن يموت.
1: يقول السائل: عندنا في تعز منطقة يقام فيها في منتصف شعبان سوق ويجتمع الناس فيه من أكثر من 30 قرية، وفي هذا المكان يوجد ضريح ويسمى قبر عبد القاهر أو قبة عبد القاهر، ويوجد في هذا السوق ألعاب للأطفال وبيع وشراء بعض الفواكه والمأكولات والمشروبات، وهذا السوق يستمر لمدة 2 يوم ليلا ونهارا، ثم في 15 يذبحون بقرة أو ثورا ويغدون الصوفية من كل مكان، ثم يقوموا بالمولد وكذلك يذبحون في المولد، فهل هذا الفعل يعد شرك أكبر أم أصغر؟ وهل يجوز الذهاب إليه للبيع والشراء؟ وما هي نصيحتكم لمن يذهب بأبنائه وهذا يحصل في كل سنة منذ 100 سنة؟
0: منذ 100 سنة وهم يشدون الرحال إلى ما لا يجوز شد الرحال إليه، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هذه المدة كلها وهم يعكفون على قبر ويدعون غير الله، فما يحصل في أماكن الزيارة إلا ما يحصل في أماكن الزيارة والرحلة تلك الأماكن القبور وما كان التوحيد، ما يذهبون للتوحيد يذهبون للشرك، يدعون غير الله، يطلبون المدد من غير الله، يستغيثون بغير الله، فيجتمع في تلك الزيارات الشركية أيضا زيارات بدعية ومعاصي بأنواعها، فمثل ذلك لا يجوز إقراره ممن له شأن ولا السكوت عنه ممن يستطيع الكلام والبيان في ذلك والنصح والتوجيه، وكذلك لا يجوز أيضا التسويق فيه، إنه التعاون الإثم العدوان وتكثير سواد أهل الباطل. وهذا لو أن إنسان يشتغل مثلا في أجرة ويحمل إلى مثل ذلك المكان ما يجوز له تعاون البر والتقوى ولا تعاون إثم العدوان، حتى لو أغروا الناس بالمبالغ وشراء السلع وغير ذلك فإن هذا كسب خبيث. كل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. هذا استدراج من الشيطان. والواجب البعد والنهي والنأي عن مثل هذه المجالس، مجالس الزور والشرك. الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

0: مُقْصَدَهُ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: التي بدلها لكم مرة اليوم. أيها الولد أمك
1: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
2: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
3: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
2: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العامرة بالعلم الشامخة بالسنة، وزيارة شيخنا وحبيبنا أبي عبد الرحمن رشاد الضالع بارك الله فيه وحفظه، ونفع به الإسلام والمسلمين، وزيارة إخواننا وأحبتنا ومشايخنا وزملائنا. نسأل من الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، جعل من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. انظر إلى منزلة هذه العبادة العظيمة، جعلت مع الإيمان بالله، جعلت مع الإيمان بملائكة الله، جعلت مع الإيمان برسل الله، جعلت مع الإيمان بكتب الله، جعلت مع الإيمان باليوم الآخر ولقاء الله. لتعلم يا عبد الله أن هذه العبادة العظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها وأن يربي نفسه عليها، فإنها حقيقة الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: حقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه العبادة العظيمة
إن أنت وفقت لها وكنت من أهلها هدى الله عز وجل قلبك. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل العلم: أن يؤمن بقضاء الله وقدره يهدي قلبه. قرأ الإمام الشعبي وهي قراءة صحيحة ولكنها ليست بمتواترة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يهدأ قلبه مهما نزل به من البلاء ومهما حل بساحته من الرزاء ومهما هجمت عليه اللهواء. ترى ذلك المؤمن مأجورا صابرا ثابتا محتسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، الكلام عن هذه العبادة طويل، ولكني أنتقل معكم إلى بعض ثمرات هذه العبادة العظيمة. من أعظم ثمرات هذه العبادة العظيمة أيها الناس الرضا بما قدر الله عز وجل. ذلك المؤمن يرضى بما قسم الله، يرضى بما قدر الله، يرضى بما كتب الله. ليس من أولئك الذين يقولون: لو ولو ولو ولو كان كذا لكان كذا، ولكن يقولون: قدر الله وما شاء فعل. عندهم رضا، لم يتأثروا بمقولة الكافرين الذين قال تعالى عنهم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، ما ماتوا وما قتلوا. هذه كلمة الكافر الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا بقدر الله. إذا نزل بقريب أو حبيب نازلة عقب سفر أو بعد معركة هجمت عليهم هذه العبارات وتوالت عليهم هذه الندامات والحسرات، لو أنهم ما خرجوا إلى هذه المعركة أو أنهم ما سافروا هذا السفر ما حصلت لهم هذه النازلة. ولا تأثر أهل الإيمان بمقولة المنافقين الذين قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الذين رد الله عنهم قائلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذين رد الله عنهم قائلا: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إذن المؤمن الذي وصل إلى حقيقة الإيمان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن هذه ثمرة عظيمة،
أن المؤمن يرضى بما قسم المولى إن خيرا وإن شرا، عنده تعامل مع أقدار الله ومع ما نزل من عند الله. إن نزل عنده خير شكر الله، وإن نزلت بساحته مصيبة استرجع بين يدي الله، كما قال تعالى:

مصيبة. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الشجاعة الذي يصل إلى حقيقة الإيمان وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يكون عنده شجاعة عظيمة وعنده شجاعة نادرة وعنده إقدام عظيم. لو اجتمعت الأمة جميعا على نفعه ما نفعوه إلا إذا أراد الله، ولو اجتمعت الأمة جميعها على الإضرار به ما ضروه إلا إذا أراد الله. هذه عقيدة عظيمة نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمها غلاما صغيرا وشابا يافعا نافعا، كما عند الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اذا المؤمن بقضاء الله وقدره يعلم ان الذي كتبه الله آت، سواء كنت في دارك، سواء كنت في مأمنك، سواء كنت في مسجدك، سواء كنت في سفرك، سواء كنت في حضرك، سواء كنت في سلمك، سواء كنت في حربك، أينما كنت فلن تفر من قدر الله ولن تنجو من قضاء الله. فهذا المؤمن عنده شجاعة، يدخل الحروب وعنده شجاعة، يتكلم على الأعداء وعنده شجاعة، يقدم على المخاطر وعنده شجاعة، يقول كلمة الحق وعنده شجاعة، يحذر من الباطل وعنده شجاعة، يأمر بالمعروف وعنده شجاعة، ينهى عن المنكر وعنده شجاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن أعداءه لن يستطيعوا له أبدا إلا إذا أراد الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا على يد أعدائك فأنعم وأكرم بما أراده الله لك، وأنت على خير، وأنت على صلاح، وأنت على استقامة، وأنت على سنة. شجاع أنت، شجاع. انظر إلى عالم بل إمام من أئمة الإسلام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حقق هذا الإيمان، ماذا كان يقول؟ يقول: ماذا يفعل بي أعدائي؟ ماذا يفعلون بي؟ اي والله، ماذا يفعل بك اعداؤك؟ قتلي شهادة، وسجني خلوة، وطردي من البلاد سياحة. اذا اصحاب الايمان ماذا يفعل بهم اعداؤهم؟ ايقتلونهم؟ فالقتل من اسمى اماليهم في سبيل الله، والشهادة من أعظم مقاصدهم
من اجل الله. فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب، كان في الله مصرعي وذاك في ذات الاله، وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. ايا اعداءنا، ايا من تمكرون بنا، ايا من تريدون اغتيالنا وقتلنا، اننا نفرح ان نقتل في سبيل الله، لان عندنا علم يقين ان ارواحنا هذه خارجة لا محالة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. فبدلا من ان تخرج هذه النفس بدون مقابل، فما اجمل وما اعظم وما احسن ان تخرج هذه النفس بمقابل، ببيع وشراء مع رب الارض والسماء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اخوة الايمان، لو اننا نعلم انه من قتل تقدم يومه ومات قبل اجله وخرم اجله كما يعتقد الروافض، لكان ذلك مضعفا لنا. ولكننا اهل الاسلام والسنة واهل العقيدة الصحيحة نعلم ان اليوم هو اليوم، وان الكتاب هو الكتاب، وان الزمان هو الزمان، ولكن تعددت الاسباب. هذا مات بحادث، وهذا مات بغتة، وهذا مات بفشل كلوي، وهذا مات بسرطان، وهذا مات على فراش، وهذا مات بغتة، وهذا مات بعد نومة، وهذا نال شهادة في سبيل الله، وكلهم في ساعة أرادها الله. لو أننا قدرنا أن الإنسان لن تخرج روحه وستعيش في جسده أبد الآبدين، لكان ذلك مضعفا لنا. ولعل أحدنا أن يقول: إذا ذهبت إلى المعارك ووصلت إلى الملاحم ودخلت في أماكن الوقى وفي شدة الحروب واللظى، ستخرج هذه الروح وغير ما زالت ريحه في جسده أبدا. ولكن أخي في الله، كلنا بضاعة موت، وكل نفس ذائقة الموت. وكما قال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخوة الإيمان، لو قدرنا أن هذه الدماء وهذه الأنفس وهذه الأشلاء عند أن تقطع أنها بدون مقابل، وأنها ستذهب سدى، لكان ذلك يحز في أنفسنا. ولكن الله تعالى اتخذ من اتخذ شهداء، وجعل لهم منازل عالية ومقامات كريمة، وقال تعالى عنهم: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أيها الإخوة في الله، إذا هذه الدماء التي سفكت وهذه الأرواح التي أزهقت ومن أجل الله ذهبت، لن تذهب سدى ويتخذ منكم شهداء. إنه اصطفاء واجتباء من رب الأرض والسماء لأولئك الشهداء، أن أجعلت

يجد ذلك الألم العظيم وهو تقطع أشلاؤه وتمزق أعضاؤه ويتصبب دمه ويتمزق لحمه. ربما كان ذلك مضعفا لنا، ولكن اعلم يا عبد الله انه من مات على فراشه وجد الم الموت وشدة الموت وسكرة الموت، ولو كان عالما نبيلا واماما كبيرا ما سلم من سكرات الموت. افضل خلق الله محمد بن عبد الله جعل يتصبب عرقا وهو يقول لا اله الا الله، ان للموت لسكرات، وهو المخبر لنا ان الشهيد لا يلد من الم الشهادة ومن الم الموت ومفارقة الروح الا ما يجد احدنا في تلك الغرسة. اذا اخوة الايمان، ائمن بقضاء الله وقدره، واعلم ان الحروب لا تقدم اجالا ولا تؤخرها. ولو ان احدا مات قبل يومه لانه شجاع ومقدام ومغوار لمات خالد بن الوليد، لقتل خالد بن الوليد شهيدا في سبيل الله وكان يتمنى الشهادة. دخل المعارك بل قاد كثيرا منها، وصل الى لهيبها وعظيم نيرانها، وقاتل فارسها ورومها وهكذا مشركها ومجوسها ويهودها ونصارها، ومع ذلك مات على فراشه. قال وهو في سكرات الموت: ما من موضع بنانة في جسدي الا وبه ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم، ثم ها انا اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبنة. والله وبالله وتالله مهما خطط لك اعداؤك انهم لن يصلوا اليك الا اذا اراد، واذا اراد الله لك هذا فهذا خير، هذا خير. لكن الله عز وجل اذا لم يرد لك الشهادة ولم يرد ان يسلط عليك اعداءك، فمهما مكروا ومهما خططوا ومهما رسموا ومهما حاولوا يفشل الله تلك الخطط ويذهب الله تلك المؤامرات، وهكذا يجعل الله عز وجل سببا او اسبابا للنجاح. اذكر في 2015 اني كنت يوما مسافرا الى بلاد لودر، وكان الحوثيون قد ارسلوا 3 أطقم نزلوا في سلسلة جبال الى السيلة البيضاء التي هي طريقي امر منها، وكانوا قد علموا بسفري، والله اعلم بماذا علموا، هل هو عبر الهاتف او غيره. خرجت بعد الفجر على سفري هذا وانا على متن السيارة، انظر اذا اراد الله لك السلامة. اتصل بي متصل من بلاد البيضاء ومن تلك القرية المشرفة على تلك الجبال، وقال لي: يا ابا الفضل، هنالك التفاف على يافع. قلت له: من اين؟ قال: من السيلة البيضاء وعبر السباح وغيرها، وعدد الملتفين 3 أطقم. فقلت له: هذه المناطق سيل وعرة وأودية غائرة كبيرة، لو جاءت ألوية ربما عجزت عن الالتفاف من هذه الأماكن، ولكن هؤلاء لعل لهم أمر آخر، لعلهم يريدون إنسان في قرية ما أو أمر الله أعلم ما هم. ولكن هذا الاتصال حال بيني وبين السفر. نزل هؤلاء وكان كل 2 منهم يأخذون تبة من السباب، ويمضي الآخرون حتى وصلوا إلى هذه السيلة في مدرسة مهجورة ومنطقة خاوية فاضية. ووصل إلى هذه المدرسة 3 حوثيون، أحدهم يحمل الأربي والثاني يحمل القناصة والثالث يحمل المعدل
ومع كل واحد منهم سلاحه الشخصي، وتلك الجعب والقناع

0: بابل ومكثوا من بعد الفجر الى الساعة الثانية ظهرا. وفي الساعة الثانية جاء احد رعاة الغنم فدخل فوجد هؤلاء ففزع لما راهم وهو من اهل تلك البلاد. فقال له الحوثيون: انا لا نريدكم ولا نريد احد من هذه البلاد، وليس بيننا وبينكم شيء على هذه القرية، وانما نريد صاحب الشبح الاسود الصلاحي. فقال لهم: شأنكم انتم وهذا الرجل. ومضى وخرج الى اهل قريته، وانسحب الحوثيون مباشرة. فاتصل بي احدهم وقال: اين انت يا حسين؟ قلت له: في البلاد. قال: احذر على نفسك، فان الحوثيين اليوم كانوا بانتظارك في مكان كذا وكذا، وارادوا لك كمينا خطيرا. فقلت له: سبحان الله، نجاني الله عز وجل باتصال شخص لا اعرفه، والى هذه الساعة لا اعرف هذا الرجل ولا ادري ما اسمه، الا اني اعرف اسم قريته. ثم اتصل لي هذا الرجل بعد العصر قائلا: ابا الفضل، انسحب هؤلاء العساكر الان قبيل المغرب. فقلت له: جزاك الله خيرا، لقد جعلك الله سببا لسلامتي ونجاتي. قال: وماذا؟ اخبرته الخبر. قال: سبحان الله، والله لا ادري انهم يريدونك ولا انت تدري بهذا. هكذا يا اخواني، اذا اراد الله عز وجل سلامتك هيأ اسباب السلامة، ومتى جاءت الساعة المكتوبة واللحظة المحسومة، مهما كان عندك من الاحتياطات، ومهما كانت عندك من الانتباهات، ومهما كان عندك من الحراسات، فان قدر الله ماض، وان اجل الله ات، وان الساعة القادمة المكتوبة لا يردها راد، ولا يحول بينك وبينها حائل، ولا يمنعك منها مانع. دخل عمر بن الخطاب المعارك وما تخلف عن رسول الله في غزوة، ثم يكون موته في مدينة رسول الله في أأمن ما يكون، وفي مسجد رسول الله وهو يؤدي تلك الصلاة. هكذا عثمان بن عفان خاض المعارك ودخل، وفي نهاية الأمر جعل الله قتله في بيته وعلى فراشه وأمام زوجاته وبين أبنائه. علي، وما أدراك ما علي؟ هو الذي كان يسمى بما يسمى به، وهو حيدرة. هو حيدرة، وما أدراك ما حيدرة؟ هو أسد الوقى وبطل الورى، ومع ذلك إخوة الإيمان قتل وهو خارج إلى الصلاة، ولا يدري أن القتل سيكون في هذه الساعة. اعلم يا عبد الله أن الله تعالى هو مقدر المقادير، وهو الذي كتب كل شيء، وهو الذي قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة. فامض بثبات وامشي بشجاعة، فبدلا من أن تكون في هذه الدنيا خائفا، لا تسلم من قدر الله ولن تنجو من قضاء الله. عش زعيما وعش شجاعا وعش بطلا ومجاهدا وأمارا بالمعروف وناهيا عن المنكر وقارع الأعداء. وما هو كاتب سياتي، وما هو كاتب سياتي، سواء كنت شجاعا أو جبانا، سواء كنت قويا أو ضعيفا، سواء كنت أمارا بالمعروف ونهايا عن المنكر أو كنت ساكتا. نعم يا عبد الله، نعم يا مسلم. إذن امضي على ما كتب الله. إخوة الإيمان، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر معرفة حقيقة الدنيا، تعرف حقيقة الدنيا، وأن هذه الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء. فرب فرحة هي من أعظم فرحاتك هجم بعدها حزن مباشر. إذن هذه الدنيا ليست دار سعادة، ليست دار ليس فيها أحزان ولا آلام ولا منقصات ولا مكدرات، لا، هذه الدار كما يقول بعض العوام إذا ضحكوا أكثر الضحك، اللهم اجعلها ضحكة خير. لا تدري ماذا يهجم عليك وماذا ينزل بساحتك. ربما زواج خالط ذلك الزواج موت في نفس الزواج، والناس في فرحة عظيمة هجم موت، موت ربما ذلك العريس أو تلك المرأة أو ذلك الأب أو تلك الأم. إذن يا مسلم، هذه الدنيا عش معها موطنا نفسك على أقدار الله، واعلم أن هذه الدنيا لن تدوم على حال أبدا، لا حال فرحة ولا حال حزن، لا حال سرور ولا حال مأساة، لا حال انتصار ولا حال هزيمة. إذن يا مسلم، هذه الدنيا كلك فيها بصمات جميلة، وكلك فيها تلك المواقف العظيمة، فإنك لا تدري متى تفارقها. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هذه الدنيا هي دار، ربما أنت في جلسة ما مع أعز أصدقائك وأقرب الناس إليك، وفي لحظات ذهبوا عنك أو ذهبت عنهم. إذا وطن نفسك واعلم أن هذه الدنيا هذه حقيقتها وهذا هو واقعها. أما الجنة فسرور لا يخالجه حزن، وسعادة لا يدخل فيها شقاوة، وهكذا راحة لا يهاجمها بأس. إذا اعمل لتلك الدار، واحرص على تلك الدار، وانطلق إلى تلك الدار، وبادر إلى تلك الدار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، هذه الدنيا لو كانت تدوم لأحد لدامت لأفضل خلق الله محمد بن عبد الله، وهي أعظم مصيبة نزلت على وجه الأرض بموت هو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصيبته بي ومصيبة الناس بي. فمصيبتنا برسول الله عظيمة، كما تمنى أنا وأنت أن نرى رسول الله، أن نصلي خلف رسول الله، أن نحضر خطبة لرسول الله، أن نسمع موعظة لنبي الله، فهي أعظم مصيبة موت نزلت بالدنيا. إذن يا مسلم، وطن نفسك، وطن نفسك لمثل هذا. أيها الإخوة في الله، من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر عظمة الأجر. لذلك المؤمن، ولذلك المسترجع، ولذلك الصابر، ولذلك الثابت، أجور عظيمة لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب. الذين يصبرون عند الشدائد وعند اللاواء وعند البلاء، عند موت حبيب أو فقد قريب، هذا ربما كان سببا لدخوله الجنة. لا يخفى عليكم معشر طلبة العلم، حديث أمي أو حديث أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قبضتم فلذة كبده. الحديث القدسي الذي قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ابن فلان فلذة كبده. قالوا: نعم. قال: ماذا قال؟ قالوا: حمد واسترجع. لو أنه لم يحمد ولم يسترجع، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه بكى ليلا ونهارا، هل سيرجع ذلك الولد؟ لا. لو أنه قطع شعره ومزق ثيابه، هل سيرجع ذلك الولد أو ذلك الأب أو ذلك الحبيب؟ لا. في النهاية هذا نال خيرا وهذا نال شرا، اما قدر الله فهو ماض. ولكن قال الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. اجر عظيم لمن صبر عند المصائب، عند الشدائد، عند البلايا. استرجع عند اول صدمة، عند اول صدمة قد يأتيك الخبر مباشرة: قتل فلان، مات فلان، مات ابوك بحادث. صدمة كبيرة. وبعض المخبرين ربما يأتيك هكذا مباشرة مباغتة، لا ينزل خبر عليك تنزيلا. اذا عند هذه الصدمة بعض الناس ينسى، بعض الناس بقوة الصدمة لا، وبعد 10 دقائق يرجع يسترجع. لا، عند اول صدمة، عند الصدمة الاولى: انا لله انا اليه راجعون، الحمد لله، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وامضي امضي. قد تدمع العين، قد يحزن القلب، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العين لتدمع وان القلب ليحزن، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. اذا كم من اجور عظيمة ينالها المسلم لما ان يتعلم هذه العبادة العظيمة. فتعلمها وانتبه، انتبه يا مسلم ان يفوتك هذا الاجر وان تذهب عنك هذه الفضائل. نعم، قالت ام سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله، انا لله وانا اليه راجعون، الا ابدله الله خيرا منها. فلما مات ابو سلمة قلت: اي المسلمين خير من ابي سلمة؟ لكني قلتها فابدلها الله بافضل خلق الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر. ايها الاخوة في الله، نحن في هذه الدنيا اعظم نعمة ينعم الله عليك بها ان يوفقك للاسلام والسنة والاستقامة والخير، وانت على هذا الصلاح وعلى هذه السير وعلى هذا الخير. كلما ابتليت به هم، غم، الم، حزن، موت، شهادة، اي شيء، وانت في هذا الخير وفي هذا السير انت ماجور عليه. فما اعظم هذا وما اجمل هذا. لعلي قد اطلت عليكم بهذه الكلمة، اسأل الله عز وجل ان يجزيكم خيرا على حسن الاستماع وحسن الانصات. ونحن في حقيقة مجينا هذا اننا جينا معزين ومؤنسين ومواسين لإخواننا أهل الضالع عموما، ولأسرة أخي في الله علي سليم خصوصا في هذا المصاب الجلل الذي نزل بأسرته خصوصا وبغيرهم عموما. فإن ذهاب طلبة العلم وحفاظ القرآن له أثر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى
0: وخاصة في شهادة في سبيل الله، افرح له، افرح له، والله نفرح، كيف لا نفرح لهم؟ وأنا وأنت لا ندري ما هي خاتمتنا. أنا وأنت ينبغي أن نحزن على أنفسنا، كما قال سفيان الثوري وكان يبكي من سوء الخاتمة ويقول: لا أدري بماذا يختم لي. إذن يذهب أحد زملائنا شهيدا في سبيل الله، قتله أعداء الله، جعل الله له كرامات أمام عينك. إي والله لقد جعل الله لأخي علي ولهكذا للولد ياسر كرامات. أما علي فوالله لقد تأثرت لما رأيت صورته وهو كالأسد ما تحرك من مكانه. ضربه الأعداء بعشرات الطلقات في رأسه في صدره في بطنه في يده في قدمه وهو كالأسد ما تحرك. والله كرامة هذا. الناس يتساقطون عند الموت أحدهم بطلقة واحدة يسقط على أم رأسه، وعلي 5 ساعات وهو كالأسد ما تحرك من مكانه، لأن الدولة أخرتنا في روتينيها وفي عملها من الساعة 10:30 إلى 5 عصرا وعلي على هيئته ما تحرك حتى أخرج من ذلك الكرسي إلى سيارة الإسعاف وهو كالأسد ما تحرك. وأما ياسر فإن الله قد جعل له تلك الأصبع التي هي إشارة أن الله ألهمه الشهادة، مع أن أول الطلقات كانت في رأسه، ولكن كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله أبناء والله ما تصورنا أنهم ينالوا هذا الخير وأنهم يصلوا إلى هذا الأمر، طلقة في رأسه وفي عينه وتخرج معه شيء من مخه ومع ذلك يلهم للشهادة ويوفق لها. وأرى كرمهم الله عز وجل أن تلك السيارة انطلقت إلى تلك الشجرة ظلا لهم، لأن تلك البلاد معروفة بشدة الحر، حر قاتل، بل كتب عنها بعض الناس وبعض الأطباء أن هذه الشمس في بلاد شيئون وتلك المناطق ربما تقتلك في أنت وأنت في الشمس ساعات إذا لم تشرب الماء ويكون عندك شيء من الغذاء. شمس لم أرى مثلها، حارة شديدة جدا، لو أنهم مكثوا 5 ساعات في ذلك الحر الشديد ربما تغيرت تلك الصور وتلك الملامح وتلك الريح، ولكن أخذهم الله إلى ذلك الظل وذلك البرود. من تلك الكرامات أن الله عز وجل يسر لهم صلاة العلماء الربانيين عليهم وطلبة العلم ومشائخ السنة. يوم من الأيام علي سليم رحمه الله يقول لي وأنا في الجوبة معه في زيارة إلى تلك الدار، أسأل الله عز وجل أن يرجعها على أهل الإسلام والسنة، قال لي يا أبا الفضل أريدك تتكلم مع فلان وفلان من حراس الشيخ، ماذا معك؟ قال ينظرون إلي بنظرة أني فيني مرض أو فيني حالة أو فيني شيء نفسي، ما السبب؟ قال السبب أني يوم من الأيام في دماج ذهبت إلى الشيخ يحيى وقلت له يا أبا عبد الرحمن والله إني لأحبك وأجلك وأعتقد فيك الصلاح ولي منك طلب. قال الشيخ يحيى تفضل. قال وعدني أنك ما تردني. قال الشيخ أنا ما أدري ما هو حتى أعدك حتى أوعدك. قال أنت قادر. قال بإذن الله أني ما سأردك أبشر. قال تشفع لي عند الله. فقال له الشيخ يحيى من يشفع لي أنا؟ قال يا شيخ وعدتني فلا تردني. قال أسأل الله أن يشفعني فيك. لما قتل علي ونحن في منطقة الخشعة تذكرت هذه الكلمة، وأنتم تعلمون أن الصلاة على الجنازة شفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم يصلي عليه 100 من أهل الإسلام إلا شفعوا فيه. فلما حصل هذا الأمر قلت لمن حولي نذهب بهم إلى سيئون يصلي عليهم شيخنا يحيى وطلبة العلم وأولئك الخيرون الصالحون الأخيار الصالحون. فعارضني كل من في المجلس وكل من حضر ذلك المكان وذلك الموقع ولم يوافقني أحد حتى أقنعوني بهذا الأمر، وكنت في نفسي أجد ألما أتذكر كلمة علي ويؤنبني ضميري، وقلت في نفسي إن يريد الله هذا الأمر يمضح. سبحان الله لما جاءت الدولة وانتهت من عملها أخذوا عليا وياسرا إلى مدينة القطن قريبا من سيئون. وصلني الخبر فحمدت الله وكبرته وعلمت أن عليا كان صادقا في طلبه من شيخنا يحيى، فوصلنا بهم وغسلوا وكفنوا في ذلك الدار، وصلى عليهم شيخنا وأولئك طلبه وأولئك المشايخ، ثم حضر جنائزهم آلاف الناس. والله يا إخواني آلاف مؤلفة حضرت لهم في سيئون، وهكذا في عدن، وأما في يافع فبشهادة الجميع أن يافعا لم تعرف جنازة مثل تلك الجنازة، جنازة مثل تلك الجنازة. آلاف الناس امتلأ مسجدنا ومصلى النساء، وهكذا صرح المسجد والطرقات عن يمين عن يسار المسجد ومن خلف المسجد وما وراء ذلك. والله ما تصور كرامة، كرامة من ياسر حتى يحضر له ذلك الجمع. مات من يافع أولئك المشاهير، أولئك التجار، أولئك مشايخ القبائل، ولكن كرامة من الله. إذن يا إخواني في الله واصلوا في هذا السير، واصلوا في هذا السير. الكرامة الرابعة لهذين أنهما قبل الشهادة بسويعات يتلفظون بالشهادة، يتلفظون بالشهادة بل ويدعون بالشهادة. أما ياسر فكنا في وجبة غداء عند بعض إخواننا من أهل صعدة ومن حراس شيخنا يحيى، فقال له ذلك الأخ: يا ياسر نزوجك من صعدة. قال له: أنا أريد الزواج بالحور العين، وأملي الشهادة وأدعو بالشهادة. وكان يكرر هذه الكلمة كثيرا حتى أني شددت عليه أن يرجع، وقلت له: يا ياسر الله يقول ليس على العرج حرج، وأنت فيك عرج، وهذه معركة ربما تكون شديدة فيها جري وأنت لا تستطيع الجري. قال: والله يا أبتي أنك لن تحرمني من الشهادة، والله لن أرجع ولن أستطيع أبدا أن أجلس في عدن والناس يجاهدون. وقبل سويعات كما سمعت يدعو بهذا الأمر ويسأل الله هذا الأمر. أما علي ونحن في الفندق، كنت في الغرفة، فدخل علي وأنا وحدي، فقال لي: يا أبا الفضل تعلم أن من أعظم أمانينا الشهادة، وأننا ندعو الله بها، وتمنيناها في كتاب وفي الطالع وفي معارك كثيرة، ولا ندري ما الذي أخرنا عنها، هي الذنوب أم غيرها؟ فإن أحيانا الله نريد أن ننصر الإسلام، اجعل لي أينما شئت في أي عمل وفي أشد عمل وفي أصعب عمل، والله لا أحملن هذا الأمر نصرة للإسلام وسنة، وإن كتب الله الشهادة فهي أمنيتنا. والله ما مكث بعدها إلا لحيضات وسويعات. هذه كرامة. قال النبي ذلك الأعرابي: إن تصدق الله يصدق. فلما قتل قال: صدق الله فصدقه. وهؤلاء الذين يدعون بالشهادة ويتمنونها فيوفقون لها، ونرى كرامات بعد موتهم ترشدنا وتؤنسنا وتؤاسينا. إذن يا إخواني ما أعظم هذا الأمر. والله أني كلما أذكر هذه الخواتيم لعلي وياسر وغيرهم من إخواننا الشهداء أننا نغبطهم، نغبطهم. لو مات أحدهم على معصية لبقي ذلك ألم في قلوبنا وحزن. فلان قتل نفسه تبقى حزينا عليه، فلان مات وهو سكران تبقى حزين عليه، فلان مات وهو يعصي الله تبقى حزينا عليه. لكن من مات على طاعة الله هنيئا له، افرح له، واسأل الله عز وجل أن يوفقك لحسن خاتمة كما وفق لها. أسأل الله عز وجل أن يحسن لي ولكم الختام، وأن يوفقنا لخير الأعمال وطيب الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والإحسان، وأن يختم لنا بشهادة في سبيله. اللهم لا تجعل أنفسنا تخرج بدون مقابل. اللهم احينا على الإسلام والسنة، وانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الخير بإطالة أعمارنا في نصرة الإسلام فانصر بنا الإسلام، وإن علمت أن الشهادة لنا فقدر لنا هذا الأمر، واجعل موتنا شهادة في سبيلك. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه، واجعل ما سمعه حجة له لا عليه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، ونصرنا ربنا جميعا على أعدائنا وعلى الرافضة، وحرر بلادنا من هؤلاء الأنجاس الأرجاس. اللهم عليك بكل من تآمر على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأصحاب الإجرام اللهم عليك بمن قتل عليا وياسرا، اللهم إنا نسألك أن تفضحه في الدنيا قبل الآخرة، وأن تيسر لنا الانتقام منه، وأن تيسر لنا أن نأخذ حقنا منه، فإن قدرت غير ذلك فبيننا وبينهم لقاءك يا الله والموعد القيامة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.

0: الرحمن الرحيم.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم كان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير

ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون.

إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون.

الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: أهلا وسهلا.
3: إن شاء الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح هتاش العامري. الأخ صالح يقول في رسالة له: نزلت بموقع وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنزل قبور قديمة.

0: قديمة منذ 150 سنة كما يقال، وبمرور الأيام وتزايد عدد الأسرة كان حتما علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر ودفنها في جهة أخرى أم ماذا؟ أرجو إفادتي لأني حائر بين أمرين، ضيق المنزل وعظم حرمة الموتى لدي، جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فليس لك التعرض للقبور، بل يجب عليك أن تجتنبها وتحترمها وتحذر التعدي عليها، لأنها سابقة لك، فهي أحق بمكانها وأهلها أولى بمكانهم، إلا إذا كانت القبور قليلة، قبرين أو ثلاثة، ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب للمحكمة هناك وتعطينا الخبر الحقيقي عن ذلك. أما إذا كانت قبور كثيرة فاجتنبها ولا تعرضها بشيء، لأنها سابقة وهي أولى بمكانها. أما قبران أو ثلاثة شاذة عن القبور فاكتب لنا عنها وننظر في الأمر إن شاء الله بواسطة المحكمة عن لديكم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان، يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم. وللتوضيح نضرب مثالا لذلك: يستأجر أحدنا محلا بمبلغ 20,000 ريال مثلا، ويطلب ممن يريد استئجاره من أن يدفع مبلغ 10,000 ريال في نظير إخلائه وتسليمه إياه والعودة إلى الأجرة السابقة وهي 20,000 ريال في الأعوام القادمة. ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم؟
1: أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه ليس ملكا له بل ملك للمالك، الدكان والبيت من كل المالك. أما إذا أجر مدتها التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتا أو دكانا 20,000 ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل قدم ويأخذ عوض عن نقل قدم وقد انتهت مدته، فالحق ليس له بل للمالك ومدته انقضت، فليس له يأخذ عن خروجه شيئا، لأنه لا حق، ما بقي له حق، بل الحق للمالك وهو انتهت مدته. ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: سودانية مقيمة بأبو ظبي، أم سلمة عبد الرحيم السريم بركات. الرسالة مكونة من 6 صفحات. ملخص ما في هذه الرسالة أنه نشأ بينها وبين زوجها خلاف على عملها، حيث يرى عدم جواز عملها وترك البيت، بينما هي محتاجة جدا إلى العمل لتنفق على بعض أفراد أسرتها وأقاربها، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل، لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار، فالواجب طاعتها، طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى في بيتها، إلا إذا كانت قد شرطت عليه عند العقد أنها تبقى في عملها من تدريس أو تمريض ونحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا أن يسمح، إلا أن تسمح هي وتترك العمل بنفسها. وأما إذا كانت لم تشرط هذا فلا حق لها في العمل إلا بإذنه، والله ولي التوفيق.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاضل حميد غربي من قرية سموم قضاء سامراء العراق. في رسالته أكثر من سؤال، في أحدها يقول: إنني كثيرا ما أرشد والدتي إلى الصلاة وأقول لها صلي، لكنها تغضب علي باليومين والثلاثة، وتصلي أحيانا وتنقطع أحيانا، بما تنصحونني والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟
1: ننصحك بالاستمرار في نصيحتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن مع الدعاء لها في صلاتك وفي غير صلاتك، إن الله يهديها ويوفقها للاستقامة على الحق والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. ولا تسأم ولا تمل، واجتهد في نصيحتها في جميع الأوقات، لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالشدة والعنف، لأن حقها عظيم. وعليك مع هذا أن تدعو لها في صلاتك في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام وفي الليل وفي آخر الليل وفي غير هذا من الأوقات، تدعو لها أن الله يمن عليها بالهداية، وأن الله يشرح صدرها للحق، وأن يمن عليها بالمحافظة على الصلاة. وإذا استعنت بغيرك من أبيك إن كان موجودا، أو إخوتك الآخرين أو أخوالك أن يساعدوك على ذلك في نصيحتها بالأسلوب الحسن، فهذا أيضا شيء طيب، ولعل الله يهديها بأسبابكم. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. المستمع خضر محمود علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من 10 دقائق وكان ذلك سهو مني، هل تسقط عني تلكم الصلاة أم ما زالت في ذمتي؟
1: إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك. إذا صليت الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل غروب الشمس، أو الفجر قبل طلوع الفجر، فالصلاة باطلة، عليك أن تعيدها ولا تبرأ الذمة إلا بإعادتها. ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبدا، بل أنت آثم وعليك التوبة من ذلك، والله المستعان.
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: القول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟
1: إذا كنت تظن أنك صادق فلا شيء عليه، أما التعمد فلا يجوز لك. لكن لو قلت قدم فلان أو سافر فلان تعتقد أنه هو الواقع ثم بان لك أنك غلطان فلا حرج عليك، لكن عليك التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور حتى تكون أخبارك صادقة وثابتة، حتى لا ترمى بأنك متساهل وأنك لا تبالي بالكلام. فالمؤمن هكذا يتحرى ولا يعجل في الأمور، حتى إذا حدث حدث عن يقين وعن صدق. وفق الله جميعا.
0: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟
1: لا حرج في ذلك إذا استطعت، الحمد لله. أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، تحدث وتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة، صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا بأس. لكن إذا كان عندك مشقة من الريح أو البول أو غيرهما، فاقضي حاجتك ولا تشق على نفسك، بل اقضي حاجتك، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: المديح النبوي مع دق الدفوف والضرب على البطون بالسيوف والعصي على الطريقة الرفاعية، هل هي حرام أم حلال؟
1: هذا منكر حرام وبدعة في الدين ومن خرافات الصوفية. المديح يكون بالكلام الطيب من دون دهوه ومن دون ضرب البطون والرؤوس، بل بالكلام الطيب، يقال هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء هو أعبد الناس أصدق الناس، كلام طيب. أما الزيادة بأن يدعى من دون الله أو استغاث من دون الله، هذا شرك أكبر، أو يقال إنه يعلم الغيب، هذا كفر. لكن يمدح بالحق، يمدح بما ثبت عنه أنه أهل الله عليه الصلاة والسلام، من كونه أصدق الناس، من كونه بلغ الرسالة أدى الأمانة، من كونه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى أمثال هذه الأشياء الصادقة. أما يمدح بأنه يعلم الغيب، أو أنه يجوز يدعى من دون الله، أو أنه خلق من النور أو من عرش الرحمن، هذا باطل كذب. خلق من ماء مهي مثل غيره من الناس، ولم يخلق من النور، وليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز يعبد من دون الله، لا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به، ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام، كل هذا منكر. وفق الله الجميع. نعم.
0: اللهم امين، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: اذا كانت زيارة القبور حرام، فكيف للناس ان يزوروا الاضرحة من اولياء الله الصالحين؟
1: زيارة القبور سنة من حرام، لكن اذا كانت على وجه الشرعي فالزيارة زيارتان، بدعية وسنية. فالزيارة التي مقصودها الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة والموت، هذه مطلوبة سنة قربة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ: تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم: يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد. هكذا المؤمن يسلم عليهم ويدعو لهم. أما أنه يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقضي حاجتي، انصرني، هذا شرك أكبر. يا سيدي انصرنا على فلان وفلان، انصرنا على الكافرين، اغثني اشف مريضي، انا في حسبك وجواري، هذا منكر، هذا من المحرمات الشركية، لا يجوز، وهذا فعل المشركين الاولين، نسأل الله العافية. وهذه زيارة بدعية شركية. وهكذا لو زارهم يطوف على قبورهم، هذا ايضا من الشرك الاكبر، اذا كان يطوف يتقرب اليهم بذلك. اما ان كان يظن ان الطواف بقبورهم قربة إلى الله، هذا بدعة لا يجوز أيضا. وهكذا الصلاة عندها بدعة، هكذا الجلوس عندها للقراءة بدعة. أما دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن، بل يجب عليه، أن يتبصر ويسأل أهل العلم بالسنة، أهل العقيدة الطيبة، يسألهم عما أشكل عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه.
0: جزاكم الله خيرا. كأن أخانا سماحة الشيخ خلط في الحكم بين النساء والرجال.
1: النساء لا يزورن القبور، القبور للرجال، يزورهن الرجال القبور، أما النساء الرسول لعن زيارات القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلا يجوز لهن زيارة القبور. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين زاي من المزاحمية بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
1: هي صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت، المكاء والتصدية، المكاء الصفير والتصدية الصفير، وكان من عادتهم تصفيق بالأيدي والصفير، فنهي المسلمون عن فعل عملهم، عن مثل عملهم، فلا يجوز المسلم أن يتعاطى الصفير والتصفير في عباداته، ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل التصفيق للنساء. والرجل يتكلم وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة: سبحان الله سبحان الله، ولا يستعمل الصفير، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه دون الصفير.
0: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله؟
1: القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها تدل على أن عيسى بشر، خلقه الله من مريم، بين جل وعلا أن الله جل وعلا خلقه من مريم من أنثى بلا ذكر، فهو بشر من البشر، أمه مريم بنت عمران، وليس له أب، بل قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا ولا إبراهيم ولا عمران على العالمين ذرية بعضهم من بعض والله سميع عليم. تلقاة الله في عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل على زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي وذريتها من بني آدم، خلقها الله وخلق ابنها عيسى، ودعت ربها أمها أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. وأرسل الله الملاك جبرائيل فنفخ في فرج مريم وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في آيات كثيرات في سورة مريم وغيرها بين فيها سبحانه أن الله جل وعلا يسر لها هذا الولد من دون زوج ومن دون زنا، بل هي البتول العفيفة حملت به بأمر الله وبالنفخة التي فعلها جبرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فصار ولدا سويا ونبيا كريما بأمر الله عز وجل. فليس في هذا إشكال، وهذا قد أجمع عليه المسلمون أخذ من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو بشر لأن أمه بشر، هو خلق منها وهي من بنات آدم، وخلق منها بدون أب، قال الله لو كن فكان.
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أيضا ويقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله. يقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرا من المال أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم. أما إن كان فرط في ذلك بأن كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل الأرض يرجع فيه الحاكم المحكمة. أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبوه دية وليس بينهم خصومة ولكن تبرع لهم بالمال، فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون إذا تبرع صاحب العمل بالمال ولم يخاصموه بل هو بنفسه تبرع، فقد جزاه فهو محسن في هذا وجزاه الله خيرا. ولا حرج في أن تبنوا به مسجدا إذا كنتم مرشدين، لا بأس، هذا الورثة إن شاءوا بنوا به مسجدا وإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا تصدقوا به، هذا مالهم يتصرفون فيه كيف شاءوا إذا كانوا مرشدين، هذا الورثة. أما إذا كانوا قاصرين فهؤلاء لا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس يتصرف في حقه. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم، الوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصلها، قال لعمر: تصدق بأصلها، لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. فالوقف لا يباع ولا يهب ولا يورث، بل يبقى حبسا تنفق غلته وثمرته في وجوه التي عين وجوه الخير التي عينها الواقف. وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت البلاد فيها محكمة. تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور. أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلا، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول عن إضاعة المال، فإذا تعطلت من أكل الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع، ثمرته في غلة في مثل ما في غلة الوقف الذي بيع حسب الوصية وحسب وثيقة الوقف. أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل راجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد الشهراني من جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة وتوجهت للمسجد ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة أم أقيم فقط؟ وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة سواء سمعت الأذان أو لم أسمع؟
1: السنة لك أن تقيم، أما الأذان فلا، قد سبق الأذان والحمد لله، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة فلا حرج، صلاتك صحيحة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا حضر المصلي ووجد الصف الأول كاملا وليس معه أحد، ومن المعلوم أنه يأخذ معه واحدا من الصف الذي أمامه، فهل يأخذ من خلف الإمام أو من نهاية الصف؟ وكما أشاهد الكثير إذا كان الصف كاملا وحضر قليل أشاهدهم يصفون إما على يمين الإمام أو على يساره من بعد الصف، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كان الصف كاملا فليس لك أن تأخذ أحدا، هذا هو الصواب، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أنا دخلت معهم أو يسرت رجلا، هذا ضعيف، لكن تنتظر لعل يأتي أحد يصف معك أو تتقدم وتسلم على الإمام عن يمينه، كل هذا لا حرج فيه، وليس لك أن تأخذ أحد من الصف لأنك تفتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل الصفوف، فعليك أن تلتمس فرجة لعلك تجد ولا تعجل، فإن لم تجد فاصبر حتى يأتي أحد معك ولو فاتت الركعة، أو تقدم وصف مع الإمام عن يمين الإمام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الأخوات بدور حجازي وسمراء السحيباني بعثنا برسالة ضمنها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟
1: إذا كان على طريقة الرجال ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال، أما إذا كانت تفصيله وخياطته وهيئته خاصا بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى لأن فيه نوع من المشابهة، لأن غالب الثياب الرجال البيض، هنا تترك ذلك هو الأحوط، وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء، مثل ما تلبس الأسود والأخضر وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص النساء، هكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فالأبيض مثل ذلك، لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء، لكن يجب أن تكون ملابس الرجال تختص بهم وأن تكون ملابس النساء تختص بهم، ولا يجب للرجال تشبه بالنساء ولا النساء تشبه بالرجال.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، بقي من وقت هذه الحلقة ما يقرب من 7 دقائق، أرجو أن تتفضلوا فيه بإجابة الأخوات عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: هذا يدل على عظم الأمر يوم القيامة، وأنها أدهى وأمر مما يقع في الدنيا، خطو الساعة عظيم وهولها كبير، ولهذا قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، سمها طامة، قال: فإذا جاءت الصاخة، قال: هل أتاك حديث الغاشية، قال: إذا وقعت الواقعة، قال: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يوم القيامة، ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم، وإذا قامت فالناس بعد ذلك يرون الدنيا كلا شيء، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كان في البث إلا ساعة من نهار لعظم الهول. فالمقصود أن الساعة أمرها عظيم وخطرها شديد، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة، هو يوم عظيم خطير. قال فيه جل وعلا: هل أتاك هذه الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية. تعمل على غير هدى، تعمل على غير هدى بغير الإخلاص لله أو بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلها النار يوم القيامة. قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يعني طغى يعني تجاوز الحدود، يعني لم يلتزم بأمر الله بل تعدى الحدود، فله النار يوم القيامة. ولا تعبس عبس: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم العظيم ولا يتساهل، وذلك بطاعة الله والاستقامة على أمره والحذر من مناهيه مع الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي جعله الله سببا للنجاة يوم القيامة. وليحذر الغفلة عن هذا اليوم العظيم واتباع الهوى وطاعة الشيطان، فإن هذا فيه العاقبة الوخيمة وسوء المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.